صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كلبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم الجمعة 17 تموز 2026. أوقات كتير منقول تعبانين، ولكن لما منطلع بنعم ربنا منرجع منقول نشكر ربنا على كل شيء. جولة سريعة على أبرز برامجنا لهنهار بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة وجولة على الصحف والصدر لهنهار، بعد موجز أخبار أو بعد نشرة أخبار، 8:15 الاقتصاد أولا مع الصحافة الاقتصادي ألفونس ديب، وبعد موجز أخبار 10:15 صباحا حنين مع شادي معلوف. واحد ونصف فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 ماسك أوف ألبوم غنائي جديد للشاب اللبناني الموهوب رالف دبغي ضمن برنامج نشاطات، وبعد موجز أخبار 3:15 بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدليني، وآخر أخبار الرياضة. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. يعقد اليوم اجتماع عسكري افتراضي إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد فقدان النصاب القانوني إثر انسحاب عدد من النواب من القاعة، تزامنا مع طرح البند 40 المتعلق باقتراح إلغاء عقوبة الإعدام. وكان السجال قد احتدم حين طالب النواب بتقديم بند العفو العام على إلغاء الإعدام، وهو ما رفضه الرئيس نبيه بري متمسكا بترتيب جدول الأعمال، ما دفع تكتل القوات اللبنانية للانسحاب لتختتم الجلسة تاركة ملفات حيوية كالعفو العام وقانون الإعلام معلقة. ارتفعت حدة الهجمات الأمريكية على إيران في الساعات الماضية، إذ استهدفت الغارات المكثفة بنى تحتية استراتيجية من جسور حيوية، كما طالت الاستهدافات الأمريكية محطة سكة حديد في بندر عباس وبرج الاتصالات في تلة المدينة، إضافة إلى مواقع عسكرية في محافظات عدة، ما أدى إلى توقف الملاح على أكثر من محور إيراني، فيما أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن أمريكا شنت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز لترد إيران باستهداف منشآت حيوية في الكويت التي قالت أنها تصدت دفاعاتها الجوية لهجوم إيراني واسع النطاق واصفة إياه بالعدوان الإيراني الآثم. كما سجل استهداف إيراني هذا الصباح لقطر التي قالت إن مستوى التهديد الأمني مرتفع جدا، ودعت مواطنيها إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن عملياتها التي دخلت ليلتها السادسة تأتي في إطار استراتيجية محددة تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مباشر. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت قالت من جهتها إن الهجمات أتت ردا على انتهاك إيران، مذكرة التفاهم التي أبرمت مع واشنطن، وتحديدا على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر بمضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك. رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن النظام الأمريكي صعد هجماته على إيران وفرض حصارا بحريا في انتهاك صريح لمذكرة التفاهم، مؤكدة مسؤولية الجميع خاصة دول الجوار في منع واشنطن من استخدام أراضيها للعدوان. وطلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت أمريكا شبكة الكهرباء الإيرانية، وفي خطوة قد توسع المواجهة في مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وتضع اثنين من أهم مسارات تصدير الطاقة والتجارة العالمية تحت تهديد متزامن. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب، حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: أنسين Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول
6: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: صوت كل لبنان.
7: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
8: أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 17 من تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: المناطق التجريبية تسابق زيارة عون إلى واشنطن، العراق يفتح خزائن الفساد، جنوب لبنان 1300 وحدة سكنية مسحت عن الخريطة، سكانر من بيروت ينقذ التصدير عبر المصنع. وفي العناوين أيضا: المناطق التجريبية تسابق زيارة عون إلى واشنطن، سجال واطي في مجلس النواب لا يعطل القوانين. ننتقل إلى أسرار الآلهة من النهار لنقرأ منها: يلاحظ بأن عددا كبيرا من العائلات اللبنانية في دول الانتجار أحجم عن القدوم إلى لبنان بسبب الغلاء في تذاكر السفر. وفي أسرار الآلهة: يعود ملف بواخر الكهرباء إلى الواجهة بعد إخضاعه للتدقيق الجنائي، ما ينذر بالكشف عن أمور كثيرة خفية. وفي أسرار الآلهة أيضا: تسلم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مراسلة من القضاء الفرنسي يطلب فيها الأخير من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط زمن النظام السوري السابق يعتقد أنهم موجودون في لبنان.

إلى رئيسية النهار التي كتبت: لبنان في سباق مع الوقت تحاصره التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم. الرئيس جوزيف عون يحل ضيفا على البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، ولن يسبقه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية بعد تأجيل جنازة السناتور الأمريكي لينسي غراهام إلى نهاية الشهر. الرئيس دونالد ترامب يؤكد مجددا دورا سوريا في لبنان، ويدفع الرئيس أحمد الشرع بمواجهة حزب الله. دمشق تتحدث عن تهريب السلاح إلى حزب الله عبر الحدود السورية العراقية، وبغداد تدرج حزب الله على قائمة العقوبات المصرفية في العراق على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب. وفي هذه الأثناء يبرز تحدي إعطاء دفع لاتفاق الإطار قبيل وصول الرئيس عون إلى البيت الأبيض، علما أن الاتفاق السياسي الذي رسمت بعض تفاصيله في روما سيستكمل اليوم باجتماع افتراضي للجنة العسكرية الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية والأمريكية لتحديد المناطق النموذجية بشكل نهائي مع كل التفاصيل العسكرية. وفي معلومات النهار أن الاتصالات بين حزب الله المعني بعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق على الأرض والذي يواصل اعتراضه على الاتفاق وقيادة الجيش ليست مقطوعة، وعقد لقاء بين الطرفين قبل أيام بعيدا عن الأعلام فضلا عن جلسة مع وزير المحسوب على الرئيس جوزيف عون، وجرى البحث في اللقاءين في المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوبا. وعلم في هذا الإطار طبعا بحسب معلومات النهار أن الحزب لن يعترض على الخطوات التي سيقوم بها الجيش ولن يتصدى لها إذا كانت توفر الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.

في رادار من الصفحة الثانية من النهار، كلفة النظام الغذائي الصحي ارتفعت 25% منذ العام 2021. ارتفعت كلفة النظام الغذائي الصحي بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعله بعيدا عن متناول ثلث سكان العالم وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة. وأظهر التقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم للعام 2026 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO أن ارتفاع المستمر في أسعار الغذاء جعل كلفة النظام الغذائي الصحي تصل إلى متوسط أو في المتوسط إلى 4.28 دولار للفرد يومياً. في صفحة مقالات وجد العريض كتب توم حرب للنهار: الدبابة الأمريكية لن تتوقف، وما حدث في العراق سينسحب على لبنان. هل يكون لبنان نصيب من التدابير في بغداد فتتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات مماثلة في ظل ضغوط أمريكية مطلوبة ليكون هناك دولة وسلطة مركزية؟ في صفحة مقالات كتب عباس صباغ أيضا: نسبة التدمير في بلدات حدودية 100%، و 13,000 وحدة سكنية اختفت من بنت جبيل والخيام. في هذا التقرير وتحديدا في الصفحة الخامسة تواصل تل أبيب تجريف البلدة الجنوبية الحدودية على الرغم من وقف النار الذي أعلن مرارا منذ 17 من نيسان الفائت، وأعلنت أن عدد المنازل المدمرة يراوح بين 15 و20 ألفا. فما هو واقع تلك البلدات؟ أن قرى عدد الوحدات السكنية 1200، عدد الوحدات المدمرة كذلك 1200، الجبين 420 وحدة سكنية، عدد الوحدات المدمرة 400، الظهيرة 600 وحدة سكنية المدمرة أيضا 600، البستان 513 والمدمرة أيضا 513، ما يعني 100%، مروحين وأم التوت 660 والدمار 100%، بيت ليف 1480 والدمار كذلك 100%، بيت يحون 1500 الدمار 1350 وحدة مدمرة، بنت جبيل 7200 المدمرة منها 6500 أي 90%، حولة 1500 المدمرة من الوحدات السكنية 1200 أي حوالي 80%. ونقرأ من النهار أيضا: إبراهيم بيرم كتب: ما خلفية خطوة الجيش أخيرا في مخيم البداوي؟ جهة فلسطينية أبلغت إلى النهار أن لديها تحفظاتها عن الخطوة إثر أنها تستكمل خطوات سابقة إنفاذا لأوامر من السلطات الرسمية. واللافت وفق المصادر ذاتها أن المسؤول عن حركة الانتفاضة في المخيم أبو ياسر بادر إلى الاعتراض على طلب إخلاء المكتب والحاجز، خصوصا أنه يقيم فيه منذ عقود، إلى أن الجهات الرسمية المعنية أبلغت إليه أن الوقائع لديها تفيد أن نصف المكتب يقع خارج النطاق الجغرافي للمخيم، ومع ذلك فإنها مستعدة لعدم الدخول إذا ما قدم لها وثيقة من وكالة الأونروا تثبت أن المكتب يقع ضمن حدود المخيم. ننتقل إلى اللواء التي كتبت في عناوينها: سقوط العفو والإعدام في ساحة النجمة وانكشاف القلوب المليانة في المناقشات. وفي عناوين صحيفة اللواء: الضربة الأمريكية تتوسع بالتزامن مع الرغبة بالتفاوض، بعض إيران لا يريد اتفاقا، الحرس الثوري يسعى لتحريك باب المندب ويهدد بقصف البنى التحتية في الخليج مقابل استهداف الطاقة. في همس اللواء: يواجه نائب الرئيس الأمريكي هجوما مضادا على دوائر اللوبي الصهيوني في بيئة البيت الأبيض على خلفية التوصل إلى مذكرة التفاهم مع إيران. في غمز اللواء نقرأ:
تدخل أو تدخل نواب تربطهم زمالة مع نواب متصادمين لمنع التعارك بالأيدي، مما كان سيسمم أجواء جلسات التشريع وربما أطاح بالقوانين التي أقرت. وفي لغز اللواء أيضا، لم تفلح محاولات أمنية منسقة لإخراج مقاتلين من تل تثير جدلا ونقطة صراع خطيرة في شمال ليطانيا. إلى رئيسية اللواء ونقرأ منها: بين تحركات الجيش اللبناني بدورياته وحواجزه ونقاط المراقبة في القرى التجريبية وغيرها، أعلى أن يصدر توجه يحدد المسائل الإجرائية في اجتماع زوم بين ممثلي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة اليوم، وسط معلومات عن وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى لبنان الخميس المقبل في 23 من الجاري، ووضع العصي الإسرائيلية في السعي لوضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ، تتجه الأنظار إلى محطة واشنطن اللبنانية مع وصول الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بعد غد الأحد لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط شغب وتشويش إسرائيلي. إذ ذكرت صحيفة معارف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الآمنة، في حين يسير الجيش اللبناني دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون، الغندورية، قلوي، برج قلوي، كفردونين، قضاء بنت جبيل، قاقعية الجسر النبطية، وصريفة سور، على أن الأخطر في غمرة المبارزة النيابية في ساحة النجمة حول مشاريع قوانين بالغة التعقيد من قانون الإعلام إلى العفو والإعلام. تغير التوجه السوري تجاه حزب الله وفتح الجبهة الشرقية بوجهه من العراق إلى سوريا، وكشفت الداخلية السورية عن عملية تهريب أسلحة إلى لبنان آتية من العراق، وأكدت أنها لن تسمح أن تكون سوريا ممرا لتهريب الأسلحة، في حين أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمر بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة، لكن حزب الله نفى في بيان أصدره لهذه الغاية. وذكرت الوحدة الإعلامية أن هذه الادعاءات واتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة وتخدم المشروع الصهيوني، ونفى بشكل قاطع وجود أي نشاط للحزب داخل الأراضي السورية، ووصفت الداخلية السورية حزب الله بالميليشيات الإرهابية. ونتابع مع رئيسية اللواء: بانتظار بدء تنفيذ إسرائيل ما تقرر في مفاوضات روما من خطوات ميدانية على الأرض، أوضح مصدر عسكري مسؤول للواء أنه يفترض أن يتقرر اليوم الجمعة في الاجتماع العسكري عبر التواصل التقني عن بعد

0: لصحيفة اللواء. فقد وافق لبنان على هذه الخطوة الأولى التجريبية بتسلم الجيش للقرى الست لتريح الوضع ووضع تنفيذ مسار اتفاق الإطار على سكة التنفيذ. ننتقل إلى الأخبار التي كتبت في عناوينها: صنعاء للرياض الحصار بالحصار، السلطة ترقع الأجور 60 مليار ليرة بدل 6 رواتب، الحكومة للموظفين العموميين دوام عمل كامل مقابل نصف راتب، هدايا السلطة الإسرائيلية اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو بقلم ميسم رزق. لينا فخر الدين كتبت: جعجع ينقلب على وعده للنواب السنة، القوات تفجر الجلسة التشريعية. وأيضا إبراهيم الأمين: عون إلى واشنطن، السقوط بأبهى صوره. يذهب عون إلى سيده الأمريكي طالبا الرضا بعدما وقع اتفاق العار مع إسرائيل ويحمل معه تعهدا بتنفيذه بالقوة ولو أدى الأمر إلى حرب أهلية على ذمة. وصفحة مقالات، الصفحة الثالثة من الأخبار بقلم إبراهيم الأمين عون إلى واشنطن، السقوط بأبهى صوره. نقرأ مقتطفات مما كتبته زينب بزي في الصفحة الرابعة: قضية 56.500 مليار ليرة لدفع 6 رواتب للقطاع العام، السلطة تواصل ترقيع الأجور، جابر الرسم الإضافي على البنزين هو المصدر الوحيد الذي أقر حتى الآن لتغطية الكلفة. فؤاد بزي كتب: الحكومة للموظفين دوام كامل مقابل نصف راتب. ومن هذه المقالة نقرأ مقتطفات: بعد مرور 6 سنوات على الانهيار النقدي والمصرفي، يساوي مجموع ما يتقاضاه الموظف في القطاع العام من تقديمات شهرية نسبة 47% من قيمة راتبه عام 2019. هذا ما سيحصل عليه الموظفون بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون القاضي بتعديل أرقام موازنة العام 2026 وإضافة مبلغ 56.500 مليار ليرة على النفقات، ما يتيح إعطائهم 6 رواتب إضافية تضاف إلى 13 راتبا يتقاضونها اليوم ليصبح عدد الرواتب المضافة 19 راتبا. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت اجتماع افتراضي اليوم للمناطق التجريبية. الجيش اللبناني يدخل فرون وزوتر خلال أيام. زيارة عون لواشنطن تفوق الدبلوماسية. المنطقة التجريبية إلى التنفيذ خلال أيام. في أسرار الجمهورية نقرأ: لاحظت جهات سياسية أن اعتراض فريق داخلي على صيغة الإطار بدأ ينتقل من محاولة إسقاطها بالكامل إلى السعي للتعديل آلية تطبيقها وضمان حضوره في المراحل اللاحقة. في أسرار الجمهورية أيضا: سمع مفادون دوليون أن معالجة ملف السلاح ستكون تدريجية.

تحت سقف المؤسسات، وأن أي مهل زمنية غير واقعية قد تؤدي إلى تعطيل المسار بدل تسريعه. إلى رئيسية الجمهورية ونقرأ منها. قال مصدر سياسي مطلع للجمهورية إن زيارة الرئيس عون لواشنطن لن تكون عادية وفق البروتوكولات فقط ومن أجل الصورة في البيت الأبيض، إنما تكمن أهميتها في توقيتها الذي يتزامن مع بدء تنفيذ صيغة الإطار المتفق عليها بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وتسلم الجيش اللبناني للمناطق التجريبية، بالإضافة إلى أن جدول لقاءة الرئيس عون سيكون مزدحما وبالغ الأهمية. يضيف المصدر للجمهورية إن جدول أعمال رئيس الجمهورية سيتضمن لقاءات عدة مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي فاعلين في ملفات الشرق الأوسط عموما ولبنان خصوصا، ليدور البحث عن آلية تمكين الدولة اللبنانية من استعادة قرارها الأمني والعسكري كما السياسي والاقتصادي عبر تفكيك الميليشيات والاقتصاد الأسود. يضيف المصدر نفسه أن الرئيس جوزيف عون سيلتقي أيضا أبرز مسؤولي وباحثي مراكز الدراسات والأبحاث التي ترفض المؤسسات الأمريكية والغربية باستراتيجياتها السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، ومنهم دبلوماسيون سابقون أمريكيون وشرق أوسطيون.

0: الديار كتبت في عناوينها: رسائل ميدانية للجيش قبل الاجتماع الثلاثي اليوم، إسرائيل تراوغ والعين على لقاء عون ترامب، إقرار قوانين لجنة المال والموازنة ومطالبة بكشف أرقام المالية العامة، سعيد للديار النفوذ الإيراني لن يعود بقلم فادي عيد، الجيش تعرضنا لإطلاق نار خلال توقيف 5 مواطنين. وأيضا نقرأ من صحيفة الديار: رئيس الجمهورية متفائل بتنفيذ اتفاق الإطار، أبو فاضل الديار طريقه محفوفة بالمخاطر وللاستفادة من زيارته إلى أمريكا، بقلم كمال زبيان. محمد بلوط كتب: كتلة القوات تطير النصاب وبسنة يتهمونها بتخريب اتفاق العفو، ما سر عبارة المؤبدة المشددة بين قانوني إلغاء الأعدام والعفو؟ وأيضا في الصفحة الاقتصادية: عمليات النصب الرقمي استنزفت أكثر من 100 مليون دولار بين عامي 2022 و2023. في رئيسية الديار نقرأ: تشير مصادر مطلعة على أجواء السرايا الحكومي بأن عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يعزز القناعة لدى الدولة اللبنانية بصوابية عدم ربط مستقبل لبنان بالتفاهمات الإقليمية، لما يحمله ذلك من مخاطر تتجاوز محاولة الوصول إلى تفاهمات مباشرة مع إسرائيل على الرغم من التكلفة السياسية المفترضة على الصعيد الداخلي، في ظل رفض حزب الله لأي صيغة تنبثق عن المفاوضات المباشرة مع تل أبيب. وتقر المصادر المطلعة لصحيفة الديار بوجود معادلة داخلية معقدة في ظل هشاشة الوضع على الحدود الجنوبية، وما يهم الآن هو إبعاد لبنان عن التصعيد الأمني والعسكري بانتظار تبلور التفاهمات في المنطقة، على ذمة مصادر مطلعة على أجواء السراي الحكومي لصحيفة الديار. ننتقل إلى الشرق، التي كتبت: الرئيس عون الإصلاح يقوم على احترام القانون وحقوق العاملين. أفصح ما يكون النائب الكريم حين يتحدث عن العفة بقلم عون الكعكي. بقلم نايف سالم من الكويت: الكويت تضع نقاط على الحروف الإيرانية في العراق. واشنطن تضرب في العمق الإيراني. طهران تهدد برد أوسع وتدعو دول الجوار لمنعها من استخدام أراضيها. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي المونديال. نقرأ من الصفحة الأولى من صحيفة الشرق: حسمت الأرجنتين المواجهة النارية في نصف نهائي كأس العالم بالفوز على إنجلترا بنتيجة 3-1، وستواجه إسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل، في حين ستلعب إنجلترا ضد فرنسا لتحديد المركز الثالث. نتابع مع صحيفة نداء الوطن ونقرأ منها: المحور الإيراني يقود المنطقة نحو الانفجار، المالية مأزومة وإجراءات ضريبية ترقيعية لسد العجز، اعتمادات بلا تمويل، البحث جار عن إيرادات، الشرعية في الجنوب وتشريع الفوضى في البرلمان. في أسرار نداء الوطن نقرأ: تتحدث أوساط جنوبية عن استعدادات غير اعتيادية لحزب الله في الشمال الليطاني، تشمل تعزيزات ميدانية وترتيبات لوجستية، فضلا عن نقل إمدادات إلى مواقع بعيدة وسط ترقب قرار إيراني قد يرسم مسار المرحلة المقبلة في ظل تساعد التوتر بين واشنطن وطهران. في أسرار نداء الوطن أيضا ينقل أحد المقربين من مرجع بارز يطرح اسمه في سياق الحديث عن عقوبات محتملة القول إنه اتخذ احتياطاته منذ سنوات وإن أمواله محفوظة نقدا داخل خزائن المحصنة في لبنان. إلى رئيسية نداء الوطن ونقرأ منها: علمت نداء الوطن أن الوفد العسكري في اجتماعات اليوم عبر زوم برئاسة مدير العمليات في الجيش اللبناني جورج رزق الله سيركز على مسألة وقف النار وتثبيته من أجل تطبيق المناطق النموذجية، وكذلك سيكون مطلب لبنان تأمين انسحاب إسرائيلي من بلدة محتلة مقابل تطبيق المنطقة النموذجية في بلدة لا يوجد فيها احتلال. وسيحدد اجتماع اليوم البلدات التي سيشملها القرار، وهناك إيجابية ظهرت من خلال الإصرار الأمريكي على نجاح الخطة، خصوصا أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيكون حاضرا في الاجتماع. ويعود سبب عدم اللقاء مباشرة إلى ضيق الوقت وتسريع العمليات، ولا صحة للأخبار عن أن الجيش اللبناني يرفض الجلوس مباشرة مع الإسرائيلي، فقد سبق أن تفاوض في واشنطن، وبالتالي باءت كل محاولات حزب الله لإظهار تمايز بين قيادة الجيش ورئيسي الجمهورية والحكومة بالفشل، إذ لا فرق بين اجتماع مع الجيش الإسرائيلي عبر زوم أو مباشرة، لأن النتيجة واحدة بحسب ما علمت نداء الوطن. تضيف مصادر نداء الوطن أن الخط الأصفر لدى الجانب الإسرائيلي أصبح منذ فترة مطاطا، فزوتر الشرقية وزوتر الغربية وعلي الطاهر لم تكن ضمن هذا الخط، فكيف ينسحب الجيش الإسرائيلي من مواقع لا وجود له فيها أصلا؟ وفيما يتعلق بالقول إن بعض المواقع يقع تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، رد المصدر بأن لبنان في هذه الحالة كله تحت النار من الجنوب إلى البقاع وبيروت. وذكر المصدر العسكري أن نحو 20% من أهالي قرية إفرون والغندورية عادوا إليها، ولا سيما إلى أطرافها. إلى صفحة مقالات، ألان ساركيس كتب: عائدون من روما بحمامة السلام، ومن إيران بنذر حرب. قيادة المحور أبلغت حلفائها أن الاستعداد لسيناريوهات عسكرية بات أولوية. داود رمال كتب: فتح الجبهة يعني تدمير ما تبقى ويهدد آخر فرصة لإنقاذ لبنان. معركة لبنان هي الانسحاب الإسرائيلي لا السجالات الداخلية. كلارا جحا كتبت: جنبلاط بين بعبدة والسرايا، احتواء هنا وفتور هناك. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات بحسب متابعة ومصادر متابعة. لا يمكن فصل موقف جنبلاط عن المشهد الدرزي الأوسع في المنطقة وتحديدا في سوريا، فالزعيم الدرزي لا يقرأ التطورات اللبنانية بمعزل عن السويداء، حيث يقف دروس سوريا أمام مفترق بالغ الحساسية مع تصاعد الطروحات الانفصالية. الأمر قد ينعكس على الدور التاريخي الذي طلعت به المختارة، ويدفع جنبلاط إلى تشدد في رفض أي مسار يمكن أن يخرج الطائفة من موقعها التاريخي. تؤكد المصادر المتابعة لصحيفة نداء الوطن رغم ملاحظات جنبلاط على صيغة الإطار، فإن موقفه لم يتغير، كما أنه لم يبدل تموضعه السياسي، خصوصا أنه رفض وحدة الساحات والتدخلات الإيرانية وربط لبنان بإيران، كما أن اللقاء الديمقراطي كان أول من أطلعه رئيس الجمهورية على طرح التفاوض المباشر مع إسرائيل، وقد أيد هذه الخطوة، كما أيد قبلها ضرورة حصر سلاح حزب الله وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. ولكن يبدو أن خطوة أبو فعور تجاه بعبدة لم تنجح في السرايا الحكومية، فرئيس سلام بعد زعلان. وبحسب معلومات نداء الوطن فإن خطوط التواصل ما زالت مقطوعة رغم محاولة أبو فعور الاتصال هاتفيا بسلام مرات عدة. ومع ذلك تؤكد مصادر نداء الوطن أن الفتور لن يطول، فالعلاقة بين الرجلين ليس ظرفية، وجنبلاط كان أول الداعمين لترشيح سلام لرئاسة الحكومة في العام 2022 وما بعدها. فهل يقتصر التراجع الجنبلاطي وفتور السراي على تداعيات السجال الأخير، أم أنه يتجاوزه إلى اعتبارات عربية أوسع؟ بحسب ما قالت كلارا جحا في نداء الوطن تحديدا الصفحة الخامسة، جنبلاط بين بعبدة والسراي، احتواء هنا وفتور هناك. الشرق الأوسط كتبت: الضربة الأمريكية تقترب من طهران، الجيش اللبناني ينتظر الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية، حزب الله يتوعد بإسقاط الاتفاق مع إسرائيل شعبيا. ونقرأ حول لبنان: ينتظر الجيش اللبناني الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية في جنوب لبنان تطبيق الاتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، حيث من المزمع أن يعقد اجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو اليوم بين ممثلين بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة ممثلين عن الجيش الأمريكي. ونقرأ من العربي الجديد: طهران ترد على ترامب بتهديد المنطقة، حرب على ناقلات الخليج، الحوثي سنهاجم المنشآت الحيوية السعودية إذا انخرطت الرياض في عدوانها الشامل على اليمن. ونقرأ من مستقبل web.net: الذهب مستمر بالانخفاض، كم بلغ سعر الأونصة؟ القضاء الفرنسي يطلب من لبنان توقيف ضباط سوريين على أراضيه، مجلس النواب يقر قانونين للدفاع المدني والأطباء ويسقط اقتراحا للمتعاقدين التربويين. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: أعلن القصر الملكي إنه ملك إسبانيا فيليبي السادس رح يحضر مباراة منتخب بلاده بنهائي مونديال 2026 الأحد بنيويورك. وقال القصر الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية رح يحضروا الأربعة جميعا، بإشارة إلى الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وبناتهم الأميرتين ليونور وصوفيا. وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني بتاريخها بفوز على فرنسا 2-0 لتواجه الأرجنتين حاملة اللقب. وسبق للملك فيليبي أنه حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأوروغواي 1-0 واللي أقيمت بغوادالاخارا المكسيكية. وطبعاً تتأمل إسبانيا بالفوز باللقب العالمي للمرة الثانية بتاريخها بعد الأولى عام 2010 بجنوب أفريقيا لما فازت بالنهائي على هولندا 1-0.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وكريستيان ديب.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: عشية زيارة الرئيس عون واشنطن المناطق التجريبية على محك التنفيذ، اجتماع لبناني إسرائيلي افتراضي اليوم، وتل أبيب تكرر بقونة في لبنان وتنشئ مواقع في المنطقة الصفراء، حزب الله يرفع المواجهة مع رئيس الجمهورية ويقول السلاح لن ينزع، سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود مع العراق والحزب ينفي، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، غارات وتمشيط وتفجيرات، العفو والإعدام، طيران صاب الجلسة التشريعية مساء، سجلات حامية واصطفافات، الهجمات الأمريكية على إيران تتصاعد مستهدفة البنى التحتية، وإيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. هل سيتمكن لبنان من تعبيد الطريق نحو تنفيذ المناطق التجريبية بكورة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟ إذا كان الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية يعقد اليوم يبحث في الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي وآليات الانتشار الجيش اللبناني، فإن تل أبيب كررت تشديدها على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان لحماية حدودها، وانطلقت بإنشاء مواقع دائمة وثابتة في المنطقة الصفراء، وذلك على بعد يومين من محطة رئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن التي تكتسب أهمية قصوى في مدى نجاح لبنان في حث واشنطن على الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها، ترجمة لدعوة الرئيس الأمريكي نتنياهو إلى الانسحاب من سوريا ولبنان. أما العقدة الداخلية فتبقى في ملعب حزب الله وقد صعد مواجهته مع الرئاسة الأولى. في مقلب داخلي آخر تشريعيا، طير القانونان الحساسان العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام نصاب الجلسة مع انسحاب كتلة القوات اللبنانية وعدد من النواب على خلفية المطالبة بتقديم بند العفو ما رفضه الرئيس بري، لتظهر الجلسة الاصطفافات السياسية المتضاربة في البرلمان في ظل ما شهده من هرج ومرج، البداية من الاجتماع الافتراضي اللبناني الإسرائيلي.
1: إذن تنفيذا لما خرجت به مفاوضات روما بين إسرائيل ولبنان حول المناطق التجريبية، يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي وسط معلومات عن وصول رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى لبنان الخميس المقبل في 23 من الشهر الجاري. والجانب اللبناني في الاجتماع الافتراضي سيمثل برئيس الوفد إلى مفاوضات واشنطن العميد جورج رزق الله وبعدد من الضباط، ليتطرق البحث أيضا في الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى البحث في آلية انتشار الجيش اللبناني وآليات المراقبة والتحقق، إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال بإشراف أمريكي لمعالجة أي خروقات محتملة في أثناء التنفيذ.
0: في المقابل ومع محاولة انطلاق المنطقتين التجريبيتين، بدت إسرائيل وكأنها تثبت وقائع عسكرية في الجنوب لا توحي بانسحاب حقيقي وشيك من خلال فرض حزام أمني كواقع على الأرض، إذ باشر جيشها فعليا تعميق وإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة على مساحة 650 كيلومترا مربعا خالية من السكان.
1: إلى ذلك أبلغ وزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكسيث في مكالمة هاتفية بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قوتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، وذلك لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من تهديدات القوات الجهادية بحسب تعبيره.
0: توازيا، سير الجيش اللبناني أمس دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون، الغندوري، قلوي وبرج قلوي، كفردونين، بنت جبيل، قعقعية، الجسر النبطي، صريفة، صور.
1: وسط هذه الصورة تشكل زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الأحد أهمية كبرى في توقيتها المتزامن مع انطلاق المناطق التجريبية والتعويل على أن ينتج هذا اللقاء ضغطا أمريكيا فاعلا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها خصوصا الانسحاب من القرى والمدن المحتلة، لا سيما بعد دعوة ترامب قبل أيام نتنياهو إلى الانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
0: هذا وستشمل لقاءات الرئيس عون في واشنطن أعضاء في الكونغرس فاعلين في ملفات الشرق الأوسط ولبنان للبحث في تمكين الدولة اللبنانية من استعادة قرارها الأمني والعسكري كما السياسي والاقتصادي عبر تفكيك الميليشيات والاقتصاد الأسود بحسب معلومات الجمهورية. ورأت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة أن جولة روما التفاوضية هي أفضل الممكن في الوقت الراهن بانتظار اختبار جدية الجانب الإسرائيلي، وذلك على وقع تشديد الرئيس عون على رفض أي لقاء يجمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير لن يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السناتور الأمريكي لينسي جراهام.
1: وعشية توجه رئيس الجمهورية إلى واشنطن، رفع حزب الله سقف المواجهة مع الرئاسة الأولى متهما إياها بالتحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام بين اللبنانيين وبتجريم المقاومة، وذلك على لسان النائب حسن فضل الله الذي دعا من ساحة النجم العهدة إلى التراجع عن المفاوضات والعودة إلى منطق الشراكة.
2: إن تجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق ورهن مصير العهد للشروط الأمريكية سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية الكاملة، ويقوض سيادة الدولة ويزيد الهوى بين العهد وغالبية اللبنانيين. ولذلك فإن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور بما يصون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله.
0: في المقابل وفي معلومات للنهار، فإن الاتصالات بين حزب الله الذي واصل رفض اتفاق الإطار وبين قيادة الجيش اللبناني ليست مقطوعة، وعقد لقاء بين الطرفين قبل أيام بعيدا من الأضواء فضلا عن جلسة مع وزير محسوب على رئيس الجمهورية، وجرى البحث في اللقاءين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وعلم أن الحزب لن يعترض على الخطوات التي سيقوم بها الجيش ولن يتصدى لها إذا كانت توفر الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.
1: في الغضون، أعلنت السلطات السورية إحباط عملية إدخال ما وصفته بأسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد رصد مركبة مشبوهة داخل النطاق الحدودي جرى تفتيشها بدقة. حزب الله من جهته نفى أي وجود له أو نشاط داخل الأراضي السورية، فيما سارعت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى الإعلان عن تشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع الجانب السوري للوقوف على تفاصيل الحادثة ومحاسبة المقصرين وضمان أمن واستقرار الحدود المشتركة.
0: للمزيد عن مسار تنفيذ المناطق التجريبية نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر. جنرال صباح الخير.
3: صباح النور
0: جنرال. يعني تبدو الصورة تشاؤمية فيما خاص يعني المناطق التجريبية. إسرائيل بدأت بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة على مساحة 650 كيلومترا مربعا خالية من السكان، وتقول إنها لن تنسحب لا من سوريا ولا من لبنان ولا من غزة. كيف سيتم إذن تطبيق المناطق التجريبية وسط هذه الأجواء؟
3: بالحقيقة هي المفاوضات كلها سوا يشوب الغموض.
0: نعم.
3: غموض وعدم الوضوح. يعني المناطق التجريبية اللي حكى عنها كهي حل، يعني كان لبنان مصر، الفريق اللبناني هو على حق بالطبع انه ما بنعمل اي شيء قبل الانسحاب الاسرائيلي، وكان الاسرائيلي عم بصر انه نحن ما بنسحب ولا نص متر قبل ما تنزعوا سلاح حزب الله، مش بس الجنوب الليطاني، بكل لبنان.
0: نعم.
3: طيب وصل تحت الضغط الأمريكي، ضغط الدبلوماسي على الفريقين المفاوضين، إنه من مناطق تجريبية البايلوت زون مجربة نحنا، بيسحب منا من ميلة حزب الله، من ميلة إسرائيل، وبيقعد فيها الجيش اللبناني وبيراقب الأمريكي، بيراقب بهالتنفيذ إذا هو تنفيذ جيد ولا لا، يعني تحت الرقابة الأمريكية اللي هو عراب المفاوضات بالآخر. بشوفوا إذا المناطق التجريبية هي صالحة لنكفي فيها على بقية المناطق. طيب بدي افترض أنا 100% أنه ضبطت كل هالمناطق وراقبوا الأمريكيين ومشي الحال. طيب نحن عنا كل مرة بتعملنا ضيعة أو ضيعتين مناطق تجريبية. أنا عندي 65 ضيعة محتلة، وعندي أكثر من 83 ضيعة مهجرة ومدمرة كليا. كيف بدي تنسحب المناطق التجريبية على كل بقية الكرة يلي غير نحن اليوم اختاروا شمال الليطاني زوطة الغربية والحي الشرقي من زوطة الشرقية والحي الشرقي من زوطة الغربية، ومن جنوب الليطاني فرون وبرج قلواي والغندوري. طيب عال افترضنا مش الحال فيهم، طيب تيقعد الجيش فيهم ويتثبت الأمريكي من وجود الجيش، أنا عم بحكي هون حسب الخطة للموضوع.
0: نعم.
3: بدا على القليل اسبوعين. طيب بعد اسبوعين بدي نقي غير ضياع، بدي يعني معي رحت معي سنتين
0: نعم.
3: مش معناتها يعني هي المناطق التفريعية بحد ذاتها هي إذا بدك إدارة أزمة أو إدارة الوقت لصالح إسرائيل ولصالح حزب الله بالوقت ذاته. الوحيد اللي ما نستفيد منه هو الدولة اللبنانية, لأنه بقينا نحن مثل ما مشينا نحن هيك, ولو مشيت بدي افترض انه مشيت على الاخر بدنا سنه وسنتين ما بنخلص. طيب وبعدين امتين انا بدي ارجع بيوتها, امتين الاسرى بدي يرجعوا, امتين بدي اوقف النار. يعني هذا الغموض بعده واضح. انا برايي اسرائيل تدير الوقت, تدير الوقت, بدها الوقت لصالحها, تستخدمه بانتخابات 27 اكتوبر اللي جاي اللي حددوها.
0: نعم.
3: والحزب الله بده يربح وقت لا والوصول لنتائج مرضية بالنسبة لأنه لإيران بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية, واللي شايفينها نحن عم تتحول لصراع تاني أكثر من المفاوضات.
0: جنرال كيف نعم جنرال كيف تصف عشية توجه رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ كيف تصف هجوم حزب الله بالأمس على رئيس الجمهورية؟ كان هجوما لاذعا لدرجة اتهامه بالخيانة في يعني فحوى الكلام
3: يعني
0: حسن فضل الله
3: بالخيانة.
0: نعم.
3: يعني من مين بده يتهم بالخيانة؟ يلي بيحد أمره وسلاحه ومصرياته وعائلته بيعمل حب يدمر بلده كرمال دولة أجنبية, بده يتهم رئيس جمهورية اللي عم بحاول بكيف ما كان يكون بكل الأحوال وبكل ما عنده من رصيد ومن قوة يخفف ضرر على لبنان وقد ما في الانسحاب الإسرائيلي. يعني أنا ما بفهم بأي أو بأي منطق بدير حزب الله منطق الخيانة ومنطق الوطنية. هو حزب الله يلي بياخذ أمره من إيران يلي دمر لبنان كرمال غزة وكرمال إيران, بكتير رئيس جمهوري بالخيانة. يعني شو هالسفاهة وشو يعني هالموقف السياسي الرخيص, ما بقى عنده غير الاتهام. كل ما واحد حكي كلمة ضدهم أنت عميل إسرائيلي, كل ما واحد أعطى رأي مخالف لرأيهم أنت صهيوني وبكر من فرجيل مستخلص حارب. تعال فرجيني من هلأ وخلصي منك دمرت البلد, أنت ساهمت بتدبير البلد, أنت جبت الإسرائيلي تدمر البلد, أنت عدمت الدب على الكرم لعنا, وأنت اللي سببت من 23 أكتوبر من 7 أكتوبر 23 اليوم من 3 سنين وأنت عم تستغل غضب الإسرائيلي علينا تدمرنا ودمرتنا وراحوا آلاف الشهداء والجرحى. آخر واحد بيحق له يحكي عن الوطنية وعن تصنيف الناس هو حزب الله, لأنه هو الخير وهو العميل وكل العملاء اللي لقطوا هني مع عناصر من حزب الله.
0: نعم.
3: كل العملاء اللي وقفتهم الأجهزة الأمنية كلهم ما منعدا حدا هني من عناصر من حزب الله ومن الدائرة الضيقة بحزب الله الحقيقة يتهموا ناس بالعميل ويتهموا رئيس الجمهورية.
0: شكرا للعميد المتقاعد جورج نادر.
1: في الميدان الجنوبي تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعة الصباح, تمشيط وتفجيرات وغارة تستهدف منطقة المشاع في بلدة المنصوري وتبغل في بلدة حدثة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى, حيث سجل قرابة الساعة الخامسة صباحا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير مصدرها مواقع الاحتلال في القنطرة. كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا كبيرا بعد الساعة الثانية فجرا في بلدة حداثة لجهة عيت الجبل. سبق ذلك غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الواحدة والنصف فجرا استهدفت منطقة المشاع في بلدة المنصوري تزامنا مع إلقاء عدد من القنابل الصوتية فوق البلدة. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط باتجاه المنازل في بلدة حاريس حتى ساعات الفجر بعد أن توغلت ليلا قوة إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه خلت حاريس وصولا إلى مشارف البلدة. كذلك تعرضت بلدة زوطر الشرقية فجر اليوم لرشقات رشاشة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات, حيث شن طيران المسير غارة استهدفت مدخل بلدة ميفدون لجهة شوكين, كما استهدف مرتفع علي الطاهر ومحيط كفر تبنيت. كذلك سقط أمس شهيدان في الغارة التي استهدفت النبطي الفوقة. أما مسلسل التفجير اليومي فقد طال أمس بلدات مجدل زون وكفر تبنيت ومحيط طلوسة بني حيان وزوتر الغربية وبنت جبيل ويحمر شكيف وحداثة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات برعشيت وحولة ورشاف وطلوسة وبني حيان وحداثة وعيت الجبل بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت حولة والقنطرة وكفرت بنيت وحداثة والخيام وزوتر الشرقية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: بعد نهار طويل من التشريع والسجالات رفع رئيس مجلس النواب نبيه برير الجلسة التشريعية المسائية بعد أن طار النصاب مع بدء مناقشة البند 40 المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي قاطعه عدد من النواب السنة وذلك مع احتدام السجال حين طالب نواب بتقديم بند العفو العام وهو ما رفضه الرئيس بري متمسكا بترتيب جدول الأعمال فانسحب تكتل القوات اللبنانية وعدد من النواب. النائب جورج عدوان شرح موقف القوات من عملية الانسحاب.
5: جيت قلت بأول جلسة تشريعية بدي أتمنى على دولة الرئيس بري أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام نحن نحطه بعد قانون العفو حتى لا يستعمل بتطيير قانون العفو يلي فيه خلافات ما قلنا عليها فيها. بس أضفت شغلي تاني وبعدني عندها والكلام يلي قاله الزميل النائب أكده أنه في فريق ما لأسباب ما سياسية ما فشلوا بده يحطوا بالقوات يلي هي تؤيد قانون العفو هلأ قبل بكرة.
1: النائب وليد البعريني رد بحدة على انسحاب نواب القوات اللبنانية من الجلسة التشريعية وما نتج عنه من فقدان النصاب معتبرا أن ما حصل لا يجوز الوصول إليه.
6: اليوم القوات اللبنانيين سحبوا ضربوا القانون من أساسه، هذا الموضوع نحن بدنا نتحاسب عليه، نحن ما نتحاسب برا ونحن ما نحاسبهم لإلهم، لأن هذا الكلام ما بيجوز، عيب نوصل لهون، نحن في عالم ناصرة برا، في أطفال وفي نساء وفي عالم ناصرة حرام نوصل لهون. هذا الكلام اللي عملوه للأسف ما بدي أقول كلام أحكي من هيك بس للأسف نوصل لهون.
0: النائب نبيل بدر شرح موقف النواب السنة من الجلسة.
7: نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام ونرجع إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه أشغال الشاقة المشددة ما موجودة بلائحة العقوبات وبالتالي عم بيروحوا على محل ما في إله مسوغ شرعي ولا قانوني بدهم يعملوها لحتى يضل سلطة الدولة وسلطة القضاء وسلطة الأحزاب على رؤوس الإسلاميين الموجودين بالحبوس.
1: هذا وشهدت الجلسة سجالا بين وزير المالية ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول إهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ العام 2017.
0: وكان الرئيس بري قد استهل الجلسة المسائية بمناقشة اقتراح اكتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي الذي أسقطه المجلس لعدم توافر الاعتمادات. في المقابل أقر المجلس قوانين عدة منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين من تقديمات التعاونية الموظفين وتنظيم نقابتي الممرضين والمعالجين الفيزيائيين إضافة إلى استحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية. أما في الجلسة الصباحية فقد أقر المجلس قانون الدفاع الوطني المتعلق بالكلية الحربية والسماح لرئيس الجامعة اللبنانية بالترشح لولاية ثانية إضافة إلى زيادة حصة لبنان من رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإقرار قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والصليب الأحمر اللبناني.
1: وتزامنا مع الجلسة التشريعية نفذ موظفو أوجيرو الذين كانوا قد التقوا رئيس الجمهورية اعتصاما في ساحة رياض الصلح شددوا على أنهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم كاملة وعن احتمال تنفيذ إضراب في الأيام المقبلة قالوا كل شيء بوقته.
0: من البرلمان إلى السفارة اللبنانية في باريس حيث أطلق وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الداخلية أحمد الحجار نظام البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر اللبنانية. الوزير رجي اعتبر أن هذه الخطوة ستسهل على المنتشرين الحصول على جوازات سفرهم البيومترية من دون الحاجة إلى العودة إلى لبنان لهذه الغاية مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لقرار سابق قضى بخفض الرسوم القنصلية كافة. الوزير حجار أكد من جهته أن هذا الأمر ستستكمله وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للأمن العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الانتخابات النيابية المقبلة.
1: ارتفعت حدة الهجمات الأمريكية على إيران إذ استهدفت الغارات المكثفة بنى تحتية استراتيجية من جسور حيوية، كما طالت الاستهدافات الأمريكية محطة سكة حديد في بندر عباس وبرج اتصالات في تلة المدينة، إضافة إلى مواقع عسكرية في محافظات عدة، ما أدى إلى انقطاع خطوط الملاحة على أكثر من محور إيراني. فيما أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن أمريكا شنت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز.
0: وأعلنت وزارة الطاقة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية على بندر عباس تسببت بتضرر جزء من خطوط نقل الكهرباء وانقطاعها عن بعض المناطق، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن أمريكا هاجمت 6 جسور في الساعات الماضية في مدينة خمير.
1: هذا وردت إيران باستهداف منشأة حيوية في الكويت التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني واسع النطاق وصفة إياه بالعدوان الآثم، كما سجل استهداف إيراني لقطر التي قالت إن مستوى التهديد الأمني مرتفع جدا ودعت مواطنيها إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة.
0: وطلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت أمريكا شبكة الكهرباء الإيرانية. زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا للصواريخ إذا انخرطت الرياض في الحرب على اليمن.
1: القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن عملياتها التي دخلت ليلتها السادسة تأتي في إطار استراتيجية محددة تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مباشر.
0: المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت من جهتها أن الهجمات أتت ردا على انتهاك إيران مذكرة التفاهم التي أبرمت مع واشنطن، وتحديدا على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك. البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الحل الدبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن إيران تواصل المحادثات مع أمريكا ترغب في إبرام صفقة، وترامب منفتح دائما على الحلول الدبلوماسية. وأكد البيت الأبيض أن إيران فقدت قدرتها على ردع العمليات العسكرية الأمريكية وتحدث عن انقسام داخل إيران حيث يريد جزء من قادتها إبرام صفقة.
1: وفي إسرائيل أشارت التقديرات إلى أن الضربات بين الولايات المتحدة وإيران ستتصاعد الأسبوع المقبل بحسب القناة 12 الإسرائيلية التي أفادت بأن واشنطن تخطط لاستهداف بنك جديد من الأهداف يشمل محطة توليد الكهرباء ويهدف إلى ضرب نقاط الضعف الإيرانية، كما صرح الرئيس الأمريكي.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل السحب إجمالا، يتحول غائما جزئيا في فترات بعد الظهر، والحرارة ستتراوح بين 23 و 32 درجة على الساحل فيما تصل إلى 35 في الداخل.

0: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: انت مليون جديد توني كيوان. جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: ما حصل في الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني أمس معيب إلى حد كبير، إذ أن النواب يمثلون الشعب اللبناني أمام مرأى من العالم كله وهم يعبرون عنه، وقد بلغت ببعضهم السفالة إلى حد كبير حتى صار النائب يقول للآخر واحد واطي، ولا يعلق رئيس المجلس على ذلك إلا بشطب العبارة من المحضر. إن الحصانة التي يتمتع بها النائب أثناء قيامه بعمله التشريعي وحريته في إبداء الرأي يجب أن لا تشمل الإهانات الشخصية والقدح والذم، لأنها أمور لا تدخل في صلب العمل التشريعي ولا النيابي، وبالتالي يجب أن تخضع هذه التصرفات للمتابعة والملاحقة القانونية. تصوروا لو قلت أنا لنائب إنك واطي، فهل يقبلها النائب ورئيس المجلس؟ وهل تمر مرور الكرام؟ وهل يتجاوز المجلس كونها إهانة لأحد أعضائه؟ إن الصمت حيال التجاوزات يجعلها مقبولة في عين المجتمع ولدى الرأي العام، ويصبح ترداد تلك الأوصاف والإهانات عادة غير مستهجنة، وبالتالي فإن نوابنا الكرام إنما يعرضون أنفسهم إلى مزيد من الإهانة والتطاول عليهم، وهذا دافع لدى الناس للتعبير عن الصخب حيالهم بإكالة التهم لهم وتوجيه الكلام النابي، وعليهم ألا ينتفضوا إذا تكرر الأمر، فللناس حقهم في التعبير أيضا عن سخطهم إذا كانت تلك العبارات لا تعتبر تجاوزا للقانون ولا يعاقب عليها الأخير. صحيح أن المجلس يضم نخبا مجتمعية تتراجع يوما بعد يوم، لكنه أيضا بات يضم بعضا من الحثالة وقوى الأمر الواقع والميليشيات والأغنياء الجدد الذين لا يستغرب أن يكون هذا مستواهم.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان. في ختام يومية تذكير بالعناوين: عاشية زيارة الرئيس عون واشنطن المناطق التجريبية على محك التنفيذ، اجتماع لبناني إسرائيلي افتراضي

اليوم وتل أبيب تكرر باقون في لبنان وتنشئ مواقع في المنطقة الصفراء. حزب الله يرفع المواجهة مع رئيس الجمهورية ويقول السلاح لن ينزع. سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود مع العراق والحزب ينفي. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، غارات وتمشيط وتفجيرات. العفو والإعدام طيران نصاب الجلسة التشريعية مساء، سجالات حامية واصطفافات. الهجمات الأمريكية على إيران تتصاعد مستهدفة البنى التحتية، وطهران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية، النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني، ومن أسطوانات زمان قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار. وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفاظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
2: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
1: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
2: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. حولت اليونيفيل مؤخراً شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو، اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: استعاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عرش هدافي كأس العالم 2026 من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، رغم أنه ما سجل بشباك إنجلترا. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لنهائي المونديال بعد ما صنع هدفي الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 الأربعة على ملعب أتلانتا في الدور النصف النهائي، لكنه ما سجل. وبعد المباراة صار ميسي هداف كأس العالم 2026 بالوقت الحالي، رغم أنه بيتساوى مع كيليان مبابي بعدد الأهداف، بس ميسي استطاع أن يخطف لقب الهداف بفضل التمريرتين الحاسمتين اللي قدمهم بمواجهة إنجلترا. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاللاعب الحاصل على الحذاء الذهبي للمونديال هو صاحب أكبر عدد من الأهداف، وبحال التساوي بيتم اللجوء للاعب الأكثر صناعة للأهداف بين المتساويين.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: فستق، جوز، تمر، روحة.
9: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
10: معمول.
11: يا دار السلام.
12: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلي. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.
5: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج وسلام اللحام وكريستيان ديب.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: عشية زيارة الرئيس عون واشنطن المناطق التجريبية على محك التنفيذ، اجتماع لبناني إسرائيلي افتراضي اليوم، وتل أبيب لن ننسحب من لبنان وتنشئ مواقع في المنطقة الصفراء، حزب الله يرفع المواجهة مع رئيس الجمهورية ويقول حول بعبدة إلى منصة حزبية، سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود مع العراق والحزب ينفي، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، غارات وتمشيط وتفجيرات، العفو والإعدام، طيران إصابة الجلسة التشريعية، سجلات حامية واصطفافات، الهجمات الأمريكية على إيران تتصاعد مستهدفة البنى التحتية، وإيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. هل سيتمكن لبنان من تعبيد الطريق نحو تنفيذ المناطق التجريبية بكورة اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل على ضوء ما سيخرج به الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الافتراضي برعاية أمريكية يبحث في الجدول الزمني للانسحاب وآليات انتشار الجيش اللبناني الذي كثف أمس من إجراءاته الأمنية في عدد من المناطق الجنوبية، وذلك على بعد يومين من محطة رئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن، حيث تكتسب في توقيتها ومضمونها بعدا هاما في انتزاع وعد قاطع من نظيره الأمريكي دونالد ترامب بترجمة فعلية لدعوته بنيامين نتنياهو إلى الانسحاب من لبنان والإفاء بالالتزامات، مقابل مستجد إسرائيلي تمثل بالانطلاق بإنشاء مواقع دائمة وثابتة على الخط الأصفر وتكرار تل أبيب، عدم الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة. أما داخليا فتبقى الكرة في ملعب حزب الله الذي صعد في مواجهته الرئاسة الأولى. في مقلب داخلي آخر تشريعيا، طير القانونان الحساسان العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام نصاب الجلسة المسائية مع انسحاب كتلة القوات اللبنانية وعدد من النواب على خلفية المطالبة بتقديم بند العفو، ما رفضه الرئيس بري، لتظهر الجلسة الاصطفافات السياسية المتضاربة في البرلمان في ظل ما شهدتها من هرج ومرج، البداية من الاجتماع الافتراضي اللبناني الإسرائيلي.
1: إذن تنفيذا لما خرجت به مفاوضات روما بين إسرائيل ولبنان حول المناطق التجريبية، يعقد اليوم الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي وسط معلومات عن وصول رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى لبنان الخميس المقبل في 23 من تموز الجاري. الجانب اللبناني في الاجتماع الافتراضي سيمثل برئيس الوفد إلى مفاوضات واشنطن العميد جورج رز الله وبعدد من الضباط، ليتطرق البحث أيضا في الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى البحث في آليات انتشار الجيش اللبناني وآليات المراقبة والتحقق، إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال بإشراف أمريكي لمعالجة أي خروقات محتملة في أثناء التنفيذ.
0: في المقابل ومع محاولة انطلاق المنطقتين التجريبيتين، بدت إسرائيل وكأنها تثبت وقائع عسكرية في الجنوب لا توحي بانسحاب حقيقي وشيك من خلال فرض حزام أمني كواقع على الأرض، إذ باشر جيشها فعليا تعميق وإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة على مساحة 650 كيلومترا مربعا خالية من السكان.
1: إلى ذلك أبلغ وزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكسيث في مكالمة هاتفية بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، وذلك لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من تهديدات القوات الجهادية بحسب تعبيره.
0: توازيا، سير الجيش اللبناني أمس دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات تفرون، الغندوري، قلوي وبرج القلوي، كفردوني، بنت جبيل، قعقعية، الجسر النبطي وصريفة.
1: وسط هذه الصورة تشكل زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الأحد، أهمية كبرى في توقيتها المتزامن مع انطلاق المناطق التجريبية والتعويل على ينتج هذا اللقاء ضغطا أمريكيا فاعلا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، خصوصا الانسحاب من القرى والمدن المحتلة، لا سيما بعد عودة ترامب قبل أيام أو دعوة ترامب قبل أيام نتنياهو إلى الانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
0: هذا وستشمل لقاءات الرئيس عون في واشنطن أعضاء في الكونغرس فاعلين في ملفات الشرق الأوسط ولبنان للبحث في تمكين الدولة اللبنانية من استعادة قرارها الأمني والعسكري كما السياسي والاقتصادي عبر تفكيك الميليشيات والاقتصاد الأسود بحسب معلومات الجمهورية. ورأت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة أن جولة روما التفاوضية هي أفضل الممكن في الوقت الراهن بانتظار اختبار جدية الجانب الإسرائيلي، وذلك على وقع تشديد الرئيس عون على رفض أي لقاء يجمعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير لن يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل بسبب تأجيل جنازة السناتور الأمريكي لينسي جراهام.
1: وعشية توجه رئيس الجمهورية إلى واشنطن رفع حزب الله سقف المواجهة مع الرئاسة الأولى متهما إياها بالتحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام بين اللبنانيين وبتجريم المقاومة، وذلك على لسان النائب حسن فضل الله الذي دعا من ساحة النجم العهد إلى التراجع عن المفاوضات والعودة إلى منطق الشراكة.
2: إن تجاهل الموقف الوطني السياسي والشعبي الرافض للاتفاق ورهن مصير العهد للشروط الأمريكية سيؤديان إلى وضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الأمريكية الكاملة، ويقوض سيادة الدولة ويزيد الهوى بين العهد وغالبية اللبنانيين. ولذلك فإن الفرصة لا تزال متاحة لهذا العهد كي يخرج من المسار الخطير الذي وضع نفسه والبلد فيه، والعودة إلى منطق الدولة القائمة على الشراكة والتفاهم والتزام موجبات الميثاق والدستور بما يصون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وحريته واستقلاله.
0: في المقابل وفي معلومات للنهار، فإن الاتصالات بين حزب الله الذي يواصل رفض اتفاق الإطار وبين قيادة الجيش اللبناني ليست مقطوعة، وعقد لقاء بين الطرفين قبل أيام بعيدا من الأضواء فضلا عن جلسة مع وزير محسوب على رئيس الجمهورية، وجرى البحث في اللقاءين في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وعلم أن الحزب لن يعترض على الخطوات التي سيقوم بها الجيش ولن يتصدى لها إذا كانت توفر الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة. قراءة في ملف المناطق التجريبية، كما في تطير نصاب الجلسة التشريعية مساء مع النائب الياس أصطفين. سعادتك صباح الخير.
3: صباح الخير كدونين، كيفك؟
0: شكرا لك سعادتك. السؤال يطرح بين إنشاء مواقع ثابتة ودائمة إسرائيلية على الخط الأصفر ورفض انسحابها من لبنان، وبين رفض حزب الله اتفاق الإطار ومهاجمته الرئيس عون بشراسة، ماذا تتوقع في تنفيذ المناطق التجريبية، وماذا تتوقع أيضا في نتائج لقاء الرئاسين عون وترامب في واشنطن الأحد؟
3: أكيد اليوم المفاوضات اللي صارت أثرت عن المناطق التجريبية اللي بدأت بتبلش فيها اليوم بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.
0: نعم.
3: واليوم في اجتماع تقني على الزوم بين الأطراف لحتى يحددوا تقنيا كيف بدها تتم العملية. أكيد هذه بتكون أول شقفة تنفيذية إذا بدك من اتفاق الإطار، لحتى يتلي وراها عدة خطوات تتمثل بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة، دخول الجيش اللبناني وسيطرة الجيش اللبناني على المناطق كلها سواء.
0: نعم.
3: أكيد اليوم اتفاق الإطار هو بنظر أغلبية اللبنانيين ونظر رئيس الجمهورية وكل الأطراف هيدا هو الحل الوحيد للخروج من هالأزمة اللي نحن فيها.
0: نعم.
3: وطبعا يهدف الى تثبيت السياده والاستقرار في لبنان، اكيد وانسحاب الجيش الاسرائيلي وتثبيت وقف اطلاق النار، وطبعا اكيد بنتيجتها لحتى يصير اعاده اعمار والى ما هنالك وعوده اهالي الجنوب الى اراضيهم.
0: نعم.
3: اما بالنسبه لزياره رئيس الجمهوريه لواشنطن 21 الشهر، طبعا هذه الزياره بتحمل اهميه كبيره، وبطبيعة الحال اليوم الطرف الأمريكي عم يبدي استعداد كامل لدعم المسار هيدا للوصول إلى النتائج المرجوة، وطبعا هيدي بتتثبت بكرة بزيارة فخامة الرئيس للرئيس ترامب لحتى نقدر نأمن أنه هالمفاوضات سارية بشكل طبيعي ونشوف النتائج تبعها كيف بدها تكون.
0: نعم. أستاذ أصطفين، إلى الجلسة التشريعية، ماذا فعلتم بالأمس؟ لماذا انقلبتم على الاتفاق مع نواب السنة؟ ماذا جرى؟ لماذا أردتم أن تقدموا بند العفو العام على الإعدام؟ ماذا جرى بالأمس؟ هناك اتهام صريح وواضح أنكم خرجتم من الجلسة، انقلبتم على الاتفاق، خرجتم من الجلسة وطيرتم النصاب. لماذا انقلبتم على الاتفاق؟
3: نحن ما انقلبنا على شيء، بالعكس اليوم بيقدروا يحكوا البدونية، بس بعتقد نحن اللي عملناه امبارح انه خلصنا قانون العفو العام من سقطة كبيرة ومن تفخيخ كان ممكن يصير لقانون العفو العام لحتى يصير قانون العفو العام. اليوم ربط قانون استبدال عقوبة الأدان بالعفو العام كان ممكن يؤدي إلى إسقاط العفو العام. ونحن طلبنا من رئيس مجلس النواب امبارح وقت كنا عم نتناقش إنه يقدم إنه يحط قانون العفو العام قبل قانون استبدال عقوبة الأدام لحتى إذا بدك ما يصير شيء اللي عمل لك إياه. إنما كان هناك رفض، وبالتالي مشان هيك انفقد نصاب بالجلسة لحتى بالعكس لحتى نخلص قانون العفو العام مش لحتى نضرب قانون العفو العام. ونحن قلناها جهارة قدام كل العالم، إن كان رئيس الحزب الدكتور جعجع أو رئيس الكتلة أستاذ جورج أدنان، وكلنا سوا إنه نحن مع قانون العفو العام 100%. هذا الشيء هذا ما في شك فيه أبدا.
0: يعني لقد سمعت في الجلسة إلى النائبين بدر أحمد بدر ووليد البعريني، لقد كان هناك هجوم واسع على القوات اللبنانية أستاذ أصطفين.
3: طيب أكيد هذا بده يكون اتهام منهم، بس خليني أشوف الأطراف الزملاء النواب السنة الباقيين حتى ما كانوا بالجلسة. فهون السؤال، هل هنالك استلاف دم بعضهم على قانون العفو العام؟ هون السؤال الأساسي. بس اليوم أكيد أهون شيء أنه تم اتهام القوات اللبنانية كونها أكبر تكتل بمجلس النواب.
0: نعم.
3: ونحن يعني بعتقد الشمس طالعة والناس إيش أنه نحن ماشيين بشغلنا وبعملنا إن كان بمجلس النواب أو بالسياسة العامة لمصلحة البلد ولمصلحة اللبنانيين.
0: نعم، شكرا للنائب لياس أصطفين.
1: العميد المتقاعد جورج نادر توقع في حديث إلى صوت كل لبنان أن تستغرق مرحلة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان سنتين أو أكثر، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يحدد عددا قليلا من المناطق التجريبية، وهذا الوقت يصب في مصلحة إسرائيل وحزب الله معا. وعن رفع السقف حزب الله بوجه رئيس الجمهورية عشية توجهه إلى واشنطن، قال نادر: آخر من يتهم رئيس البلاد بالخيانة هو من جلب الدمار إلى بلده.
4: المفاوضات كلها سوا يشوب الغموض. المناطق التجريبية اللي حكى عنها كهي حل، لأنه يعني كان لبنان مصر فريق اللبناني هو على حق بالطبع أنه ما بنعمل أي شيء قبل الانسحاب الإسرائيلي، وكان الإسرائيلي عم بصر أنه نحن ما بنسحب ولا نص متر قبل ما تنزعوا سلاح حزب الله، مش بس الجنوب الإيطالي بكل لبنان.
0: طيب
4: وصل تحت الضغط الأمريكي، ضغط الدبلوماسي على الفريقين المفاوضين أنه بمناطق تجريبية البايلوت زون مجربة نحن بيسحب منا من ميلة حزب الله من ميلة إسرائيل، وبيقعد فيها الجيش اللبناني بيراقب الأمريكي بيراقب بهالتنفيذ إذا هو تنفيذ جيد ولا لا. بدي افترض أنا 100% أنه ضبطت كل هالمناطق وراقبوا الأمريكيين ومشي الحال. نحن عنا كل مرة بتعملنا ضيعة أو ضيعتين مناطق تجريبية. أنا عندي 65 ضيعة محتلة وعندي أكثر من 83 ضيعة مهجرة ومدمرة كليا، كيف بدي تنسحب المناطق التجريبية على كل بقية القرى؟ افترضنا مش الحال فيهم، فيقعد الجيش فيهم ويتهبت الأمريكي من وجود الجيش، بدع على القليل أسبوع أسبوعين. طيب بعد أسبوعين بدي نقي غير ضيعة، يعني معي ترحت معي سنتين. هي المناطق التجريبية بحد ذاتها إدارة الوقت لصالح إسرائيل ولصالح حزب الله بالوقت ذاته.
0: عشية توجه رئيس الجمهورية إلى واشنطن، كيف تصف هجوم حزب الله بالأمس على رئيس الجمهورية؟
4: يلي بيحد أمره وسلاحه ومصرياته وعائدته وبيعمل حب يدمر بلده كرمال دولة أجنبية، بده يتهم رئيس الجمهورية اللي عم بحاول بكيف ما كان يكون بكل الأحوال وبكل ما عنده من رصيد ومن قوة يخفف ضرر على لبنان بأي أو بأي منطق بدير حزب الله منطق الخيانة ومنطق الوطنية. شو هالسفاهة؟ ما بقى عنده غير الاتهام، كل ما واحد حكي كلمة ضده أنت عميل إسرائيلي، أنت جبت الإسرائيلي تدمر البلد، آخر واحد بحق له يحكي عن الوطنية وعن تصنيف الناس هو حزب الله.
0: وفي الميدان الجنوبي تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح، تمشيط، تفجيرات وغارة استهدفت منطقة المشاع في بلدة المنصورة وتوغل في بلدة حداثة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، حيث سجل قرابة الساعة الخامسة صباحا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير مصدرها مواقع الاحتلال في القنطرة. كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا كبيرا بعد الساعة الثانية فجرا في بلدة حداثة لجهة عيت الجبل. سبق ذلك غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة 1:30 فجرا استهدفت منطقة المشاع في بلدة المنصوري تزامنا مع إلقاء عدد من القنابل الصوتية فوق البلدة. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط باتجاه المنازل في بلدة حاريس حتى ساعات الفجر بعد أن توغلت ليلا قوة إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه خلت حاريس وصولا إلى مشارف البلدة. كذلك تعرضت بلدة زوطر الشرقية فجر اليوم لرشقات رشاشة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات حيث شن الطيران المسير غارة استهدفت مدخل بلدة ميفادون لجهة شوكين، كما استهدف مرتفع علي الطاهر ومحيط كفر تبنيت. كذلك سقط أمس شهيدان في الغارة التي استهدفت النبطي الفوقة. أما مسلسل التفجير اليومي فقد طال أمس بلدات مجدل زون وكفر تبنيت ومحيط طلوسة بني حيان وزوتر الغربية وبنت جبيل ويحمر شكيف وحداثة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات برعشيت وحولة ورشاف وطلوسة وبني حيان وحداثة وعيت الجبل بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت حولة والقنطرة وكفر تبنيت وحداثة والخيام وزوتر الشرقية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: بعيدا من الميدان الجنوبي وفي دمشق، أعلنت السلطات السورية إحباط عملية إدخال ما وصفته بأسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق. قالت إنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد رصد لمركبة مشبوهة داخل النطاق الحدودي جرى تفتيشها بدقة. حزب الله من جهته نفى أي وجود له أو نشاط داخل الأراضي السورية، فيما سارعت قيادة العمليات المشتركة العراق إلى الإعلان عن تشكيل لجنة عليا للتنسيق مع الجانب السوري، وذلك للوقوف على تفاصيل الحادثة ومحاسبة المقصرين وضمان أمن واستقرار الحدود المشتركة.
0: بعد نهار طويل من التشريع والسجالات، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد أن طار النصاب مع بدء مناقشة البند 40 المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي قاطعه عدد من النواب السنة، وذلك مع احتدام السجال حين طلب نواب القوات اللبنانية بتقديم بند العفو العام، وهو ما رفضه الرئيس بري متمسكا بترتيب جدول الأعمال، فانسحب تكتل القوات وعدد من النواب. النائب جورج عدوان شرح موقف القوات من عملية الانسحاب.
6: جيت قلت بأول جلسة تشريعية بدي أتمنى على دولة الرئيس بري أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام نحن نحطه بعد قانون العفو حتى لا يستعمل بتطيير قانون العفو يلي فيه خلافات ما قلنا عليه فيها. بس أضفت شغلي تاني وبعدني عنده، والكلام يلي قاله الزميل النائب أكده أنه في فريق ما لأسباب ما سياسية ما فشلوا بده يحطوا بالقوات يلي هي تؤيد قانون العفو هلأ قبل بكرة.
1: النائب وليد البعريني رد بحد على انسحاب نواب القوات اللبنانية من الجلسة التشريعية وما نتج عنه من فقدان النصاب، معتبرا أن ما حصل لا يجوز الوصول إليه.
7: اليوم القوات اللبنانية انسحبوا، ضربوا القانون من أساسه. هذا الموضوع نحن بدنا نتحاسب عليه، نحن ما نتحاسب برا ونحن ما نحاسب لإلهم، لأن هذا الكلام ما بيجوز. عيب نوصل لهون، نحن في عالم ناصرة برا، في أطفال وفي نساء وفي عالم ناصرة، حرام نوصل لهون. هذا الكلام اللي عملوه للأسف، ما بدي أقول كلام أحكي من هيك، بس للأسف نوصل لهون.
0: النائب نبيل بدر شرح موقف النواب السنة من الجلسة.
8: نحن كل شيء بدنا إياه أن تشطب كلمة مشددة من قانون الإعدام، ونرجع إلى المادة 37 بقانون العقوبات يلي ما بتلحظ شيء اسمه أشغال الشاقة المشددة، ما موجودة بلائحة العقوبات، وبالتالي عم بيروحوا على محل ما في له مسوغ شرعي ولا قانوني. بدهم يعملوها لحتى يضل سلطة الدولة وسلطة القضاء وسلطة الأحزاب على رؤوس الإسلاميين الموجودين بالحبوس.
1: هذا وشهدت الجلسة سجالا بين وزير المالية ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول أهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ العام 2017.
0: وكان الرئيس بري قد استهل الجلسة المسائية بمناقشة اقتراح اكتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي الذي أسقطه المجلس لعدم توافر الاعتمادات. في المقابل أقر المجلس قوانين عدة منها إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين من تقديمات تعاونية الموظفين وتنظيم نقابتي الممرضين والمعالجين الفيزيائيين، إضافة إلى استحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية. أما في الجلسة الصباحية فقد أقر المجلس قانون الدفاع الوطني المتعلق بالكلية الحربية والسماح لرئيس الجامعة اللبنانية بالترشح لولاية ثانية، إضافة إلى زيادة حصة لبنان من رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإقرار قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والصليب الأحمر اللبناني. من البرلمان إلى السفارة اللبنانية في باريس، حيث أطلق وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الداخلية أحمد الحجار نظام البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر اللبنانية. الوزير رجي اعتبر أن هذه الخطوة ستسهل على المنتشرين الحصول على جوازات سفرهم البيومترية من دون الحاجة إلى العودة إلى لبنان لهذه الغاية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لقرار سابق قضى بخفض الرسوم القنصلية كافة. الوزير حجار أكد من جهته أن هذا الأمر ستستكمله وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للأمن العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الانتخابات النيابية المقبلة.
1: ارتفعت حدة الهجمات الأمريكية على إيران إذ استهدفت الغارات المكثفة بنى تحتية استراتيجية من جسور حيوية، كما طالت الاستهدافات الأمريكية محطة سكة حديد في بندر عباس وبرج اتصالات في تلة المدينة، إضافة إلى مواقع عسكرية في محافظات عدة، ما أدى إلى انقطاع خطوط الملاحة على أكثر من محور إيراني، فيما أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن أمريكا شنت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز.
0: وأعلنت وزارة الطاقة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية على بندر عباس تسببت بتضرر جزء من خطوط نقل الكهرباء وانقطاعها عن بعض المناطق، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن أمريكا هاجمت 6 جسور في الساعات الماضية في مدينة خمير.
1: هذا وردت إيران باستهداف منشآت حيوية في الكويت التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني واسع النطاق وصفة إياه بالعدوان الآثم، كما سجل استهداف إيراني لقطر التي قالت إن مستوى التهديد الأمني مرتفع جدا ودعت مواطنيها إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة.
0: وطلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت أمريكا شبكة الكهرباء الإيرانية. زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا للصواريخ إذا انخرطت الرياض في الحرب على اليمن.
1: القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن عملياتها التي دخلت ليلتها 6 تأتي في إطار استراتيجية محددة تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مباشر.
0: البيت الأبيض أعلن أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الحل الدبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تواصل المحادثات مع أمريكا وترغب في إبرام صفقة، وترامب منفتح دائما على هذه الحلول. وأكد البيت الأبيض أن إيران فقدت قدرتها على ردع العمليات العسكرية الأمريكية، وتحدث عن انقسام داخل إيران حيث يريد جزء من قادتها إبرام الصفقة.
1: وفي إسرائيل أشارت التقديرات إلى أن الضربات بين الولايات المتحدة وإيران ستتصاعد الأسبوع المقبل بحسب القناة 12 الإسرائيلية التي أفادت بأن واشنطن تخطط لاستهداف بنك جديد من الأهداف يشمل محطات توليد الكهرباء ويهدف إلى ضرب نقاط الضعف الإيرانية، كما صرح الرئيس الأمريكي.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟

0: ننسحب من لبنان وتنشئ مواقع في المنطقة الصفراء. حزب الله يرفع المواجهة مع رئيس الجمهورية ويقول حول بعبدة إلى منصة حزبية. سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود مع العراق والحزب ينفي. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة جنوبا، غارات وتمشيط وتفجيرات. العفو والإعدام، طيران إصابة الجلسة التشريعية مساء، سجالات حامية واصطفافات. الهجمات الأمريكية على إيران تتصاعد مستهدفة البنى التحتية، وإيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، الراحلان بهيج طبارة وجيزال خوري، وقراءة دستورية بأرشيف لقاء الأحد. من دفاتر عثمان الدنا، صفحة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية. الشاعر طلال حيدر، كلام عن الكتابة والشعر والأغنية. النقيب السابق للموسيقيين أنطوان فرح، وذكريات العمل مع الأخوين رحباني. ومن أسطوانات زمان، قصيدة حب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار وعشرة سنت.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. إلى الولايات المتحدة يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، على أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية محور البحث في محطات الزيارة. واليوم يعقد الوفدان المفاوضان العسكريان اللبناني والإسرائيلي اجتماعا تقنيا افتراضيا بمشاركة أمريكية للبحث في آلية تنفيذ أولى مراحل اتفاق الإطار وكيفية انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية. وقبيل انعقاد الاجتماع التقني، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح بنشر قوات إيطالية جنوبي لبنان لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، فيما اقترحت ألمانيا إرسال بعثة أوروبية عوضا عن قوات اليونيفيل إلى لبنان. نوه النائب إلياس أصطفين بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، معتبرا أن اتفاق الإطار الذي تمكنت الدولة من التوصل إليه يشكل بالنسبة لغالبية اللبنانيين الحل الوحيد أمامنا من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، رأى أصطفين أن الاجتماع التقني الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي سيعقد اليوم سيشكل الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاق الإطار، ويمهد الطريق أمام دخول الجيش اللبناني إلى باقي المناطق. أما بالنسبة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، فشدد أصطفين على أهمية هذه الزيارة، خصوصا وأن الطرف الأمريكي يبدي الدعم الكامل لمسار تثبيت وقف النار. وعن الجلسة التشريعية وموقف كتلة الجمهورية القوية من قانون العفو العام، أكد أصطفين أن القوات لم تنقلب على أحد، وما قامت به هو أنها خلصت القانون من سقطة كبيرة، لأن ربط قانون استبدال عقوبة الإعدام بالعفو كان سيؤدي إلى إسقاط العفو العام. رأى العميد المتقاعد جورج نادر أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يشوبها الغموض، موضحا أن المناطق التجريبية ستكون تحت رقابة الأمريكية، الأمر الذي سيستغرق وقتا نظرا للعدد الكبير للمناطق المحتلة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، توقع نادر أن تستغرق مرحلة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان سنتين أو أكثر، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يحدد عددا قليلا من المناطق التجريبية، وهذا الوقت يصب في مصلحة إسرائيل وحزب الله معا. وعن رفع سقف حزب الله بوجه رئيس الجمهورية عشية توجهه إلى واشنطن، شدد نادر على أن من يأتمر من دولة أجنبية ويخوض حربا من أجلها هو آخر من يتهم رئيس البلاد بالخيانة. وسأل نادر بأي منطق يدير حزب الله مبدأ الخيانة والوطنية. في الميدان جنوبا، استهدفت 3 غارات من مسيرة إسرائيلية طريق الناقورة. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، بلغ على صفيحة البنزين 98 أكتان 42 ألف ليرة، وعلى صفيحة 95 أكتان 43 ألف ليرة، وعلى المازوت 91 ألف ليرة.
3: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار تابع للولايات المتحدة مستودعات أسلحة مهمة ومنصتين للصواريخ أرض في القاعدة الأمريكية في الكويت. الحرس الثوري حذر من أنه لا يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. في الغضون قال الجيش الأردني أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ومع تصاعد وتيرة المواجهات الأمريكية الإيرانية لليلة 6 على التوالي، جدد وزير الخارجية الصيني دعوته جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامات والامتثال لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: صباح الخير. أبرز الأمور الاقتصادية الإيجابية التي حصلت ليس في هذا الأسبوع فقط إنما منذ فترة طويلة جدا هي الزيارة إلى سوريا برئاسة وزير الاقتصاد عمرو الأبساط يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع وبمشاركة وفد اقتصادي برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شخير. أهمية هذه الزيارة تكمن في مستوى الاجتماعات التي عقدتها لا سيما مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاقتصاد والسياحة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس صندوق السيادي، وكذلك اللقاء الموسع بين القطاعين الخاص السوري واللبناني. أهمية هذه الزيارة تتجلى برغبة سورية واضحة تحدث عنها الرئيس الشرع وكل المسؤولين السوريين الذين التقاهم الوفد، بإعطاء أولوية كبيرة لتنمية وتطوير علاقات اقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة جداً، بإزالة كل المعوقات التقنية وتسهيل عمليات التبادل التجاري والاستثمار والأعمال بمختلف القطاعات، وإعطاء أفضلية للقطاع الخاص اللبناني وإفساح المجال له للاستثمار في مختلف قطاعات وكذلك في عملية إعادة إعمار سوريا. هذه الأجواء الإيجابية يمكن تلخيصه بحسب ما نقله رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير في مقابلة مع ليب إيكونومي، من كلام قاله الرئيس أحمد شرع أمام الوفد اللبناني، حيث أكد أن الأشقاء اللبنانيين مرحب بهم جدا ونحن نعول على شراكة قوية بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة للعمل معا والمساهمة في نهوض الاقتصاد السوري. وشدد رئيس شرع أيضا على ضرورة قيام شراكة قوية في قطاعات حيوية في البلدين لا سيما الطاقة والكهرباء والربط المرافق وكذلك إعادة تشغيل أنابيب النفط من العراق إلى مصفتي بنياس في سوريا والبداو في لبنان، مشددا على أهمية الوصول إلى تكامل اقتصادي بين البلدين. وتحدث الوزير شقير وكشف عن أن الاستثمارات في سوريا هي في مختلف القطاعات: بنى تحتية، سياحة، تعليم، صحة، صناعة، زراعة، تكنولوجيا، خدمات لوجستية وغيرها الكثير. ودعا شقير القطاع الخاص اللبناني للتحضر للمشاركة في ملتقى الأعمال السوري اللبناني المخصص للقطاع الخاص والذي سينظم في الأسبوع الأخير من أيلول المقبل، والذي المتوقع أن يحضره حوالي 400 رجل أعمال من البلدين. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. هذه أجواء إيجابية إن شاء الله، في أكثر من أمر عم يحصل، ومثل ما شفنا رفع الحظر التصدير على السعودية، المنتجات اللبنانية في رفع حظر السفر للأشقاء الإماراتيين إلى لبنان، في خطوات أجد وزيارة على سوريا الاقتصادي كثير مهم. على كل حال ما رحنا أنا كثير هيدا الموضوع أحكي عنه بكرة في مقابلة خاصة يلي بنعملها مع يلي كانوا مشاركين بالزيارة حتى نوثق هذه النتائج اللي صارت بالزيارة على سوريا. ولكن رح نبدأ اليوم بالقطاع الخاص اللبناني، نشوف مختلف القطاعات في عز الصيف. اليوم نحن طعنا نصف أو شهر تموز اللي هو يكون عندنا مؤشرات كيف الأداء الاقتصادي. أنا بيسرني في بداية هذه الحلقة أن أستقبل رئيس جمعية تجار أو أكون باتصال مباشر مع رئيس جمعية تجار جوني وكسروين الفتوح، صديق العزيز الرئيس جاك الحكيم. صباح الخير رئيس.
2: صباح النور سيد ألفونس، الله يعطيك العافية، شكرا.
1: الله يعافيك رئيس جاك. بداية سؤال صغير، يمكن سمعت معي المقدمة، أنتوا كقطاع خاص اليوم اللبناني كيف بتعولوا على العلاقات الاقتصادية مع سوريا أو خلق شراكات؟ هل اليوم القطاع الخاص اللبناني جاهز؟ القطاع الخاص اللبناني يرغب؟ وبرأيك قديه في فرص؟
2: من دون أدنى شك أستاذ ألفونس، بالبداية يوم على يوم عم نأكد وعم نلمس انه في علاقة من الند للند بين الدولة اللبنانية والدولة السورية والنظام اللي قائم اليوم بسوريا، اللي هو عم يكون منفتح جدا وفي احترام متبادل، وهذا شفناه بالشق السياسي عندما زار دولة رئيس الحكومة الشام واجتمع مع الرئيس الشرع، ومن ثم العلاقات اللي عم تنبنى ما بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير والهيئات الاقتصادية بسوريا. يوم على يوم عم نشوف انه مع كل الظروف الصعبة العسكرية بالمنطقة والأمور اللي عم تحصل بلبنان بالانقسام السياسي، انه في حركة من الإطاعة الخاص يلي هو أمل وحنال الشعب اللبناني كله، وخصوصا بالعلاقة مع الدولة السورية ورجال الأعمال السوريين، لأنه سوريا مثل ما مبين أصبحت واعدة أمنيا، واعدة اقتصاديا، واعدة عمرانيا. هذا الشيء نحن ناطرينه، والتعاطي من الند للند وبالاحترام ما بين دولتين، هذا نحن مطلبنا من تاريخ إنشاء دولة لبنان. نتأمل خير، ونحن بالحقيقة ناطرين، والإطاعات الإنتاجية بكسروان الفتوح يلي هي فعالة بالجمهورية اللبنانية عامة وأساسية، كمان نحن بالتواصل معها تجاريا سياحيا صناعيا زراعيا، ناطرين لحتى تبلش الأمور على الطريق الصحيح.
1: يلا دعا دعا صديقك الوزير شقير، ما أنت أصلا يعني تعتبر من هيكل الهيئات الاقتصادية رئيس جاك، دعا للتحضر لمؤتمر، ما هذا هو كان الفكرة اليوم، كان وفد مصغر، ولكن مثل ما حكينا اللقاء سيكون لقاء قطاعات الأعمال اللي هو بده يكون فيه لقاء ثنائي وقطاعي، هو رح يكون في أيلول التحضر إلى أيلول بإذن الله.
2: الله راد، يعني هذا اللي حضرتك قلته، أنت حضرتك أمين سر الهيئات الاقتصادية، وبذات الوقت أنت كنت بالوفد أمين سر الوفد اللي طلع، ونحن رح نبلش نحضر حالنا بالإطاعتنا الإنتاجية بعدد اللي نحن بيطلع لنا حتى نكون نحن موجودين كإطاعات إنتاجية بكسروان الفتوح بهذا الوفد، نقدر نستثمر بسوريا ونفتح مجال للسوريين إذا عندهم أي مشاريع بالمناطق اللي نحن عم نخدم فيها أهلا وسهلا فيهم.
1: أنت تعرف أنه كسروان والفتوح دائما في قلب الحدث دائما.
2: الحمد لله، هاي الحقيقه. نعم. كتر خير الله ونحن سوا الله
1: رب. رئيس جاك الحكيم، يعني نحن اليوم مثل ما حكينا بقلب الصيف، كيف شايف الاجواء؟ هل ايجابيه الاجواء من اجل صيف واعد كان على مستوى التجاره والسياحه، او اليوم انتم كمان عم تحصدوا نوع من الخيبه، نوع من يعني اتى الصيف كما لا تتوقعون؟ لانه كل
2: نحن الحقيقه حتى نكون واقعيين ومنطقيين، نحن تأقلمنا مع الجو العام بالبلد، ولكن اشتغلنا على حالنا كتير، نشطنا أسواقنا التجارية عقد ما بنقدر، عقد ما بنتفاعل، نحن أبناء البلد وأمورنا السياحية نشطت. نحن عنا سوق تجاري كبير بقلب مدينة جوني، وعنا سوق سياحي كتير كبير بقلب مدينة جوني.
1: حلو.
2: عم بيتفاعل بحدود 20 ساعة من 24.
1: حلو.
2: هاي الحقيقة. نعم. وعم بيكون متواجد فيه بالحقيقة، لأنه هذا لبنان من كافة الطوائف والمذاهب والناس والناس والأجانب اللي عم بيجوا بالحد. نعم. الأدنى المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين عم بيكونوا متواجدين، السوق نشيط بالحد الأدنى لأنه البلد منه مرتاح، ولكن
1: حلو عجبتني بالحد الأدنى، ولكن هذا ليس طموح جاك الحكيم كما حقيقة. أعلم
2: هذه. نعم. هاي الحقيقة.
1: نعم.
2: بس الحمد لله مع كل ظروف البلد الصعبة نحن موجودين على الطريق الصحيح، أي لحظة بيستتب الأمن بيستتب الاستقرار بالمنطقة كلها بلبنان، نحن جاهزين نكون بالطليعة بقوة الله. نعم. لحتى يكون إطاعتنا الإنتاجية على قد ما تعبت وقد ما أرى عليها ظروف صعبة أنه ترجع تستمهيد وتستمر وتعيش. نعم. بكرامتها، كرامة عيالة وموظفينا.
1: نعم. اليوم جوني مرة جديدة على الخارطة الاقتصادية، شفنا خلال سنة في توسع، يمكن في أسباب عوامل عديدة أدت، إذا بتخبرنا عن العوامل وما حصل في جوني، يمكن من الحرب اللي صارت وانحصارها في بقع محددة، من يمكن نشاطكم نشاط، خبرنا العوامل وين صارت جوني وشو بتقول لكل اللبنانيين.
2: أول شيء نحن عملنا مشروع على قد ما ايدنا بالطال مثل ما بيقول المثل اللبناني، نحن أزلنا المخالفات عن أوتوستراد جوني يلي هو بالحد الأدنى عمل رياحة بالسير. عم بقول بالحد الأدنى بعد في عجل سير والسير ضاغط. هيدا الموضوع ما بيعنينا وحدنا، هيدا بيعني شمال لبنان ونص لبنان عامة يلي هني بيمروا أحد. عملنا مشروع كتير كبير نحن في جميع التجار وبالتعاون مع البلديات على الساحل كسروان والفتوح بالحد الأدنى سهلنا السير. نحن بلشنا مع بلدية جوني ورئيس البلدية مشكور سيد فيصل فريم، نحن نشطنا السوق، خدنا قرار بالتعاون مع تجار أسواق جوني إنه نسكر السوق ويصير بيتون. صار عنده قناعة التاجر بقلب جوني إنه الزبون يلي بيمشي ماشي بيشتري وبيستهلك أكتر من كتير من يلي بيمرق بالسيارة مرق الطريق. الحمد لله أسواقنا جيدة، وضعنا جيد مع ظروف الصعبة جدا يلي نحن عم تمرق.
1: نعم أنا بعرف هالشي وأنا بشوفه كل يوم، ونشكر الله أنه الأسواق يعني في حركة وفي حتى حركة سياحية. بس مثل ما تفضلت وحكيت، نحن لكل لبنان كنا نحن يعني أكثر كنا نطمح كثير لما نملكه من مقومات كثير مهمة على المستوى التجاري والسياحي والطبيعي. رئيس جاك حكيم،
2: بدك تسمح لي بس أعمل شغلة وهيك خبر من خلال المنبر عندك.
1: نعم.
2: نحن مع مفرزة سير جوني عم نبلش نحضر لحد فترة عيد السيدة بأعالي كسروان، رح الله راضي يكون السير بالحد الأدنى كمان مسهل جدا من
1: حلو.
2: مفرق زوع مصبح لعيون السيمين مش مثل كل سنة.
1: هي خبري مشان عيد السيدية اللي نحن نعرف منطقة فارية، منطقة الفقرة، كل المنطقة حراجل، ونحن وطالعين كفردبيين بكون فيها زحمة انطلاقا من منطقة الزوء مصبح. فإذا هيدا خبر صار جدا ومهم جدا، بليز علمنا إيه مرة جديدة رئيس جاك حكيم.
2: إن الله راد مع تعاون مع القوى الأمنية ومفرزة سير جوني، إن الله راد رح يكون السهر مسهل من مفرق زوء مصبح لحدود عيون السيمين أعالي كسروان.
1: حلو.
2: لأنه عيد السيدة الأكثر عيد الشعب اللبناني بيتواجد بهذه المنطقة. نحن بلشنا نناشد قائد المنطقة يلي هو نعتبره منا وفينا، هو من سكان حراجل العميد عبدو خليل، إنه يكون هالأمور مسهلة لحتى الناس تطلع وتجي برياحة. الله راد.
1: كلمة أخيرة منك رئيس جاك حكيم، شو بتقول للعالم مشان الارتياد جوني، المجيء لجوني، الأسواق جوني، وإلى المؤسسات السياحية بجوني؟
2: المنطقة ناطرة. أول شيء في أمن، في مستتب الأمن جدا، إحنا متواجدين، البلديات، الأجهزة الأمنية، الوضع هادي جدا، كرامة اللبناني فوق كل اعتبار. بيجي عجوني هو من ابناء جوني كسروين الفتوح.
1: نعم.
2: اللي بده اياه بالاحترام بالنظام نحن حده. بقول لك شغلة، عم نحافظ بالتعاون مع كافة المؤسسات السياحية لتكون الاسعار بالوضع الحالي يقدر المواطن اللبناني يتحرك بسهولة. نحن مناطقنا مفتوحة، مؤسساتنا التجارية والسياحية وبيوتنا مفتوحة لكل اللبنانيين وأهل
1: الصحيح. هذا كلام جميل، وعلى كل حال بضيف عليك اللي أنا بقول الحكي ما تسمعه سمع غير شوفي. أنا بشوف كل يوم حركة بجوني، جمال جوني، جمال الطبيعة جوني وكسروين، يلي بده ينبسط بأمان وحاول يمارس كل شيء، سباحة، رياضة هايكينج بجبل، طبيعة، أمور دينية كلها موجودة، وتسوق كله موجود جوني بطريقة راقية جدا جدا. زوروا جوني، ما تنسوا. أنا بشكرك رئيس جمعية رئيس جمعية تجار جوني وكسوان الفتوح، صديق العزيز القيادي في الهيئات الاقتصادية الأستاذ القنصل جاك حكيم، شكرا لك.
0: الاقتصاد أولا.
1: من تابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ننتقل على قطاع تاني، قطاع هو كان يشتغل كتير منيح بالصيف، كان عنده مبيعات وترتفع، هو ينتظر موسم الصيف من أجل مين بده يجدد هال البضائع اللي هو بيبيع، اللي هي سيارة العالم بجد السيارات بيجوا المغتربين إلى آخره، يلي المؤسسات يلي تشتغل كتير منيح بيجدوا سياراتهم أصحابها. تنشوف لنحنا الإيقاع هذا أو أداء هذا القطاع مع صديق العزيز رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إلي عزيز. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وللمستمعين، وانبسطت كتير انه عم بسمع اخبار حلوة من رئيس جمعية تجار جوني.
1: يلا خبرنا اخبار حلوة تفضل.
3: عم ننزل على جوني وعم نشوف الاجواء الحلوة والنشاطات والناس، يعني شي بيفق بي
1: عم ننزل سوا نقيب
3: حبيب القلب،
1: عم ننزل سوا
3: والله صحيح يعني عن جد شيء بيفتح القلب وشيء بيكبر القلب، لانه بالقدرات الموجوده اللي عم بتصير هيك نشاطات وهيك تحركات وهيك حركه سياحيه حلوه رائعه جدا. نحن بنهنيهم والله يوفقهم.
1: خبرنا عن قطاعك رئيس إلي.
3: نحن حقيقه يعني كتانا نحن بنشتغل على الوضع الامني، ونحن بعدنا بمحل ما في عندنا استقرار، يعني هذا الجمود اللي صاير او النطره اللي نشوف اذا في حرب ما في حرب او اذا في سلم او اذا بدهم يعملوا اتفاق او يوم في ضرب يوم ما في ضرب، هذا نحن بيأثر كثير علينا كبيع، لانه نحن كسيارات خاصة إذا المواطن بده يجدد سيارته أو بده يغير سيارته بقول لك خليني طول بالي لأشوف شو عم بيصير. نحن بالحد الأدنى هلأ اللي نحن عم نمشي فيه تأقلمنا مع الوضع، ونحن بذات الوقت يعني عم نشوف قديش فينا نخفف مصاريف علينا لحتى نقدر نستمر ونقدر نكمل
1: المبيعات. خبرنا عن المبيعات تأقلمت أوكي كثير.
3: نحن كمبيعات يعني تحركنا شوي صغيرة بس مش هذا المطلوب، لأنه نحن مصاريفنا كتير كبيرة والسيارات كتير جمركة غالية والمصاريف عليها كتير كبيرة.
1: يمكن سيارات كمان سيارات بتخسر هي واقفة كمان، هذا هي المشكلة.
3: صحيح عطول نحن قيمة السيارة مع كل يوم بزيد، كل ما قيمة السيارة بتنزل، وهذا الشيء بيعطي خسارة للقطاع وللمستوردين. هلأ نحن مرانا كتير بمطبات وكتير بخسارات وكتير، بس نحن بدنا نضل نستمر لو شو ما كان يكون، لو من لحم الحي، لأنه هذا قطاع حيوي كتير كبير بيفيد الدولة بيفيد المواطن بيفيد القطاعات المرتبطة.
1: المهم هلأ خلينا أعرف المهم قدي الحركة عندكم، يعني تشغيل عندكم 40% 50% 20% قدي حجم
3: مبيعات؟ بعد ما وصلنا للأربعين والخمسين نحن بعدنا بالحد الأدنى يعني بين 20-30%.
1: نعم يلي كنتوا يلي
3: كنا 0% اطلعنا لل 20-30
1: مقارنة يعني مع السنة الماضية، يعني بهالوقت هيدا ما هيك 20-30% مقارنة مع السنة الماضية؟
3: اكيد، بس السنة الماضية كانت صيفية كانت اكيد احلى بكتير من هذه الصيفية اللي قطعنا فيها، يعني هذا الوضع الحالي هلا نحن فيه، بس نحن بنتأمل على طول، عندنا امل عندنا على طول ثقة بدولتنا انه نقدر نرجع نوصل لمحل نرجع نقلع فيه ونوصل.
1: طيب انتم اليوم كمؤسسات
3: كشركات
1: اليوم كمؤسسات بتتعاطوا تجارة السيارات، عندكم معارض وحتى السيارات، شو خياراتكم للصمود خلال هالفترة؟ شو عندكم خيارات؟
3: نحن ما في خيارات عنا حالية، لأنه نحن سيارتنا على الأرض، بس تكون سيارتنا موجودة بالمعارض ما عنا خيارات إلا أنه نقدر نرخص سيارتنا ونوفر مصاريفنا. بس نحن هلا عم نشغل كنقابة، عم نشغل على قانون لتخفيض رسم الاستهلاك، يعني مرسوم عم نعمله عم نحضره لتخفيض رسم الاستهلاك من 45% ل 25%. هذا عم نشتغل عليه هلا بالحاضر لحتى نفوت فيه بموازنة 2027.
1: انا ما احكي حاليا اليوم خياراتكم شو هي؟ يمكن ما عندك خيار غير تعمل سولد تعلن من عندي انه ما تعملوا تخفيضات على السيارات، تعلن انه بتقول للعالم رح تطلب من المعارض وما مستودي السيارات انه تاخذوا هذا الخيار تتشجعوا اللبنانيين.
3: نحن القرار تاخذ من شهرين بالنقابة، انه نحن بلغنا كل المستوردين انه يرخصوا السيارات ويوطوا اسعار السيارات، وخاصة السيارات المتأخرة بالبيع. يعني نعطي اسعار كتير اسعار حلوة ومنيحة لحتى يقدر المواطن يستفيد من هذا الموضوع. بس نحن مشكلتنا لو رخص السيارات بعدنا بمحل
1: إن بس مبلا بتحفزوا شوي العالم انه والله في هلا انه اليوم عرض على تخفيض سعر السيارة، بتشجعوا العام يجوا يلي متردد شوي بيجي بقول هيتا استفيد.
3: نحن عطينا هذا الموضوع والمواطن بالنهاية قد ما بده ينطر، اللي بده سيارة بده سيارة بده يخدها هلا ولا بعدين.
4: يعني بفهم يعني منك ما في عرض هلا، خلينا احكي في عرض جديد على الصيفية ولا
3: عروضات موجودة بعد ما وقفنا؟ نحن هلا نحن بنطلب من المواطنين يتوجهوا معرض السيارات ويعبوا ويشوفوا وبيلمسوا انه نحن اسعار السيارات متدنية عن السابق، لأنه نحن بدنا نشجع نصرف سياراتنا ونفيد المواطن بالوقت بالمرحلة اللي نحن مرئين فيها الوضع الصعب اللي مرئين.
4: شكرا لك إلي أزي رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان على هذا الكلام، وإن شاء الله نحن نتأمل نحن تكون الأمور على خير.
3: نحن وإلك إن شاء الله.

0: كلها سوا. دائما العين يجب أن تبقى على القطاع المصرفي لأنه هو المحرك لكل القطاعات. أنا بهذه الفقرة باتصال رح أكون باتصال مباشر مع صديقي العزيز الخبير الاقتصادي والمالي دكتور نسيب غبريل. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ الفونس لك ولجميع مستمعين برنامجك.
0: دكتور نسيب يعني بهمنا كتير نطلع نحن يعني على القلب اللبنانيين من 2000 لحد هلا ما في حل لمشكلة الفجوة المالية، ما في حل لمشكلة المصارف. اليوم عم يندرس هذه القوانين المتعلقة بالفجوة وفي اصلاح المصارف، اخر التطورات وهل في من باب فرج بهذا الاطار؟
1: اولا ما في شيء اسمه فجوة مالية، في جهات فرضت هالعبارة منذ بداية الازمة.
0: نعم.
1: هو عجز بميزانية مصرف لبنان. القانون المادة 13 من قانون النقد والتسليف بتقول توظيفات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان هي دين تجاري على مصرف لبناني
0: 100%، ما اختلفنا. المهم نحن بدنا نوصل لمطرح انه هل عجز هيدا وهل المبالغ وهل منقول الأزمة المالية رح تشوف المعالجة حقيقة نشوف الضوء والنور نرجع الأمور طبيعية حياتنا المالية؟
1: الحكومة عم تاخد منحة اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن ضمنه معالجة إعادة هيكلة المصارف.
0: نعم.
1: في قوانين حضرتها الحكومة وأقر مجلس النواب، التعديل السرية المصرفية، قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومشروع قانون تسديد الودائع. قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي طلب صندوق النقد تعديلات عليه وأقرتها الحكومة، وكنا بنعتقد أنه هالجلسة مجلس النواب هاليومين رح يصوتوا على هذه التعديلات.
0: نعم.
1: للقانون، لأنه تم الاتفاق على كل وجهات النظر المختلفة التقنية. بس المهم هيدا قانون لا يطبق إذا ما أقر مشروع قانون تسديد الودائع.
0: نعم.
1: هو الأهم، هيدا قانون تقني ما بهم المواطن كتير، ما بهم المودع كتير. المودع والمواطن بهمه موضوع الودائع،
0: يعني مربوطين. نوضح أنه في ربط بين قانون إصلاح المصارف وقانون استرداد الودائع. إذا ما أقر قانون استرداد الودائع هيدا يعني كتير منيح لإصلاح المصارف، ولكن منه عملين للانطلاق ولن ينفذ قبل قانون استرداد الودائع،
1: هن مرتبطين ببعض. نعم. بشكل مباشر. بالنسبة لمشروع قانون استرداد الودائع، الحكومة أو الوزراء اللي اشتغلوا على هذا المشروع خلصوه بآخر السنة، أقرت الحكومة بآخر السنة أقرته للمشروع وأحالته إلى لجنة المال والموازنة. ولغاية اليوم لجنة المال والموازنة ما بدأت دراسة مضمون هذا المشروع، ونحن بنعرف انه يعني من بعض الدراسات يلي صارت انه كلفة تسديد 100,000 دولار على 4 سنوات طلعت 22 مليار دولار.
0: نعم.
1: يعني هالمحاكاة ما كانت موجودة، ما كان في ارقام بمشروع القانون لمعرفة قبل الانتهاء من نصه شو هذه الكلفة. 60% منها على مصرف لبنان و 40% على المصارف ولا مساهمة من قبل الدولة.
0: نعم.
1: فاليوم التحدي الكبير من اين تأتي هذه السيولة؟ يعني حسب المحاكاة في 6 مصارف قادرة تلتزم بهالمبالغ، بحصتها بهالمبالغ على 4 سنوات متتالية. أول سنة في 9,500,000,000 دولار استحقاقات. مصرف لبنان من شهر ونص الحاكم كريم السعيد قال بخطاب أنه مستعد يسيل يبيع كل الأصول اللي بيقدر مصرف لبنان يتصرف فيها ليأمن هذه المدفوعات، حصته من هذه المدفوعات. المشكلة تعود إلى أزمة سيولة. من انت ستأتي هذه السيولة؟ مشان هيك اليوم عم بيكون في افكار بعد ما وصلت لاقتراحات رسمية.
0: نعم.
1: انه خصم من 100,000 دولار سحوبات على التعميم 156-166، للمودع يلي عنده اكتر من 100,000 دولار تمديد المدة من 4 سنوات الى 6 أو 7 سنوات. بس هذه كلها بعد افكار يعني ما وصلت حتى للطرح الرسمي.
0: نعم.
1: وبانتظار تبدأ لجنة المال والموازنة دراسة هذا المشروع.
0: ولكن يعني سؤال بيطرح نفسه اليوم، نحن بنعرف مجلس شورى الدولة يعني حمل الدولة مسؤولية مباشرة عن هذه الفجوة المالية، مش خلينا نسميها فجوة مالية، سميها هذه الخسائر في ميزانية مصرف لبنان حملها. طيب بالقوانين الدولة منها ما تحمل شيء، ما هذه المفارقة؟
1: المفارقة أنه

0: صندوق النقد بيعتبر انه وقت اللي بيتوصل على اتفاق مع السلطات اللبنانية رح يدين سلطات الدولة اللبنانية 3 او 4 مليارات دولار، وهالشي رح يفتح الباب امام قروض ميسرة اخرى بتبلغ 8 ل 10 مليارات دولار. برأيه لازم يتأكد انه الدولة اللبنانية قادرة تسدد هالقروض الجديدة وما يكون عندها قروض قديمة أو تخفيض القروض القديمة 100%.
1: السؤال يعني
0: ترجع تقع بدوامة مشكلة
1: التركيز اللي أنا عم بحكيه، أنه حتى أنه الدولة اللبنانية أنه منعرف أنه هذا القانون بيفتح المجال لأنه تمويل صندوق النقد ومن مؤسسات أخرى ودول وإلى آخره، ولكن لماذا في هذا القانون دولة ما في عتقة، ما في أعباء عتقة، ما في نسب محددة من دفع السرداد الودائع؟ يعني أنت اليوم في عندك قرارين من مجلس حكمين من مجلس شورى الدولة أو قرارين هني مبرمين باتجاه أن الدولة مسؤولة عن الخسائر المالية.
0: هلا القرارات مجلس شورى الدولة بيقولوا انه لا يمكن دستوريا شطب الودائع،
1: نعم
0: هيدا قرار مجلس شورى الدولة. المشروع القانون بيقول انه الدولة بتتحمل اذا قادرة مسؤولية اعادة رسملة مصر في لبنان،
1: نعم
0: ونحن بنعرف هيدا غير كافي يعني لتسديد الودائع حسب نص مضمون القانون الحالي.
1: نعم
0: الدولة عندها أصول كتير وفيها تلزمون يعني، وفيها تتفق مع مصر في لبنان على طرق، بس ما بعرف ليش يعني اليوم هذا الموضوع جامد والتركيز فقط ننا نأمن السيولة بين مصر في لبنان والمصارف.
1: ما هذا تأمين سيولي صرنا 6 سنين بدنا نأمن السيولة وما في سيولة. على كل حال كتير كانت مهمة الإيضاحات دكتور نسيب غبريل يلي وضحتها اليوم، أنا بشكرك. في شيء بدك تضيفه بعد أي معلومة على هذا الموضوع؟
0: نعم بدي أضيف يلي تفضلت فيه بأول اتصال أنه الاقتصاد بحاجة ماسة إلى قطاع مصرفي فعال، والدورة الاقتصادية يجب أن تمر من خلال المصارف المشرعة والتي تخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف، ولكن لاستعادة الثقة بالقطاع يجب محاربة القطاع المالي الغير شرعي.
1: نعم.
0: في بلبنان قطاع مالي غير شرعي، مؤسسات مالية غير مرصصة غير شرعية يجب مكافحتها وأغلاقها أو إخضاعها للرقابة، لأنه هيدا موضوع أساسي جدا وحيوي جدا لاستعادة الثقة.
1: أنا هيدا الموضوع رح نفتحه أنا وياك ورح نتابعه، لأنه لن نقبل أن نحن دايما كهيئات اقتصادية نحن نحارب الاقتصاد غير شرعي. أنا بشكرك دكتور نسيب غبريل الخبير المالي والاقتصاد على المداخلة الواضحة جدا، دايما أنت صديق البرنامج.
2: الاقتصاد أولا،
1: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. يعني هاي الحلقة مخصصة نشوف قراءة لكل القطاعات. هلأ بآخر الحلقة في عنا قطاع يتعلق بالغذاء، نشوف اليوم أنه المواطن اللبناني هل يستطيع أو ما يقدر أنه يحصل على الغذاء خصوصي الأساسي اللي هو بروتيين. أنا اليوم باتصال مباشر مع أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان، صديقي العزيز ماجد عيد. صباح الخير.
3: صباح الخير ألفونس لك وللمستمعين الكرام.
1: رئيس، نحن اليوم بنعرف استهلاك اللحوم، كان المواطن عم ياخد لحمة حمراء اللي هي أساسية في موضوع البروتيين من خلال كمية الاستيراد. كيف بتشوف اليوم استهلاك اللحوم في لبنان حسب الأرقام وأنتم بتعرفوا كل شيء في هذا الموضوع؟
3: نعم بدأ نحن طبعا كقطاع لحوم صرنا نحن فترة عم نعاني طبعا وعم نطلع الإعلام نحكي بهذا الموضوع.
1: نعم.
3: إجت الحرب كفت على الموضوع. السبب الرئيسي هو إنه في أسواق أساسية بقطاع اللحوم اللي هو الجنوب والبقاع. صار فيها تدمير للمزارع وبالتالي في وللمسالخ. وبالتالي صار في عنا ضعف إذا بدك بالطلب إذا بدنا نقارنه بالسنين الماضية. اليوم نحن كقطاع عم نعاني
1: من ويمكن كمان يمكن النزوح بمليون مليون 200 ألف شخص، أنه العالم أكيد ناس حب كأنه ما تجي وقعات جاهزة إلى آخره، ما كان في قدرة على استهلاك اللحوم، هذا كمان يمكن أثر.
3: 100% هذا الموضوع أكيد بطبيعة الحال أثر، وبطبيعة الحال اللحوم كونه هو صنف كمصدر بروتين غالي كمان ما بيكون فيه عليه طلب مثل بقية مصادر البروتين التانية كالحبوب يعني.
1: نعم.
3: وبالتالي هذا القطاع كتير كتير عم بيمر بمرحلة صعبة، بالإضافة للموضوع اللي دائما بنحكي فيه واللي نحن عم نشتغل على دراسة نقدمها لوزارة الزراعة، إنه قطاعنا نحن في تراجع بالأرقام، تراجع مخيف.
1: خبرنا هاي التراجع، دي حصل تراجع يعني مع سنة الماضي مثلا؟
3: يعني نحن في عنا تراجع بالقليل نحن بنحكي بين 30-40% باللحم. بالمقابل في شغلة، بالمقابل في تقدم بين 10-15% للحوم المثلجة والمبردة. نحن عم نحكي اليوم باجتماعات مع وزارة الزراعة ومعالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني، اجتمعنا معه عدة مرات وعملنا لجنة نحن والوزارة لحتى ندرس هذا القطاع، لأنه هذا القطاع كتير حيوي، هذا القطاع بيشغل أكثر من يعني بيعمل حركة اقتصادية ودورة اقتصادية كتير مهمة، خصوصا بما يتعلق بالمزارعين. يعني اليوم نحن بنستهلك علف كتير، نحن بنشغل بواخر كتير، نحن بنشغل كميونات كتير بالبلد، نحن بنشغل بنصدر جلد، نحن يعني في دورة اقتصادية كاملة
1: وصولا على الملاحم يمكن ما هيك؟
3: طبعا طبعا والملاحم طبعا. اليوم نحن الوزارة مؤخرا عملت قرار بزيادة الأيام المثلج والمبرد، اللحم المثلج والمبرد، وهذا شيء بيأذينا كثير نحن.
1: قرار في زيادة أعطاء كميات إضافية على اللحوم المبردة،
3: مش كميات، هي المدة تاعت مدة صلاحية اللحوم هذه. عدنا مع معالي وزير الزراعة ووعدنا أنه نحن نشتغل على موضوع دراسة علمية، ونحن عم نشتغل نحن وياه وعمل نفس التنسيق كامل ومشكور، لأنه اليوم في وزير عم بيقعد يحكي معك ويقول لك شو المشكلة وتعال نحلها سوا. اليوم الفكرة نحن أنه نحن منا ضد أي قرار طالما أنه في رقابة.
1: نعم.
3: يعني اليوم طالما في رقابة بالدولة نحن منا ضد أي قرار بيصدر عن أي، بالعكس نتعاون معه، وأي شيء بحد من الاحتكار أو بيؤدي لتنزيل الأسعار هذا شيء جيد للمواطن اللبناني، بس يكون في رقابة. يعني اليوم مشكلتنا الأساسية أنه ما في رقابة صارمة على هذا، والدليل أنه اليوم الملاحم عم تشتغل بس قطاع الاستيراد المواشي الحية متراجع يعني، والقطاع اللحوم المبردة متزايد.
1: يعني هون يعني فينا نفهم منك أنه الملاحم عم تاخد لحم مبرد أو مجلد بتذوبه بتحطه بتبيعه كأنه طازج
3: 100%، هذا اللي عم نطلبه. يعني اليوم نحن عم نشرعن إذا بدك أو عم نقونن الغش. ما فينا نقونن الغش، نحن اليوم بدنا نكون في رقابة وخذ القرار اللي بدك إياه.
1: أنا بدي أعمل حلقة معك ومع صديقك ويليام بطرس، هلأ رح يطلع معي بعد الفاصل، يطلع معي باتصال كمان، بس سؤال بدي أعرف اليوم قدي الأسعار ومنين استيرادنا أسعار اللحمة من أرضها، اللحم البقر الأبقار من منين استيرادنا مركز وقدي الأسعار، وهل المواطن في بقى يشتري لحم أبقار؟
3: هلا الخبر الجيد للمواطن اللبناني، وإن شاء الله بيدلوا هذا الخبر جيد، وإن شاء الله المواطن ما بيسمع إلا أخبار حلوة.
1: نعم.
3: اليوم في هبوط بأسعار اللحم بالعالم.
1: حلو.
3: كيف كان في ارتفاع مخيف قبل، اليوم في هبوط بأسعار اللحم بالعالم وخصوصا أوروبا اللي شهدت ارتفاع غير مسبوق.
1: مثل ما كنت تحكي سابقا كان وصل الكيلو لحد 14 دولار يمكن؟
3: لا 20، وصل لل 20.
1: 20 دولار.
3: أوروبا وصل لل 20 والبرازيلي وصل لل 15-16 دولار.
1: نعم.
3: اليوم في هبوط بالأسعار بأوروبا، هذا حيأثر مباشرة على
1: الأسعار. ده وصلنا الهبوط. نعم خلينا نقول ده الهبوط. ده وصلنا هلأ ده وصلنا الهبوط.
3: هلأ اليوم سعر اللحم نزل 15-16 دولار، وبعد أنا بعده لهلأ الهبوط مستمر، يعني كل جمعة عم يكون في هبوط ما بنعرف حدوده لوين، بس هذا الشيء طبعا دغري عم بيأثر، وهذا دليل انه اليوم لما عم تنزل الاسعار برا نحن المستوردين دغري عم ينزلوا الاسعار هون، عم تاخذ ردة فعل مباشر على
1: حلو.
3: على السوق اللبناني.
1: هي خبرية حلوة. نعم.
3: ان شاء الله الاسعار عم تنزل وان شاء الله الدلة مستمرة بالنزول لحتى بالاخر تكون هالسلعة بمتناول ايد كل المواطنين.
1: يا كل حال في عندك انت مواد امور العلاقة التقنية لوجستية الى اخره بدأ نقاش في قرارات الى داخل وزارة الزراعة لمدة اللحم المبردة قديه في دراسات تقنية، يمكن هذا في امور بدأ نقاش على الطاولة هون عندي بالستوديو. أكل حال أنا بشكرك ماجد عيد أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان.
3: شكرا على
1: المعلومات صديق دائم. شكرا رح توقف مع فاصل ونعود.
2: الاقتصاد أولا. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوقية بدولار و 80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: الاقتصاد أولاً.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامج الاقتصاد أولاً. من برنامج الاقتصاد اولا اكيد كنا نحن بانتظار رئيس نقابة الدواجن في لبنان ويليام بطرس، بس ولكن بتأخر الاتصال ما رد. بس اذا بنرجع شوي قليلا الى الحلقة تنشوف يعني النقاط اللي أثير فيه نحن، نقاط كتير كانت إيجابية ومهمة، وفي نقاط مثل ما شفنا إشكالات محددة خصوصي في موضوع المصارف، وشفنا قبل شوي موضوع لحوم الأبقار. هلأ رح نفتح ملف الدواجن والدجاج، وأنا باتصال مباشر مع رئيس نقابة اللبنانية للدواجن نقيب ويليام بطرس. صباح الخير.
5: صباح الخير لك
1: وللمستمعين. نقيب، اول شيء بدي هنيك وبدي هني النقابه والقطاع الحيويه والقوه خلال فتره الحرب، انه انتم استمريتوا كل الازمات في تامين الدجاج وكل مشتقاته والبيض للبنانيين والنازحين وحتى النازحين السوريين. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. منا عم نسمعك، ما تحسن الارسال رئيس ويليام. نعم رئيس ويليام، يمكن بك تكون مطرح تحسن الارسال لانه الصوت مش واضح.
5: افضل هيك؟
1: ايه هيك منيح، كثير منيح هيك. نعم
5: نعم
1: تفضل.
5: تعيد السؤال.
1: لا اليوم نحن القطاع بعد ما مرقنا كنا عرفنا صار عندكم فائض، نحن اليوم شو الوضع القطاع؟
5: يعني القطاع الدواجن والأزمات اللي قطعت على البلد أثبت دوما أنه هو قطاع قادر يلبي الإنتاج الوطني، ويمكن لوحده اللي هو في عمدر يعمل اكتفاء ذاتي بلبنان. وتطور هذا القطاع وصرنا عم نصنع وبلش التصدير فيه بال25، ورغم من الحرب بال2026 زايد التصدير من لبنان منو ناقص.
1: لوين منصدر هالوجهات رئيس ويليام؟
5: عم نصدر لأفريقيا وعم نصدر للعراق بالدرجة الأولى.
1: نحن شو تصديرنا؟ هو منتجات، هي صناعات
5: مصنعات دواجن.
1: حلو حلو،
5: يعني ناجتس ومرتدال وهالأمور هاي، وهذا القطاع واعد متوقع انه يسبق قطاعا بيض بحجم الصادرات.
1: قدي يعني بيض من احنا بنقول عنا صادرات حوالي ده حجم تصدير البيت وده ممكن
5: البيت بيصدر 30 مليون دولار
1: ممكن انتو
5: تسبقوا دواجن هلا بعدهم بلش بس الطاقة الانتاجية كبيرة وبظرف خمس سنوات انا بعتقد ممكن يتخطى قطاع البيت كله سوا اذا قدرنا نحافظ على علاقات سليمة مع دول ممكن نتعامل نحن وياها بالتصدير أكيد.
1: نعم رئيس ويليام بطرس نحن خلال آخر شهر قبل شهر كان نحن عنا باع الدجاج في أقل من كلفة كما في طلب إلى آخره إن شاء الله تعافى يعني هل تعافى؟
5: لا صار في تعافي بالأسعار هذا نعم. الشهر وبعده كامل الإنتاج عم بعده كامل الدواجن بلبنان عم تسلم من دواجن لبنانية وعم نقدر نحقق نحن أهداف هلأ الدول المحيطة كلها عم تسعى لأنه يصير في عندها نوع من الاكتفاء ما عم توصلها
1: نعم ولكن اليوم صحيح أنه تعافت الأسعار ولكن هي بعدها بالحدود المقبولة تنقول للبنانيين اليوم صيف مشاوي برا
5: كله بعده ضمن الهوامش بعد لبنان أرخص من سوريا
1: نعم ده بتتوقع أن نوصل اليوم مستوى الإنتاج من الدواجن فكم فروج كم طير هاي السنة
5: يعني متوقع 2026 كان قبل الحرب كان التربية الهدف 130 مليون طير هلا بعد الحرب بدها تنخفض حوالي 115
1: حوالي ولكن هذا رقم جيد يعتبر بالنسبة لكم
5: ممتاز لأنه قبل الثورة نحن ولا مرة تخطينا هذا الرقم
1: نعم
5: بعد ما هلا بال 2026 عم ننتج بحدود أو أكثر من قبل الثورة
1: حلو وده طاقة القطاع ده عنده طاقة انتاجية
5: بعد الطاقة نحن قادرين ننتج 145 بالمزارع الموجودة
1: نعم.
5: أكثر من أكثر من حاجة لبنان وطاقة الذبح عنا هي شغالين نحن بنسبة 60 أقل من نص تقريبا
1: نعم اليوم هل في مواجهة لأي عوائق اليوم بتحد من هذا التطور من هذا التقدم خصوصي في موضوع اللي أنت حكيت عنه رئيس ويليام هو في شغلتين كنتم ما تناقشوها هو إنشاء المزارع وتغيير على كل حال انقطع الاتصال نحن كان في عنا سؤالين منه في عنا سؤالين بدنا لأنه كتير مهمين يلي له علاقة في مرسوم لإنشاء المزارع هذا موضوع كثير مهم وموضوع تسهيل إنشاء المصانع اللي إلها وحماية المصانع اللي إلها علاقة بمصنعات الدواجن مثل ما حكينا هذا قطاع كثير واعد من عيد الأرقام اليوم متوقع أنه يكون إنتاج في لبنان 115 مليون طير وهذا كثير كبير لبنان عنده اكتفاء ذاتي قطاع قدر أنه دائما يغطي هذا الطلب ولكن القطاع أيضا هو لديه مثل ما قلنا رئيس ويليام بتابع أنا وياك مع الاتصال في سؤالين على السريع بعد أمرك أنت كنت حاطت بعرف أنه حكيت أكثر من مرة عندك شغلتين أساسية بالإضافة أكيد للكثير من الأمور بنرجع نبحثها هون عنا بالستوديو ولكن بدي أحكي على شغلتين أساسية أنه أنت كان عم تشتغل لتسهيل إنشاء المزارع تعديل المرسوم ماذا حصل في هذا الموضوع
5: يعني هيدا الأمور شغل مستدام وفي صعوبات لأنه مترابط بكذا وزارة يعني التقدم فيه جدا جدا بطيء اللي عم نعمله أنه عم نجرب نساند مزارع بمزارع ولحتى نقدر نوضح لأنه القانون الحقيقة أو مجموعة القوانين المختلفة هي اللي بتتعاطى بالدواجن مشرزمة وفيها أمور عدى عليها الزمن إذا حدا عم بيقريها لأول مرة ومنه فاهم شو السائد عم بفوت اللي بده يعمل رخصة بمشاكل فعم نجرب نعذرهم بكتب من النقابة
1: نعم كثير منيح ولكن سؤال أنه اليوم أنت موضوع إنشاء المزارع هو مثل ما نطالبه أنتو يتوائم مع البيئة وهو مطلب أساسي لتطوير القطاع
5: طبعا نحن اليوم في أكثر من 2000 مزرعة بلبنان
1: نعم
5: 1000 بدك تقول فوق 80% منهم ما عندهم رخصة الحل هو وليه السبب لما اللي بتكون الشروط لإنشاء مزرعة بلبنان تحت
1: تعجيزية
5: يريد حقها ما بدها 111 سنة بتكون شروط غير منطقية.
1: نعم.
5: يعني ما بدها كثير، والرخصة بتنعطى إذا انعطت لخمس سنين.
1: نعم.
5: بقى لما الرخصة بتنعطى بخمس سنين الشروط لازم تكون مع المحافظة على نعم. كل
1: سؤال أخير
5: العالمية لازم تكون منطقية.
1: نعم رئيس وليام، سؤال أخير على السريع أقل من دقيقة، شوف هذا قراي بكريستيان ديب هيك اللي بدنا خلصنا المهندس صوت. سؤال أخير اليوم كمان، أنت في عندك هدف أساسي حماية المصانع مصنعات الدجاج، عندك هدف أساسي، هل اليوم في تجاوب معك للحماية وتقوية هذه المصانع؟
5: نعم. الحقيقة وزير الزراعة خفض نسبة أو سعى لتخفيض نسبة الاستيراد.
1: حلو.
5: نحن بنرجع من هون بنقول نحن منا عايزين نستورد ولا ريشي على لبنان، عنا ما لدينا وما
1: يكفي
5: من ما مش بس ما يكفي ما يصيب عنا، والدليل بيع الأسعار ما دون التكلفة ما دون سعر الخضرة ست أشهر متواصلة. عايزين نحن أسواق لتصريف
1: على كل حال. أنا بشكرك. نعم.
5: فتح أسواق خارجية وبيهمنا التسهيل.
1: يلا في عنا في
5: العمل سليم لبنان.
1: شكرا لك رئيس وليام بطرس رئيسنا قبل لبنان الدواجن، عنا حلقة نحن وياك وفي صديقتين لألك عنده مشاكل باللحمة كمان، نحاول نفتح هذا الحوار لأنه اثنيناتكم متقاربين عم بعضكم مشاكلكم مع الوزارات وإلى آخره. أنا بشكرك ضيف دائم وصديق دائم. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت، أطيب تحيات وإلى اللقاء في حلقة المقبلة. شكرا لكم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: يا نار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جيل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوتك ولبنان. في الميدان جنوبا، استهدف الطيران المسير الإسرائيلي طريق الناقورة. بعد هذا الأمر أفيد بإصابة عامل سوري، واستهدفت غارات إسرائيلية بلدتي شوكين وميفدون. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إنه مع انقضاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، يزداد الموقف الرسمي اللبناني انكشافا وتزداد الهوة اتساعا بين السلطة اللبنانية والمجتمع اللبناني، خاصة المجتمع الجنوبي. فياض الذي اتهم السلطة بالتخلي عن شعبها ومعاناته، قال إن هذه السلطة مصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة، لن تستعيد معه الأرض ولن ترد السيادة، وفي الوقت ذاته تخسر الاستقرار الداخلي ووحدة اللبنانيين، وهذا ما خطط له الإسرائيلي جيدا ووقعت فيه السلطة اللبنانية بملء إرادتها وبكامل المسؤولية، وباتت الجسور معها مقطوعة وإمكانية التفاهم متعذرة والنتيجة لا تحمد عقباها. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لعكاظ أن الإنجازات السياسية المتعلقة بمسألة نزع سلاح حزب الله أفضل من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية قطعت أكثر من نصف الطريق، وأبدى اعتقاده أن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعيات الساحة إلى وضعيات الدولة المستقلة صاحبة القرار. وقال جعجع إن إيران التي تحرك القوات العسكرية غير الشرعية في لبنان أصبحت اليوم ضعيفة جدا، وفي أفضل الحالات فإن ما تسعى إليه هذه القوة هو الحفاظ على ما تبقى منها، كما أن الحكومة اللبنانية وقعت اتفاقا مع إسرائيل في واشنطن، وعلى الرغم من أن حزب الله يعارض هذا المسار فإنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع، لأنه لم تعد لديه المقاومات التي تسمح له باستمرار القتال. وحول طلب الرئيس الأمريكي من سوريا التدخل مساعدة في نزع سلاح حزب الله، قال جعجع في سوريا أو لبنان أو المنطقة بدءا من تركيا وصولا إلى السعودية هناك إجماع ضد هذا التدخل، ولبنان لن يطلب ذلك قبل أن يقوم بما هو مطلوب منه داخليا.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. توغلت القوات الإسرائيلية في قريتي معرية وعابدين في ريف درعا، حيث فتحت الطرقات كان أغلقها الأهالي سابقا بحسب ما أعلنت مصادر في سوريا. كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن انهيار برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار بالكامل، وذلك بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم. هذا وأغلقت السلطات الإيرانية الطريق الرئيسي في بندر عباس وبندر خمير وكوهورستان لار أمام حركة المرور حتى إشعار آخر. وفي حصيلة أولية للغارات الأمريكية الأخيرة على إيران، أفادت معلومات بسقوط 8 قتلى و20 جريحا. هذا وقالت السلطات الإيرانية إن 38 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 400 جراء الضربات الأمريكية منذ 22 من حزيران الماضي. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إسقاط 8 مسيرات فوق أربيل من دون وقوع إصابات. دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف في محاولة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء واستعادة الاستقرار للمناطق الجنوبية، وذلك بعد تضرر خطوط ومنشآت حيوية جراء الضربات الأخيرة. وسط هذه الأجواء، قالت وكالة الطاقة الدولية، يجب أن نشعر بالقلق بشأن النفط والغاز إذا لم تتحسن تدفقاتهما عبر مضيق هرمز في خلال الأسابيع المقبلة. أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية، وذلك وفق حصيلة أولية أعدتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. وهذه الأرقام قابلة للارتفاع في خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحديث الإحصاءات الرسمية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت الناس
2: كنا
3: متأمل.
4: أنا لبنان تلقف فضي.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: عبر صوت كل لبنان تحية لجميع متابعي هالحلقة من حنين اللي بتاخدنا بفقراتها كالمعتاد إلى أصوات ما تزال حاضرة بالذاكرة والبال، وإلى أحداث وأخبار نسترجع كواليسها من أصحابها واللي عاشوا أو واكبوا تفاصيلها، وأيضا إلى محطات غنائية وفنية سكنت القلب وحجزت إلى مكان ثابت لا يسقط بمرور الزمن. فأهلا وسهلا فيكن إلى حلقة جديدة من حنين.
2: يا

0: حنين. ب 26 حزيران 2026 غيب الموت الوزير السابق والخبير القانوني بهيج طبارة عن عمر ناهز 97 سنة. هو المولود ببيروت عام 1929 والحامل دكتوراه دولي في الحقوق من جامعة غرنوبل الفرنسية والمحامي والأستاذ الجامعي المحاضر. وقد شغل طبارة وزارة العدل بين عامي 1992 و2000 زمن حكومات الرئيس رفيق الحريري، ثم كان وزير دولي بين عامي 2000 و2003 فوزير للعدل بين عامي 2003 و2004. أما في العام 2013 فانتخب رئيس للمنظمة العربية لمكافحة الفساد. كان الدكتور بهيج طبارة إضافة إلى دوره السياسي مرجع في القضايا القانونية والدستورية، وبهالإطار منسترجع بحنين أحد حواراته بإذاعتنا ضمن برنامج لقاء الأحد بحلقة تعود إلى تاريخ 12 أيار 2013 كان خلالها ضيف الإعلامية الراحلة جيزال خوري، وتمحور الحديث بجانب منه حول ما يقوله الدستور اللبناني عن تشكيل الحكومة ومقارنة ما بين دستور ما قبل الطائف والدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف. نستمع إلى الوزير الراحل بهيج طبارة وجيزال خوري عام 2013.
1: الدستور أخذ الشيء اللي ورد بالطائف وأصبح جزء من الدستور اللبناني، اللي هو باختصار اليوم خلافا للشيء اللي كان يحصل بالماضي، الرئيس اللي بتكلف برئاسة الحكومة هو الشخص اللي النواب بيسموه باستشارات عند رئيس الجمهورية بيجريها، استشارات ملزمة لرئيس الجمهورية بنتائجها. فبالماضي حسب الدستور قبل الطائف كان رئيس الجمهورية هو اللي بيسمي رئيس الحكومة، وبذكر أنا أنه لو لهال صلاحية اللي كانت بيد رئيس الجمهورية بذاك الوقت ما كان أمكن أنه شخص مثل الدكتور سليم الحص اللي كان وقت أستاذ جامعي محترم أنه يقدر الرئيس سركيس يسميه رئيس الحكومة. حتى بأيام الرئيس فؤاد شهاب لما تسمى الرئيس رشيد كرامي كان أصغر رئيس حكومي بلبنان، تسمى بقوة الصلاحية اللي عند رئيس الجمهورية بأنه يسمي رئيس الحكومة. اليوم أصبح رئيس الجمهورية ملزم بإجراء استشارات نيابية، وعلى ضوء الاستشارات ساعتها بتكلف رئيس الحكومة. هلأ بما يتعلق اليوم بالتشكيل الحكومي، رئيس الحكومة بعد ما يتكلف بيجري استشارات نيابية حتى يدس نبط مجلس النواب، حتى يشوف شو توجهات الكتل بمجلس النواب، وبعدين بضوء هالجوجلة اللي بيكون أجراها مع رؤساء الكتل مع النواب عموما، ساعتها هو ورئيس الجمهورية بألف الحكومة. هذا نص صريح وارد بالدستور.
2: بس هو هيك عم يعني عم بيصير، بس انه بيجوجلوا مشان يقدر ياخد ثقة يعني رئيس الحكومة.
1: في سوابق صارت بلبنان، لكن خلينا أول شيء نشوف شو بيقول الدستور.
2: نعم
1: يعني بمحلين بالدستور، لما بيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية من جهة ولما بيحدد صلاحيات رئيس الحكومة من جهة، بتشوفي بمحلين وارد انه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة هن اللي بيصدروا مرسوم تشكيل الحكومة. هيدا بما يتعلق بالدستور. لكن اللي حصل بالواقع انه يوم اللي صار لقاء الدوحة سنة 2008 باتفاق الدوحة ورد صراحة انه الحكومة المقبلة رح تكون مؤلفة من 30 وزير، 16 للأكثرية، 11 للمعارضة، وثلاثة لرئيس الجمهورية. لما تكلف رئيس سنيورا بتأليف الحكومة كان شكل الحكومة محدد له، لازم تكون 30 وزير، لازم يكون فيها 16 من الأكثرية، 11 من المعارضة يعني ثلث الضامن أو ثلث المعطل، وثلاثة لرئيس الجمهورية. تألفت الحكومة على الأساس
2: يعني، بس هذا كان يعني اتفاق مبرم للحظتها يعني لم يدخل الدستور يعني.
1: هيك وقت نقال نعم. إنه هذا ظرف استثنائي لأنه كانت البلد طالعة من إشكال كبير وتضع تدخل الدول العربية لإجراء تسوية، فإنه هيدي بتصير لمرة واحدة. أنا بذكر إنه وقت الرئيس سنيورا في بعض الأسماء اللي تسمت بعض الوزراء اللي سمتهم المعارضة في ذلك الحين ما كان في انسجام بينه وبينه على صعيد الكيمياء الشخصية. نعم. طلب الرئيس سنيورا بأنه يتغير الاسم، لكن بعدين بعد البحث والهيدا بقي كممثل من المعارضة. وقتها حكى كلام كثير، من جملة الكلام اللي نقال أنا كان لي مناسبة بمركز عصام فارس، وقلت أنا أنه هيدي سابقة قد تكون خطيرة بالمستقبل، لأنه عم نأسس طريقة لتأليف الحكومات مخالفة للدستور. الدستور بيقول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هني اللي بألفوا الحكومة. هلأ بالطبع لما بتقول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بألفوا الحكومة، مش معناها أنه عندهم حرية مطلقة، لأنه هيدي مقيدة بالنتيجة
2: بجلسة الثقة بالمجلس النواب. صحيح،
1: بدها تأخذ الثقة وبدها تقدر تحكم بالبلد. لذلك حنكت الرئيس المكلف وخبرته ودرايته وإدراكه واطلاعه على الوضع العمومي بالبلد هو اللي بشكل الضوابط اللي بتفرض عليه أخذ بعين الاعتبار أمور معينة عن تأليف الحكومة.
2: بس معناتها أنه هيدا البند بالدستور شكلي، يعني بالنهاية بده رأي مجلس النواب بشكل قاطع، لا تقدر هالحكومة تاخد الثقة.
1: بالطبع هيدي احنا بنظام ديمقراطي بالنتيجة، ونظام برلماني ديمقراطي، فلذلك آخر المطاف هيدي حكومة بتروح لمجلس النواب. احنا مش بنظام رئاسي اللي رئيس جمهورية بألف.
3: يا ريت تعطيني الفرصة حتى دافع عن نفسي.
4: أنا بالي بحالي كيف رح دافع عن نفسي بعد ساعة بينتهي حكمي وأنتو شبابك الخنافس رافعين علي دعوة.
3: أنا بدافع عنك، بندافع اتنيناتنا.
4: ما بكفي، لو قدرت عملت شي للبلد بهال 24 ساعة كانوا كل الناس دافعوا عني، بس كل شي عملته أني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
3: ليلى، بعد عنا ساعة
4: وشو منقدر نعمل بهالساعة؟
3: لو أي حاكم أخلص لبلده ساعة واحدة بكل مدة حكمه كنا بألف خير.
4: أولك هيك؟
3: في كتير ناس ناطرين على باب القصر، خلينا على قليل نسمع شكاوي تلاتي أربعة منهم.
4: أولك منلحق نعمل شيء؟
3: أكيد أكيد منلحق، رح روح شوفهم.
5: جينا نقدم الطاعة

0: الله يسمع مني.
1: رح طمن الأهالي قلن هني عبالي.
0: رايح شوف إذا بعد باقي حدا من الأهالي.
2: حنين. كان عثمان بيك الدنا أحد رجالات السياسة العتاء بلبنان من زمن الكبار، وقد شهد على ردح طويل من الحياة السياسية اللبنانية بتقلباتها، وعاصر الوطن بزمنه الجميل وحروبه الكتيرة. 100 سنة عاش الوزير والنائب عثمان الدنا بين ولادته عام 1921 ووفاته ب21 كانون الأول 2021. بين سلك القضاء وعالم السياسي توزع نشاط الراحل عثمان الدنا، وبالمناصب اللي توليها كان فاعل بأحداث ومحطات كبيرة من تاريخ لبنان الحديث. بشهر آب من عام 2009 سجل الأستاذ عثمان الدنا ذكرياته ب14 حلقة من سلسلة برنامج من دفاترهم عبر إذاعتنا. بإحدى الحلقات واللي أذيعت يوم 15 آب 2009 تناول الدنا كواليس اللقاءات اللي جرت معه عشية انتخاب الشيخ بشير الجميل لرئاسة الجمهورية، والظروف اللي رافقت العملية الانتخابية عام 1982. نستمع سوا إلى مقتطفات من دفاتر الوزير والنائب الراحل عثمان الدنا 15/8/2009.
3: عندما قرر الشيخ بشير ترشيح نفسه، دعانا صديق الوزير ميشيل مر بحينه مع بعض النواب إلى الاجتماع في مكتبه لكي يوصينا بالشيخ بشير الجميل، وخلال الاجتماع حاول أن يقنعني بتأييد الشيخ بشير وبالتصويت له على أساس أن الجميل يريد التعاون مع المسلمين والمسيحيين لإنقاذ البلد. انتهى الاجتماع دون أي قرار مني، فزارني بعد إذن الشيخ بشير في منزلي في سن الفيل، وناقشته في مشروعه وبرنامجه لتولي رئاسة الجمهورية، وتكررت اللقاءات بيننا، وعرفت كم كان الشيخ بشير يحلم بالوصول إلى الرئاسة لإنقاذ لبنان، وبدأت أتفاهم معه حول سياسته العامة المستقبلية وسياسته العربية، وقلت له مرارا يجب أن تكون مساندتك للقضايا العربية ومواقفك من سوريا واضحة، وقد حصلت على تعهدات منه بهذا الشأن. وعندما أعلن برنامجه الانتخابي أوضح موقفه من القضايا العربية ومن العلاقة مع سوريا بالذات، وشدد على ضمان حقوق المسلمين ودعاهم للتعاون معه كما دعا المسيحيين بغية إنقاذ البلد والحفاظ على استقلاله وكرامته ومساحته المعترف بها دوريا. وأذكر أنه قبل حصول الانتخابات جاءني مصدر من القوات اللبنانية وكان صديقا لي ليخبرني بأن الإسرائيليين الذين كانوا على مشارف العاصمة بجيوشهم طلبوا من بشير الجميل مساعدتهم في هجومهم على بيروت. أزعجني الخبر وقلت في نفسي كيف يمكن أن أتعاون وأؤيد الرئيس بشير الجميل ويمكن أن يساهم ويساعد على الهجوم مع الإسرائيليين على بيروت. رفضت هذا الواقع واعتبرته فاضحا ولا يمكن السكوت عنه، واجتمعت بالشيخ بشير الجميل في منزله في الأشرفية وقلت له ما بلغني، وحذرته من التعاون مع الإسرائيليين والهجوم على بيروت معهم، وقلت له بأن تحالفنا سيسقط وأنه لا يستطيع أحد من النواب السنة حتى المسيحيين لا يقبلوا بأن تساهم في الهجوم على بيروت، ولن نقبل بك رئيسا ولن نقدم أي عون لك في هذا المجال. وبعد أيام عاد بشير وزارني في منزلي وقال ما بيحصل إلا على

سياسة على أبوابه ليخطبوا وده، وتسابقت كل الزعامات السياسية الإسلامية وغير الإسلامية لتهنئته بمن فيهم الرئيس صائب سلام وطائي الدين الصلح. وعندما اغتيل المرحوم الشيخ بشير شارك الجميع في جنازته بعدما استطاع أن يستقطب التأييد وثقة الشعب والمسؤولين. وبمجموعة الخطابات التي ألقاها هز إصبعه فأرهب المواطنين والموظفين المرتشين وداخل إدارات الدولة وأفرجوا عن المعاملات المأسورة في أدراجهم والتي كانت تنتظر الإكراميات والرشاوة. وبالنهاية أستطيع القول بأن الحكم هو هيبة تفرض لا تكتسب. وللتاريخ أقول بأن الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس أبو عمار دفعوا أموالا طائلة لتعطيل جلسة انتخابات الشيخ بشير، وأن منزلي قد أحرق لأنني انتخبت الشيخ بشير جميل. وللأسف أضطر أن أقول بأن إخواننا الفلسطينيين إخواننا في النضال تحكموا بنا وبعائلاتنا وبمصالحنا وبأرزاقنا وبأعراضنا دون أي وجهة حق. وأنا كنت بكل مواقفي ضد ممارسات الإخوة الفلسطينيين، وكنت من المعارضين لوجودهم ولتحكمهم في الوضع اللبناني وفي السياسة اللبنانية وفي الشارع السني بصورة خاصة.

0: حنين. الكلمة والشعر والقصيدة هن عالم طلال حيدر، الشاعر المتميز بأسلوبه وأدائه. ب 31 كانون الثاني 2010 كان الشاعر طلال حيدر أنهى رحلة فنية إلى فرنسا جمعته بالمغنية السوبرانو غادة غانم اللي كانوا بتعاون فني سوا بهيداك الوقت. عن الكتابة ونظم القصائد والشعر المغنى وعن رحلة فرنسا الفنية تحدث طلال حيدر بحلقة من برنامج فنان وألحان عبر إذاعتنا مع زميلي سلام اللحام بتاريخ 31/1/2010. منستعيد بحنين هالمقتطفات بصوت الشاعر طلال حيدر.
1: أنا مندور للشاعر، بعدين يبتلى الشاعر بالشعر مثل ما يبتلى بالحب. حدا بيقولوا له بعدك عم تحب، الحب ما له عمره ولا له نهاية، والشعر مجرد تحسي انك مندورة بدك تغلبي حالك من قصيدة لقصيدة ليخلص العمر.
2: نعم، اخبرني شو رأيك اليوم هيك بالشعر اللي عم ينكتب للأغنية؟
1: الصوت الحلو بيسرق الكلام، في ناس بيدوروا على القصايد وفي ناس بتدور عليهم القصايد لتتغنى ولا تصير شعر. ما بدي احكي عن الحركة الشائعة الفنية الهابطة، بدي يكون قاسي الواحد شوي. كان بالأول معظم الحركة الهابطة بمعظم المغنين، في مغنين عظيمين فكان يغني بتمه، هلا صار يغني بكل جسمه وهيدي كارثة. أنا بحب أصوات كتير من الأصوات اللي عم

0: غني، وهلا انا عم بكتب لغدا غانم.
1: نعم.
0: يلي هي ازدوجت اذا بدنا نقول، او ثنائيتها الجميلة بتعبر عن وجه لبنان مثل ما قلت انا بجنوب فرنسا بالشهر الماضي كنا هونيك بدعوة من الحكومة الفرنسية. وجه لبنان كان الغنية باللغة اللبنانية والأوبرا، لأنه نحن متعددين الثقافة، ولذلك ما بيديرنا أبدا ننتقل للعالم. بس اللي عجبني أنه هونيك وصلهم الكلام بدون ما يفهموه، وكان مدهش يعني النجاح اللي لقيناه بجنوب فرنسا من مرسي لأكس أن بروفانس ب 13 ريسيتال. كانوا يسألون طيب هالصوت يا عمي ليش ما صدرته بلادكم؟ أنا بعتقد بلادنا نعسانة غفلانة بدها وقت لتفيق وتنتبه للكنز اللبناني الحقيقي اللي هو الفن.
1: استاذ طلال، ما بتعتقد انه بده مين يوعيها؟
0: أنا بأحد المناسبات قلت ولو الناس اللي وهبوا عمرهم للبنان وللفن بل قليل عطلوا نهار وفاتهم، كانت النتيجة انعقد مجلس وزراء بهذاك الوقت.
1: نعم. استاذ طلال، يعني دايما هيك منلمح بشعرك حزن، حنان، طفولة، لوعة التجربة، هيك دورية بالقصائد المغنات. المرأة وين حصتها؟
0: ايه ما حلو كتير السؤال. المرأة يا بتاخدك على الجنة، لا عفوا،
1: نعم.
0: بتاخدك على الجنة بس. ولذلك أنا ما كتبت ولا مرة بحياتي قصيدة إلا أنا وعشقان، وأنا هلأ لفوق راسي مغروم.
1: حلو.
0: وعم بكتب، والحنان والحزن للطفولة اللي عم تسميه هي أنا مشكلتي الوحيدة مع الزمان. ديواني الأول اسمه بيع الزمان، وديواني هلأ اللي صدر اسمه سر الزمان.
1: نعم.
0: يعني أنا هالشي بطء الحركات السعيدة اللي بتكبر فيها الأشياء بغيبتنا، كيف زهر اللوز وما حدا بيشوفه إلا زهر، كيف الوقت بين ما حكيتيني وبين هلأ اتنيناتنا كبرنا وما حدا دري.

0: حنين.
1: مع الذكريات الفنية رح نتابع حنين من صوت كل لبنان، والأرشيف بيخدنا إلى ذكريات النقيب السابق للموسيقيين في لبنان والعازف على آلة تشيلو أنطوان فرح. بسلسلة حلقات من برنامج ذكريات عبر إذاعتنا، استرجع الموسيقي النقيب أنطوان فرح بتموز عام 2015 جانب من ذكرياته الشخصية والمهنية، ومن بين معرفته وعمله مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني ومع السيدة فيروز. مقتطفات من ذكريات أنطوان فرح، 11 تموز 2015.
0: ذكريات.
2: من خلال الأستاذ عبود عبد العال والتلفزيون، بعد شهرين قلت لي تقريبا تعرفت على الأخوين الرحباني.
3: كيف شو صار؟ 62 أو 63 بوقتها كان في عنده مهرجان بالأرز بيع الخواتم، وفعلا أول ما بلشت أشتغل مع الأخوين الرحباني أقعد انشغفت بهالموسيقى الشرقية بس المدروسة مع الأخوين الرحباني. يعني كانوا يوزعوا، كانوا في شغل حلو.
2: هن شافوك واستدعوك كتير، ولا كيف صارت المعرفة؟
3: سمعوا فيي، ما شافوني على التلفزيون عم دق مع عبود عبد العال، بعطوا شخص اسمه ميشيل بقلو، كان عازف رق ميشيل بقلو، وقالوا له أنه شفنا أنت مفرح جيبه. وهيك صار، وضليتني معهم من سنة 63 لسنة 98. أنا تركت يعني أو مع الست فيروز أو مع الأخبار على طول، كنت يعني كل أعمالهم كل شغلهم سفراتهم كلها كنت معهم على طول،
2: كل الوقت فيولونسيل.
3: أي فيولونسيل،
2: هيدي قالتك المحبلة.
3: هلأ كل الأغاني القديمة الفيولونسيل أنا لعبه، إذا بتسمع صوت الفيولونسيل كل الأغاني كلها أنا لعبه.
2: كيف كانت أجواء العمل بالفرقة الشعبية اللبنانية؟
3: بالفرقة الشعبية اللبنانية كانت أجواء العمل حلوة كتير.
2: يعني خبرني مثلا، تنقول مهرجان الأرز، يعني كيف كنتوا تحضروا؟ كيف كانت التمارين تصير؟
3: كانوا يعملوا تمارين كتير، وكانوا ببعلبك، بعدين مهرجانات بعلبك كانوا يتفقوا معنا ينعمل كونترا على 20 بروفا، يعني بيهم ببيروت وشي 4-5 بروفات
2: بالمطرح اللي رح تقدموا فيه العمل.
3: طريقة هالشغل المرتب أنا عجبتني، كانوا كتير مهنيين، وهذه اللي لفتت لي نظري فيهم، كمان اكتسبت منهم اشياء كتير، هيدي اللي حبيتها. وبعدين ما شاء الله صوت فيروز يعني فات للقلب دغري، بفوت لقلبك حتى انتو عم تعزف، يعني مش مستمع يعني، بس اتذكر المرحلة بتأثر شوي، بس فعلا مرحلة حلوة كتير بحياتك. يعني
2: تتأثر حزنا ولا عاطفة ولا
3: لا؟ عاطفيا، مش حزنا، لا مش حزين بس بتذكر يعني كيف مرق هالوقت كله هيدا وراح، برجع بقعد بتذكر. هلا اللي منشوف فيروز انا باي على التلفزيون كذا، برجع بتقر براسي كل
2: هالشريط الذكريات
3: كلها. وكتير اوقات بينزلوا دموعي لانه ما عدت موجودة هالحالة، مش هناك بتأثر. هيدي الحالة اللي عشنا فيها ما عدت موجودة
2: الحالة. استاذ فرح بتوصفها كنوعية عمل، طريقة شغل، زمن حلو، زمن البلد أول كان حلو، يعني شو هي هاي الحالة؟
3: أول شيء كان بلد حلو، الزمن كان حلو، كان في موسيقى جيدة غير شكل عن اليوم، يعني ما كان في هالصرعة اليوم، هالهارد بيت، الشو كله كان غير شكل، كان جو رومانسي فعلا. اسمع أغاني فيروز، أغاني بعرف كيف كان الجو كله. فهيدي الشغلة كتير حبيت هالمرحلة بحياتي فعلا.
2: قديش كنتوا كعازفين خصوصي مع الأخوين الرحباني والست فيروز، يمكن بحفلاتها معهم أو حفلاتها هي الخاصة بعدين؟
3: حفلاتها هي الخاصة بعدين، هيدا لمن صار فيه الانفصال وكذا، صرنا مع فيروز ونشتغل معه ونشتغل مع فيروز.
2: بس قديش كان العازف عنده حرية الأداء على المسرح، أو بالعكس كنتوا يمكن مقيدين؟ يعني أدي كنتوا تبينوا إبداعكم كعازفين؟
3: لقلك للدغري، أنا الوحيد يلي ببعض المحلات ما كون مقيد، وكل العازفين مقيدين بالنوتة. ليش؟ لأنه جيبوا لي البارتيسيون، جيب لي الله يرحمه منصور أو حط لي البارتيسيون، في مقطع كاتبين توزيع، في مقطع حاطين لي التصرف يا فرح،
2: عطيناك الحرية التصرف،
3: تصرف مقاطع كتير اتصرف. هلأ ما بعرف ليش، أو أنه ما عندهم وقت يفكروا يكتبوا هالمقطع، أو أنه مش عارفين كيف بدهم يشغلوا الفيولونسيل بهالمقطع أو شيء من النوع، فأنا كنت أتصرف دق من عندي، وكانوا ينبسطوا كتير باللي عم بعمله.
2: كنت تدق وتدون يعني ترجع بالحفل الأساسية تكون معروف أنت شو رح تعطي ولا لا تتركها لوقتها لساعة؟
3: لا هيدي كلها ارتجال
2: ارتجال,
3: ارتجال. يعني كل حفل يطلعوا معي شكل وما في حفلة إلا ما طلعوا معي حلوين يعني دايما وعامل إشياء بتسيكاتو نقر يعني على اليونسيل هيك كان ينبسطوا فيه كتير ودائما يجوا يقولوا اتصرف يا أنطوان.
2: استاذ أنطوان فرح، أي غنية هيك عبالك نسمعها نحن والمستمعين من ذكرياتك مع الأخوين رحباني والست فيروز، أي غنية هيك بتخطر عبالك وبتحبها؟
3: في أغاني كتير، كل أغاني بحبهم يعني، في مثلا طريق النحل هيدي كتير بتأثر فيه، أي أغنية من الأغاني بهديك المرحلة كلهم حلوين. بعدين بالمسرحيات البعضة ببيترا بالشخص بكذا كله بكادلي كنا نشتغل.
2: منروح على طريق النحل؟
3: على طريق النحل
2: يلا طريق النحل
3: كتير حبها الأغنية.

حنين. من أسطوانات زمان هي الفقرة الأخيرة كالمعتاد بحلقات برنامج حنين، والحنين بيخدنا إلى أسطوانة بعنوان قصيدة حب، منوعات غنائية راقصة للأخوين رحباني، مهرجانات بعلبك 1973، فيروز وديع الصافي ونصري شمس الدين، مختارات. هالمعلومات كلها واردة على الغلاف الكرتوني الأول اللي بيضم الأسطواني، وعلى الغلاف صورة بتجمع الثلاثي فيروز الصافي شمس الدين، وصورة أخرى لأحد مشاهد العرض على دراج بعلبك تظهر فيها فيروز ونصري شمس الدين، وست صور أخرى لفيروز من غنائها بقصيدة حب. أما على الغلاف الخلفي للأسطواني فمنقرأ تفاصيل العمل من المختارات الموجودة على الأسطواني وهي كالتالي: الوجه الأول فيروز إديش كان في ناس، زياد الرحباني، وديع الصافي أتلون عيون السود لأخوين الرحباني، لياس الرحباني، نصري شمس الدين من قول خلصنا لأخوين رحباني، لياس الرحباني، فيروز على جسر اللوزي لأخوين رحباني، فيليمون وهبي، والأغنية الأخيرة على الوجه الأول وديع الصافي جينا الدار لأخوين رحباني، لياس الرحباني. الوجه الثاني من الأسطوانة بيتضمن فيروز يا طير الوروار، لياس الرحباني، وديع الصافي شاب الهوى وشبنا لأخوين رحباني، وديع الصافي، فيروز بيلبق لك شكل الماس أعداد الأخوين رحباني، وديع الصافي عالهدى لأخوين رحباني، فيروز يا لالالا لأخوين رحباني، فيروز خدني لأخوين رحباني. الصور على الأسطواني لوكيم ألفا، مهندس الصوت فريد أبو الخير، والتسجيل بستوديو بعلبك. من أسطوانة مختارات قصيدة حب الصادرة عن شركة صوت الشرق عبدالله شاهين وأولاده عام 1973، نسمع نصري شمس الدين وأغنية من قول خلصنا كلمات الأخوين رحباني، ألحان لياسر رحباني.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوتل صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أرجئ الاجتماع التقني الافتراضي الذي كان من المزمع عقده اليوم بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة أمريكية، ووفق المعلومات فإن الإرجاء حصل بهدف تحضير الملفات اللازمة. يقوم الجيش اللبناني بعملية انتشار وتسيير لدوريات مكثفة في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. أفرج عن المواطن سعد الحدري في بلدة بارلياس بعد يومين على اختطافه من قبل القوات الإسرائيلية أثناء عمله بالقرب من مرجعيون، وقد تسلمه فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب. من أخبارنا العامة، اقترح وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل لمنع أي فراغ أمني، وقال إن لبنان بوجود حكومة مستقرة يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرا أن قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله. أعلنت وزارة الزراعة أن لبنان يدخل مرحلة جديدة في إدارة موارده البحرية مع إقرار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، والذي أقر في الجلسة التشريعية أمس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل تحولا تاريخيا يؤسس لاقتصاد أزرق مستدام ويضع إطارا قانونيا حديثا لتنظيم قطاع الثروة السمكية وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع الإنتاج الوطني، مع إعطاء الأولوية لتعاونيات الصيادين للاستثمار في مشاريع تربية الأحياء المائية.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت قوة دفاع البحرين عن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. بعد احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز مجددا، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، فصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% إلى 85.28 دولارا للبرميل. تواجه منطقة نيويورك ظروفا جوية مقلقة قبل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وأسبانيا المقرر الأحد، وذلك بسبب دخان حرائق كندا وارتفاع درجة الحرارة المتوقع بأن ترتفع معها درجة الحرارة إلى 40 درجة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الظروف ستؤثر على إقامة المباراة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كولي لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: لايك ما تفكر الدنيا باورة
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: إنها 12:15 في صوت كل لبنان، هذا عرض للأخبار. إلى الولايات المتحدة يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، على أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية محور البحث في محطات الزيارة. أرجئ الاجتماع التقني الافتراضي الذي كان من المزمع عقده اليوم بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة أمريكية، ووفق المعلومات فإن الإرجاء حصل بهدف تحضير الملفات اللازمة. وقبل انعقاد الاجتماع التقني، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح بنشر قوات إيطالية جنوبي لبنان لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، فيما اقترح وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل لمنع أي فراغ أمني. وقال إن لبنان بوجود حكومة مستقرة يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرا أن قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله. النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. نفذ الجيش اللبناني انتشارا في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وبدأ بتسيير دوريات مكثفة في المنطقة. في الغضون وصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من القرى الجنوبية، فأغار على طريق النقورة ما أسفر عن سقوط جريح، كما طالت الغارات بلدتي شوكين وميفدون. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة زوتار الشرقية. إلى ذلك سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء صيدا والجوار جنوبا، كما حلق الطيران المسير في أجواء البقاع الأوسط على مستوى منخفض. اتهم النائب علي فياض السلطة بالتخلي عن شعبها، مشددا على أنها مصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي في الضاحية الجنوبية، رأى فياض أنه مع انقضاء جولة التفاوض في روما يزداد الموقف الرسمي اللبناني انكشافا، وتزداد الهوة اتساعا بين السلطة اللبنانية والمجتمع اللبناني.
3: الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها. هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
2: أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى لبنان، وتضم 29 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية عبر معبر المصنع، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات للمتضررين وسط تأكيد إماراتي على مواصلة الاستجابة الإنسانية وإشادة لبنانية بالدعم المتواصل. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. ردًا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على مركز قيادة أمريكي سابق في منطقة التنف السورية، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية. في الغضون قال مصدر عسكري سوري للتلفزيون العربي ألا وجود لأي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحابها في شباط الماضي. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ والمسيرات مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم على حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض بالسليمانية. بعد احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز مجددا، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، وصعدت العقود الآجلة للخام برنت بنسبة 1.25% إلى $85.28 للبرميل. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: بيدخل المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا يوم الأحد، ويستند إلى أفضلية تاريخية بالمواجهة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين عبر التاريخ المونديال. وأقيمت المواجهة ب 13 تموز 1966 على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنغهام الإنجليزية ضمن منافسات المجموعة الثانية. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1 بوقتها. وكان لهالفوز دور حاسم بتأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي، حيث أنهت دور المجموعات بالمركز الثاني خلف ألمانيا الغربية، بينما ودعت إسبانيا البطولة من الدور الأول. بس مسيرة راقصي التانجو ما استمرت كتير بمونديال 66، حيث خسروا أمام إنجلترا 1-0 بالربع النهائي قبل ما يواصل أصحاب الأرض طريقهم نحو التتويج باللقب. وبعد مرور 60 سنة بتتجدد المواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا بنهائي كأس العالم 2026.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
7: معمول.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو ب 2.5 دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. كشفت صحيفة دعوت أحرنوت الأسباب الحقيقية لإلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة، معتبرة أن إرجاء مراسم تأبين السناتور لينسي جراهام مجرد ذريعة للأمريكيين والإسرائيليين. أعادت الصحيفة الأسباب إلى غياب التفاهمات حول ملف إيران وحول المطلب الأمريكي ببدء الانسحاب من لبنان وسوريا في مقابل رفض نتنياهو هذا الانسحاب. وأعلنت أن واشنطن تدرك أن نتنياهو يواجه تعقيدات قبل الانتخابات ولا يستطيع تقديم تنازلات لجمهوره. كما أعادت الأسباب إلى المقابلة الحادة التي ظهر بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واتهامه إسرائيل بالتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى غضب الرئيس الأمريكي بسبب موقف نتنياهو من تركيا. أشارت الصحيفة أيضا إلى مخاوف من أن يتعرض نتنياهو إلى تأنيب أو إحراج في البيت الأبيض قبيل الانتخابات، إلى جانب فتور أمريكي تجاه عقد اللقاء في هذا التوقيت، علما أن مكتب نتنياهو ومسؤولين في واشنطن كانوا الأربعاء أكدوا أن الاجتماع بين ترامب ونتنياهو كان مقررا يوم الاثنين. حل البرلمان الإسرائيلي الكنيسة نفسها اليوم ولن يعقد جلساته مجددا قبل الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول بالتزامن مع بدء عطلته الصيفية. يأتي حل البرلمان في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى الحفاظ على موقعها السياسي قبل الانتخابات المقبلة، فيما تشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تقدم أحزاب المعارضة وتسجيلها دعما واسعا. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوات تدرس تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، وأشار عبر أكس في بيان إلى أن ما حصل في المجلس خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة لانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. إذن لدى عدد كبير من النواب، قال المشهد من ناحية الشكل يشكل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، من ناحية المضمون حدث ولا حرج. جعجع تابع مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في المقابل يقر قوانين من دون دراسة دقيقة لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء كبيرة في وقت لم نخرج من تداعيات الأزمة المالية. وأضاف إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقاً مما أقر أمس دخلنا مجدداً في حلقة أو الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار. وأضاف جعجع من هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلاً في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: استغرب تكتلاء التوافق الوطني والاعتدال الوطني والنواب عبد الرحمن البزري، أشرف ريفي وكريم كبارة في بيان مشترك ما آلت إليه المناقشات والمراجعات المتعلقة باقتراح قانون العفو العام بعدم حصول التوافق على التفاهمات الواضحة التي أنجزت في خلال الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية، والتي قامت على إدخال تعديلات جوهرية تضمن عدالة القانون وتحفظ حقوق الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم. واعتبر النواب السنة أن ما حصل لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، هو تراجع متكرر عن التفاهمات وإهدار لفرصة وطنية كان من شأنها أن تطوي صفحة طويلة من الظلم والمعاناة. وأكدوا أنهم لن يستسلموا لهذا الواقع ولن يعتبروا ما جرى نهاية المطاف، سيستكملون العمل السياسي والنيابي حتى إقرار قانون عفو عام منصف وعادل، معلنين أنهم سيتداعون في خلال الساعات المقبلة إلى الاجتماع بهدف توحيد الموقف وتقييم ما جرى في السياق. اعتبر النائب عماد الحوت أن ملف الموقوفين الإسلاميين ملف مظلومية واضحة من زمن وصاية النظام السوري، وعرض للمسار الذي مر به اقتراح القانون وصولا إلى أمس، مستغربا انسحاب القوات من الجلسة قبل البت به. في خلال خطبة صلاة الجمعة دعا العلامة السيد علي فضل الله الدولة اللبنانية إلى تمسك بحقوق لبنان ورفض الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، محذرا من تداعيات الانقسام الداخلي ومؤكدا ضرورة تعزيز الحوار، كما شدد على مسؤولية الدولة في دعم المتضررين وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم. كشفت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، متحدثة عن إخماد حريق وتفعيل خطط الطوارئ إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة في إحدى المحطات. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن واقع على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوبي المكلا في اليمن، وقالت إن أفراداً غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة في أثناء عبورها شرقاً في خليج عدن، كما نقلت رويترز عن مصادر تأكيدها أن مسلحين اقتحموا ناقلة المنتجات الكيميائية أسانا في خليج عدن. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: الكاتبة التلفزيونية ريم حنا ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. هدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بسحق البنى التحتية في المنطقة وجعلها أثرا بعد عين إذا نفذت واشنطن تهديدها بتوجيه ضربات شاملة لإيران أو السيطرة على جزر إيرانية في مياه الخليج، مؤكدا أن أي رد عسكري إيراني لن يكون مجرد ضربة مماثلة، بل سيكون ضربة متفوقة أشد وأوسع نطاقا وأكثر تدميرا من أي وقت مضى. في هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران. كما نقلت صحيفة والستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العملية العسكرية ضد إيران، وذلك للاستيلاء على عدد من الجزر الإيرانية في الخليج مثل جزيرة خان. ومن جانبه نفى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فرانس عزم البيت الأبيض إرسال قوات برية إلى إيران لتغيير النظام، على الرغم من الضغوط التي يمارسها بعض السياسيين المحافظين مثل نائب ترامب السابق مايك بنس ومسؤولين إسرائيليين. هل تتسع رقعة الحرب في الخليج إلى المواجهة الشاملة والحاسمة، أم يتحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يفجر التصعيد الأمريكي الإيراني حربا شاملة في المنطقة؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في سأل أكثر معنا من بيروت، مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، ومن أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ توم حرب في أورلاندو، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ هل يفجر التصعيد الأمريكي الإيراني حربا شاملة في المنطقة في تقديرك؟
5: أولا مرحبا لك أستاذ كمال والأستاذ فيصل عبد الساتر والمشاهدين الكرام. هل البروباغاندا الإيرانية بتقول أنه إذا تصاعد القصف الأمريكاني رح إيران تولع المنطقة؟ قبل الحرب القادمة، قبل الحرب يعني السنة الماضية 12 نهار كانت تقول رح تعمل حرب عالمية إذا ضربت إيران وتهدم إسرائيل وما بضل شيء بإسرائيل، وبده يكون حرب شاملة بالمنطقة. حرب هذه السنة حرب الأربعين انهار. طبعا ضربت قصفة إسرائيل بس الظاهر ما تأثرت كثير، وضربوا الدول العربية بدون شك ولكن لم يكن هنالك أي رد من الدول العربية. اليوم بعد إضعاف الترسانة العسكرية الإيرانية تقريبا لمنتهى الدرجة، طبعا بعد عندهم شوية صواريخ وعندهم شوية طائرات مسيرة بيزودون إياها أما عم بيصنعون، ولكن لم يكن بقى عندهم أي قدرة عسكرية لإشعال المنطقة. وأنا بتصور أنه كل يوم صار في تفكيك هائل بالمؤسسة داخل إيران، من الحرس الثوري الإيراني صاروا كذا طرف، المتشددين الميلين للحرس الثوري طبعا الحكومة المتمثلة برئاسة الجمهورية برئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس البرلمان، كل يوم يتكلموا شيئا لأنه هن مش عارفين إذا وجودهم مدعوم ولا لا. وعندك بدون شك الأثنيات الموجودة اللي كلها بدأ إسقاط النظام، ولكن رئيس ترامب متريس عن إسقاط النظام أو تغيير جذري بالداخل، هذا يعود للشعب الإيراني بالداخل. فمن هذه الناحية أنا بتصور التهديد الإيراني بغير محله. كل ما قدروا عملوا سكروا مضيق هرمز، وإجا الحصار الأمريكاني عليهم فرض شيء جديد، ولكن الحصار الأمريكاني سمح لباخرات نفط غير إيرانية بالخروج والدخول.
6: طيب سؤالنا أستاذ فيصل عبد الساتر كما تبعت معنا، هل يفجر التصعيد الأمريكي الإيراني حربا شاملة في المنطقة؟ أستاذ توم حرب يقول إيران لم تعد لديها تلك القدرة لتفجير هذه الحرب الشاملة.
7: تحياتي لك أستاذ كمال والأستاذ توم حرب ولكل المشاهدين، شكرا على هذه الاستضافة. طبعا هذا السؤال يعني بهذا العنوان نحن نتحدث عن تصعيد أمريكي ورد إيراني ممكن أن يكون في هذا الإطار، هل يشعل حربا شاملة؟ أعتقد أن مسألة الحرب الشاملة لا تقتصر على إيران وأمريكا، فعندما نتحدث عن حرب شاملة نتحدث عن اشتعال في كل المنطقة لجبهات متعددة، ولربما يمكن أيضا لعناصر أخرى أن تدخل على خط هذه الحرب. وسمعنا اليوم ربما كلاما واضحا من اليمنيين في هذا الإطار بأنهم أيضا قد يدخلون على هذا الأمر من باب أن اليمن تعرض لضربة من السعودية غير مبررة على الإطلاق، وهذا ما يمكن أن يدخل المنطقة أيضا في إطار من الاشتعال. لكن بكل الأحوال ليس الإيراني لا يعرف ماذا يريد، أنا أعتقد أن الأمريكي لا يعرف ماذا يريد، والأمريكي الآن هو في الموقف الحرج وليس الإيراني. الإيراني لا زال في إطار الدفاع عن النفس منذ الحرب الفائتة في حزيران يونيو من العام الماضي، اعتدي على إيران تحت عناوين غير مبررة على الإطلاق وتحت عناوين اختراق لكل السيادات والقوانين الدولية، وأمريكا قامت بهذه الحرب مع إسرائيل. ثم أمريكا تراجعت وأمرت إسرائيل بأن توقف الحرب بعد أن ردت إيران ردا قاسيا. وأعتقد أن الأستاذ توم في محاولة إخفاء الحقائق قال أنها لم تفعل شيء، فليراجع أصدقائه في تل أبيب يخبرونه ما الذي فعلته الصواريخ الإيرانية في تل أبيب. في الحرب الأربعين يوما الحالية حجم القصف الذي تعرضت له إيران أعتقد أنه لو تعرضت له أي دولة في العالم لكانت انهارت. تبين أن إيران أكثر قوة وتماسكا، وما كان من خلافات وانقسامات داخل إيران وحد المشهد الإيراني أكثر فأكثر. واليوم نسمع أصوات في إيران تريد الانتقام وتريد الثأر وتريد المواجهة، وأعتقد أن المستوى السياسي في إيران يتعرض لضغوط ربما من الشارع أكثر بكثير من أي وقت مضى. ماذا تعني إيران بأن الحرب ممكن أن تشتعل وأن يكون هناك رد فعل عنيف؟ هل هذا يعني فقط أن إيران يعني لم يعد لديها صواريخ إلا شوية صواريخ وشوية مسيرات كما يدعي الأستاذ توم؟ طيب لو كان هذا الأمر يقتصر على ذلك وأن إيران أصبحت ضعيفة، كل قوة أمريكا أكبر قوة في العالم لم تستطع أن تفتح مضيق هرمز، لم تستطع أن تخلق مسارا موازيا لمضيق هرمز، والإيراني يستطيع من خلال قارب صيد أن يغلق مضيق هرمز. آن لأمريكا أن تعترف بأنها تواجه دولة مستقلة، تواجه دولة سيدة صاحبة قرارها، وليس كأمريكا التي يؤثر عليها مجموعة من العصابات الصهيونية.
6: فيصل عبد الساتر
7: كما قال جيدي فانس اليوم،
6: هذا ما قاله جيدي فانس فعلا، قال يا أستاذ توم حرب أنه بإمكاننا أن نقصف إيران أن ندمر بعض الرادارات أو بعض المنشآت العسكرية أو حتى المدنية الإيرانية، أن نلحق بها الضرر، لكن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز أمر سهل نظرا لضيق المسافة في تلك المنطقة، وبالتالي من السهل جدا على الإيرانيين اعتراض مسار السفن التي تعبر المضيق. وهو يرى بأنه ضمان أمن حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يكون إلا عبر المفاوضات وعبر تفاهم سياسي. ما رأيك في ذلك؟
5: أول شيء بالنسبة كيف تقاس الحرب، تقاس الحرب بأول شيء بميزان القوى، وثاني شيء بالوضع الاقتصادي بكل بلد. من وقت ما استلم الرئيس ترامب هنا لحتى اليوم، من شهر من سنة ونص، البورصة الأمريكية طالعة 20%. هذا يعني مع تعافى بالوضع الاقتصادي جيد والممتاز. إذا رحنا على إسرائيل بنلاقي البورصة عندهم طلعت كمان من أفضل البورصات بالعالم 5.6%. أما الإتلاع عندهم بإسرائيل، مش عم دافع عن إسرائيل بس الدكتور فيصل تيعرف، والكتلة عندهم كانوا بنسبة 120 أثيل، يمكن 150 أثيل بس. ولكن الوضع الاقتصادي المتعافى بين هالدولتين شيء مدهش. هلا الوضع الاقتصادي داخل إيران شيء مزري، يعني التضخم المالي هائل، معاشات مش عم تندفع للموظفين، الشعب بحيرة أين ذاهب، كل هذا. هلا بموضوع جي دي فانس، طبعا بضل في زوارق صغيرة تجي من هون من هون، بس يا هل ترى السؤال، هل استفاد الأمريكي من إغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين؟ بدون شك اليوم قدر وحد الدول الأوروبية بالحلف الأطلسي اللي كانوا عم بينددوا بالحرب على إيران. شفناهم بمؤتمر أنكرة، راحوا لهونيك ودعموا الموقف الأمريكاني كليا، وإضافة إلى ذلك ما كانوا بعد عم بيطالبوا بمنع إيران تمتلك السلاح النووي، بعكس ما وافقوا عليه بال2015 مع الرئيس أوباما، أعطيوها فترة 15 سنة بس ما تصنع النووي. اليوم كلهم اتفقوا، الدول العربية اللي كانت مشككة بالموضوع اليوم اتفقوا مع الأمريكان كيف سيتصرفون. أما الحوثيين اللي عم بيهددوا، مثل ما حزب الله بيهدد يوميا وبده يعمل العجايب، وهو أكثر من صاروخ على الضاحية مش عم بيقدر يطلق، وعم بيعمل رعب بلبنان ولكن ليس، وبيهربوا بأسرع ما يكونوا قدام أحمد الشرع، هربوا من حمص ومن القصير أسرع ما السيارات كانت تهرب، ورجعوا على البقاع وبيروت. بقى فلذلك الأمر هؤلاء التهديدات من هؤلاء مجموعات محدودة، وتبين أنه الكلام طيب. معلش أي رسومات.
6: طيب ما رأيك في ذلك أستاذ فيصل عبد الساتر؟
7: يعني أولا الحرب لا تقاس بحجم البورصة ويعني صعود البورصة وهبوط البورصة، الحرب تقاس وليس بموازين القوى، الحرب تقاس بتحقيق الأهداف. عندما تشن حربا على أي دولة، بين أي دولة ودولة، عليك أن تحدد الأهداف، ما لم تحقق الأهداف فأنت عمليا لم تنجز أي شيء. ثم إذا الاستشهاد كان بصعود البورصة وهبوط البورصة، اسأل المواطنين الأمريكيين اليوم ما الذي يعني يفعلونه إزاء غلاء الأسعار الفاحش، وخصوصا يعني غلاء أسعار النفط والبنزين. وبالتالي صعود البورصة هنا وهناك هذا لا يؤشر على صحة الوضع، خاصة أن أمريكا باعتراف كل الاقتصاديين لديها عجز في الميزانية العامة وديون هائلة جدا، وبدأ يتحدث خبراء في داخل أمريكا عن تناقص كبير في الذخائر الحربية نتيجة هذه الحرب المجنونة ونتيجة الدعم المطلق لإسرائيل منذ سنوات إلى الآن. وبالتالي ما رفعه ترامب من شعارات عندما اغتال الإمام الخامنئي كان يريد إسقاط إيران، هو قال أنا أريد إسقاط النظام الإيراني. يعني الأستاذ توم وكأنه يعني غريب عن دونالد ترامب والشعارات التي رفعها، ثم ليستدير الآن ويقول أنه ليس يعني لم يكن هناك من هذه الشعارات. الكل يعلم أن ترامب كان يريد إسقاط النظام في إيران، والطلقة الأولى بالاغتيال كانت تريد إسقاط النظام وتأليب الناس على النظام. فلذلك هو تبين أنه الآن يقاتل دولة حرة بكل ما للكلمة من معنى، سيدة بكل ما للكلمة من معنى، قوية بكل ما للكلمة من معنى. أما مسألة الاقتصاد، من الذي جوع الشعب الإيراني؟ ما هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما هذا جزء من الحرب اللا أخلاقية التي تشنها أمريكا، ليس فقط على إيران،
6: نعم،
7: على روسيا منذ سنوات، وهي تضع العقوبات على روسيا. وصل بها الأمر إلى أنها وضعت فيتو ووضعت عقوبات حتى على فريق منتخب كرة القدم لروسيا. نحن نريد أن نتفاخر بأمريكا وبهذه القوة لأمريكا، ومن ثم نقول أن أمريكا عاجزة عن تحقق أي هدف. الآن نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم وقعت عليها أمريكا ووقعت عليها إيران. لماذا لم تلتزم أمريكا بهذه المذكرة؟ لأنها تبين أنها لصالح إيران، ولأن ترامب رضخ للشروط الإيرانية. هناك من حرضه، من نتنياهو وبقية العصابة في تل أبيب، قالت له هذه المذكرة هي لصالح إيران، فعليك أن تتحلل منها.
6: طيب، وعلى
7: يعني تحاول أن تتنصل منها.
6: أمريكا تقول بأن إيران انتهكت المذكرة وقصفت
7: التدريجي.
6: السفن. على كل حال، الموقف الأمريكي مختلف. الأمريكيون يقولون إيران هي من انتهك المذكرة، وهي من قامت بقصف السفن في مضيق هرمز التي كانت تعبر في الجهة الجنوبية قرب الساحل العماني. سوف أعود لك لتعلق على هذه النقطة لو سمحت.
7: نحن لا نعتمد على ما يقوله الأمريكي يا أستاذ كمان، نعتمد على ما تقوله الصحافة عموما.
6: لكن
7: الصحافة عموما اتهمت أمريكا ولم تتهم إيران.
6: أستاذ فيصل عبد السات، أنت قلت كلمة مهمة، قلت بأن ترامب فشل حتى الآن في فتح المضيق. هذا الفشل الأمريكي في تحقيق الأهداف، بل أن الهدف ستوم حرب، الهدف الذي كان في البداية البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي ودور إيران الإقليمي، تغير الآن، أصبحت كل التركيز فقط على مضيق هرمز ولم نعد نسمع شيئا آخر. هذا الفشل في فتح المضيق، هل سيقود ترامب إلى قيادة حملة شاملة لضرب أهداف واسعة في إيران؟ وهذا ما حذر بشأنه الحرس الثوري الإيراني اليوم، قال إذا تعرضنا لضربات شاملة فسوف يكون ردنا أيضا واسع النطاق في هذا السياق.
5: شيل أول كلمة أنه ردا واسعا بهذا السياق، لأنه هنا ما بقى له إيه. ولكن الرئيس ترامب شو عمل بورقة التفاهم؟ ورقة التفاهم وقع الإيراني بفخ مهم، قال لهم أنا ما بديش أنه أتأكد لا سلاح نووي، وهذا كيس مليء بالأموال بدي أدفع لكم إياه على دفعات. هن شافوا كيس المال ونسيوا موضوع النووي. ولكن لما بدأوا بالمفاوضات والشرط الأساسي هو النووي، هنالك بدأت الانقسامات داخل

0: ميدانيا حسب ما شاهدناه بالاربع خمس ايام الماضيين، بلش يسيطر اما يقصف وبنك الاهداف يكون الجهه الشماليه من الخليج العربي. يعني بما معناه عنده خطه يدخل هؤلاء الجزر وخاصه جزيره خرج تيسيطر عليها كليا، وبتصور هذا ساعتها بيفتح الخليج كله، بيسيطر على الخليج من مضيق هرمز للداخل الايراني.
1: لحظه اريد ان اوضح لك، جزيره خارك لا تقع في مضيق هرمز، هي تقع في قلب الخليج، هي قرب العراق، قرب بوشهر إلى الشمال، هي ليست في باب المضيق. يعني سيطر، حتى لو سيطر على خرج، الجماعة الإيرانيون سوف يغلقون الحنفية من البر الرئيسي الإيراني، وستبقى الجزيرة فاضية ما فيها شيء، وهي ليست على على باب المضيق، هي في عمق الخليج، في الداخل، قرب الحدود، قرب البصرة. نعم.
0: لا استاذ كمال، استاذ كمال، انا قلت بده يسيطر على الخليج كله سوا، من مضيق هرمز للداخل الايراني، فلذلك الامر يقصف ليليا الساحل الشمالي للخليج العربي من مضيق هرمز للداخل. لماذا؟ لانه بالنتيجه بده يسيطر على الساحل، وبده يسيطر على الخليج كله سوا. انا بتصور هذه الاهداف اللي عم بيحاول بنك الاهداف يحدده، وعم يضربوا طول هذه الفتره.
1: لكن هذه تكلفه كبيره، انه يستمر تكلفه كبيره السيطره على الساحل الايراني.
0: لا بده يعمل حظر كجوي على كل هذه المناطق، كيف عملوا الامريكان بالعراق على البصره وجنوبا، وعلى اربيل شمالا منطقه كردستان، كذلك الامر رح يعملوا مع الايرانيين بالفتره القادمه، ورح نحن ننتظر الاسابيع القادمه حتى نشوف ما هو الهدف الاساسي اللي رح يعلنه ترامب بالاسابيع القادمه. مش ممكن يسمح لهذا النظام باستمرار ضمن المفاوضات حدا أي فريق من داخل إيران يتمرد، لأنه بدأنا نسمع أصوات من داخل إيران. طيب،
1: لكن
0: إنه من
1: الآن
0: بعد الدفن
1: الآن كانت هناك تصريحات أمريكية اليوم، قبل هذا البرنامج كانت هناك تصريحات أمريكية تقول بأنه رغم الضربات ضد إيران ما زالت الولايات المتحدة تفتح باب الحوار مع إيران. ما الذي تعول عليه واشنطن؟
0: الرئيس ترامب قالت أمس، الليلة قبل أمس، قال اتصلوا فينا الإيرانية قبل بساعة بدهم تنوقف الضرب ومستعدين للمفاوضات. الأمريكان مش غالق باب المفاوضات، بس بده يعرف مع مين عم بيتمرد ومين مش عم بيتمرد. والمشكلة الأساسية اللي سألته أنت للأستاذ فيصل من شوية، ما كانوا لحقوا خلصوا الدفن بطهران، تراحوا الإيرانيين قسم منهم على الحلفاء اللي اعتبرون أنه هني بدأوا بالمفاوضات لمصلحة إيران، إن كانت قطر وإن كانت السعودية، واعتدوا على السفن وكانت ما كانش إسرائيل. فلذلك الأمر حتى اليوم بعد خمسة أيام من القصف اليومي على إيران، إيران بترد على الدول العربية وما ردت على إسرائيل. فالظاهر الشيطان الأصغر ما بقى يهمه، صار يهم الدول العربية والسعودية، وعادت لخبريتها لها
1: على كل حال. أستاذ فيصل عبد الساتر هو سوف يرد عليك بهذا المقام، تفضل.
2: أولا أريد أن أشكر الأستاذ توم، اعترف بلسانه وهو بالحزب الجمهوري أو قريب من الحزب الجمهوري وقريب من ترامب، اعترف بعظمة لسانه أن ترامب كذاب ومخادع ومنافق، وأنه أوقع الإيرانيين في الفخ. إذن هو يقول أن ترامب كان يبيت النوايا، وهذا ما تقوله إيران، وهذا ما يقوله كل الذين تعاملوا مع ترامب، يعرفون تماما أن الرجل لا عهد له ولا ميثاق له. وهذا يؤكد وجهة نظر الإيرانية أن جسر الثقة الذي يعني انعدم بالكامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يجب على من يعمل لاستعادة هذه الثقة المفقودة. وبالتالي هنا إيران يكون لديها وجه الحق فيما تقوله، في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم أي شيء. سبق لترامب أن خرج من اتفاق 2015 عام 2018 دون أن يرف له أي جفن، ودون أن تحمل نفسها الدول التي كانت موجودة في هذا الاتفاق، وأحيل إلى مجلس الأمن وأصبح اتفاقا لازما. لكن ترامب أخاف كل هذه الدول والتزمت معه بما صرح به آنذاك، أو بما ألزمهم به آنذاك، وأتحدث هنا عن الدول الأوروبية تحديدا. اليوم يعيد الكرة، يقدم على توقيع على مذكرة تفاهم، ثم يقول أن الإيرانيين عندما رأوا كيس المال نسوا أن هناك بنودا أخرى. أنا أعتقد

0: أستاذتم ربما لم يطلع على هذه المذكرة من أولها إلى آخرها، وهو لا يعلم أن في هذه المذكرة ليس فيها أي شيء ما يشير إلى مثل هذا الأمر، لأن المذكرة هي عبور من مكان إلى مكان.
1: بالنسبة
0: خليني أكمل بس
1: حتى تجيبني.
0: أما الادعاء،
1: لحظة أعذرني على مقاطعة حضرتك أستاذ فيصل، يعني أريدك أن تجيبني على نقطة جوهرية وهي سبب انهيار مذكرة التفاهم، سبب كل هذا الخلاف هي مسألة عبور السفن في مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن الجانب الإيراني أن يكون مرنا في هذه المسألة، مسألة عبور السفن، باعتبار أن المضيق يقع بين ضفتين، الضفة العمانية والضفة الإيرانية؟ ليس من المعقول أن تحكم إيران على السفن أن تمر على الساحل الإيراني دون الساحل العماني، وأن تقصف السفن التي تمر في الجهة الجنوبية بمحاذاة الساحل العماني. يعني هل يمكن أن نرى هناك مرونة من الجانب الإيراني في هذه المسألة؟
0: أستاذ كمال، يعني على أمريكا تقع المسؤولية الكاملة. أمريكا هي التي جاءت لكي تخلق مسارا موازيا للمسار الذي حددته إيران، واتفقت به إيران مع كل الدول ومع كل الشركات البحرية وشركات الناقلة للملاحة في عبر مضيق هرمز. أمريكا هي التي حاولت أن تخرق هذا المسار بخلق مسار موازي. خلق مسار موازي ماذا يعني؟ يعني أن ترامب يمارس لعبة القرصان، بل ملك القراصنة، يريد أن يعيد البشر والكوكب إلى ما قبل الدول الحديثة، إلى أيام القراصنة. أنا أستطيع أن أحدد مسار للسفن، وأنا أفرض رسوم على السفن، وأنا أفرض بدلات على السفن. جاءت إيران وقالت له نقطة أول السطر انتهى.
1: طيب،
0: لا أنت ولا أكبر من أمريكا يستطيع أن يهدد
1: يعني
0: إيران.
1: كيف يفهم المواطن العربي العماني، هل من حق السفينة أن تمر في المياه العمانية أم أنها ستقصف؟
0: نعم يا سيدي، أنا لست هنا خبيرا بالممرات البحرية، أتحدث بالمسألة العامة. إيران ذهبت لتتفاهم مع سلطنة عمان وعقدت سلسلة من الاجتماعات، باعتبار أن إيران وسلطنة عمان هما الدولتان المتشاطئتين، وهما أكثر الناس حقا في هذا المرور في مضيق هرمز. طبعا لإيران أفضلية أكثر، باعتبار أن إيران مساحتها أكثر في هذا الإطار. الذي حصل أن أمريكا أرادت أن تنقلب على هذا الاتفاق بعد أن اعترفت بأن لإيران السيادة على مضيق هرمز. وبالمناسبة إيران لم تغلق المضيق أبدا، إيران قالت أنه يجب أن يكون هناك تنسيق معي، وخاصة أن هذا الممر كان سببا في انطلاق هجمات، أو أنه هدد أمن إيران
1: جدا.
0: وبالتالي أنا الآن أريد أن أستفيد من هذه الورقة الجغرافية، وهي حق طبيعي لي. المسألة كان هناك خلاف على مسألة الرسوم، لطفت إيران الموضوع وقالت ليست رسوم وإنما بدلات تأمين أو تلوث أو أي شيء آخر، بينما ترامب بكل وقاحة يريد أن يفرض رسوم، ثم قال أنه لا يحب الرسوم كثيرا، لكنه قال لهذه الدول عليكم أن تستثمروا في أمريكا. يفرض أتوات على الدول، يفرض قوات على الدول الخليجية والدول العربية والدول الموجودة على ساحل الخليج أو على بحر عمان أو بحر العرب.
1: دعني أتوقف معك عند هذه النقطة توم حربي، وقال أمريكا اعترفت بأن إيران لها الحق في تأمين وإدارة مضيق هرمز، يعني لم نذكر الجانب العماني، الضفة الجنوبية لم تذكر، ما رأيك في ذلك؟
2: السيطرة على مضيق هرمز ولا مرة قال هذا الحديث. هو قال هذه ممر ملاحة دولية ولا يحق لها استغلال هذا الممر مهما كلف الأمر. يعني مضيق هرمز هو أعرض من مضيق جبل طارق، يعني هلا تقريبا بدك مين، بريطانيا أما إسبانيا أما المغرب يروحوا يعملوا نفس المشكلة بمضيق جبل طارق؟ مش ممكن. أما كذلك الأمر مثل ما عم بلوحوا الحوثيين اليوم بدهم يعملوا مشكلة بباب المندب، هذا ممنوع يعني دوليا من جميع كل الدول. فلذلك الأمر هذا النقاش بهذا الملف يعني من الجانب الإيراني ويستبد بالملاحة البحرية هناك،
1: لكن يا سيد توم حرب، ترامب يعرف أنه ممر دولي يجب أن تضمن فيه حرية الملاحة، لكنه طالب أيضا بفرض الرسوم. هو أيضا أصبح يطالب بفرض رسوم.
2: هو بفرض رسوم هلأ بالوقت الحاضر لأنه في عنا جيش أمريكي وعنده كل في هذا الجيش، ويعتبر أنه الرئيس ترامب عم بيدافع عن الدول العربية والمجتمع الدولي بنفسه. إذا دفعوا حق الحرب، إذا دفعوا
0: مصروف طريق، مصروف مصروف طريق، بده يطالب بمصروف الطريق
2: لتأمن الملاحة والوضع الاقتصادي لهؤلاء الدول العربية ويقدروا يصدروا النفط والمنتجات، فهذا يعني حدا بده يدفع ثمنها. يا هني بده يكون عندهم جيش، وشفنا الدول العربية قصفوا أكثر من إسرائيل ولم يردوا، مين اللي عم بيرد؟ الأمريكاني بقى. فلذلك الأمر على يعني هذا شيء طبيعي، المجتمع الأمريكاني والشعب الأمريكاني يطالب أنه بدفع أجور على تأمين
1: إلا نتائج التصويت. مشاهدينا الكرام، برأيك هل يفجر التصعيد الأمريكي الإيراني حربا شاملة في المنطقة؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 69%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 31%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر، وأشكر ضيفي من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: الكاتبة التلفزيونية ريم حنا ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: استعاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عرش هدافي كأس العالم 2026 من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، رغم أنه ما سجل بشباك إنجلترا. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لنهائي المونديال بعد ما صنع هدفي الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 الأربعة على ملعب أتلانتا في الدور النصف النهائي، لكنه ما سجل. وبعد المباراة صار ميسي هداف كأس العالم 2026 بالوقت الحالي، رغم أنه بيتساوى مع كيليان مبابي بعدد الأهداف، بس ميسي استطاع أن يخطف لقب الهداف بفضل التمريرتين الحاسمتين اللي قدمهم بمواجهة إنجلترا. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاللاعب الحاصل على الحذاء الذهبي للمونديال هو صاحب أكبر عدد من الأهداف، وبحال التساوي بيتم اللجوء للاعب الأكثر صناعة للأهداف بين المتساويين.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
5: معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقر لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 17 تموز 2026، تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جينان جوان ومريم. تنفيذ كريستيان ديب.

تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المقرر اليوم. البيت الأبيض لا موعد لنتنياهو، استياء أمريكي من مواقفه. الكنيسة حل نفسه وفي كواليس إلغاء زيارة نتنياهو واشنطن الانسحاب من لبنان وسوريا. حزب الله ينفي مواقف نسبت إلى مسؤوليه خلال لقاء مع الرئيس عون. بعد الجدل حول انسحاب القوات من جلسة أمس جعجع، سندرس تقديم اقتراح لتقصير ولاية مجلس النواب. عقب الزيادات للقطاع العام، لا زيادات في الأفق للقطاع الخاص. إيران تتوعد الأمريكيين ودول الخليج برد أكثر سحقاً. هل يتأجل نهائي المونديال؟

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. انطلاق خيار المناطق التجريبية في قرى محتلة وغير محتلة في جنوب لبنان يتأجل مجدداً، فالاجتماع التقني أو العسكري اللبناني الإسرائيلي الافتراضي الذي كان من المقرر انعقاده اليوم أرجئ إفساحاً في المجال أمام تحضير الملفات. وفيما كان الاجتماع وما سيصدر عنه كاختبار للنيات ورافعة لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن، تتواصل التصريحات حول الجهة التي ستتولى مراقبة الهدنة وعمليات التسليم والتسلم بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وسط حديث عن دور محتمل للاتحاد الأوروبي. ووسط اختبار آخر لنيات الراعي الأمريكي، كان اللافت في الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث اليوم عن كواليس تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن في نهاية الأسبوع، كان اللافت الإشارة إلى غياب التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية على ملفات عدة، ومنها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان والعمل الجاري لعدم إحراج نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، في وقت حل فيه الكنيسة الإسرائيلي نفسه اليوم وسط تقدم شعبية أحزاب المعارضة على نتنياهو. أما البيت الأبيض فأكد استياء الولايات المتحدة من مواقف نتنياهو معلنا ألا موعد للرجل للقاء الرئيس الأمريكي. في الداخل اللبناني، كرة الخلاف حول قانون العفو العام تتدحرج وتكبر، والقوات اللبنانية ترفض التجني. أما في الإقليم فالحماوة على حالها بين إيران والأمريكيين، وتبقى البداية من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الذي تأجل مع مريم.
1: أرجئ الاجتماع التقني الافتراضي الذي كان من المزمع عقده اليوم بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة أمريكية. ويا جنان، وفقا للمعلومات الإرجاء حصل بهدف تحضير الملفات اللازمة.
0: وقبل انعقاد الاجتماع التقني، كان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقترح بنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، فيما اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل لمنع أي فراغ أمني. وقال إن لبنان بوجود حكومة مستقرة يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرا أن قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن من أن تتهيأ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله.
1: يأتي ذلك قبل أيام من توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، على أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية محور البحث في محطات الزيارة. اليوم نفى البيت الأبيض رسميا تحديد موعد لعقد لقاء بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل، معربا عن استيائه من محاولات نتنياهو فرض رغبته على الواقع وتسريب أخبار الاجتماع لوسائل الإعلام. لكن تزامنا، صحيفة يدعوت أحرنوت كشفت الأسباب الحقيقية لإلغاء زيارة نتنياهو الولايات المتحدة، معتبرة أن إرجاء مراسم تأبين السناتور لينسي جراهام مجرد ذريعة للأمريكيين والإسرائيليين. الصحيفة أعادت الأسباب إلى غياب التفاهمات حول ملف إيران وحول المطلب الأمريكي ببدء الانسحاب من لبنان وسوريا مقابل رفض نتنياهو هذا الانسحاب. واشنطن أعلنت أو أعلنت الصحيفة أن واشنطن تدرك أن نتنياهو يواجه تعقيدات قبل الانتخابات ولا يستطيع تقديم تنازلات لجمهوره، كما أعادت الأسباب إلى المقابلة الحادة التي ظهر بها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واتهامه إسرائيل بالتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى غضب ترامب بسبب موقف نتنياهو من تركيا. الصحيفة أشارت أيضا إلى مخاوف من أن يتعرض نتنياهو إلى تأنيب أو إحراج في البيت الأبيض قبيل الانتخابات، إلى جانب فتور أمريكي تجاه عقد اللقاء في هذا التوقيت، علما أن مكتب نتنياهو ومسؤولين في واشنطن كانوا الأربعاء قد أكدوا أن الاجتماع بين ترامب ونتنياهو كان مقررا يوم الاثنين.
0: وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حجز الطائرة الحكومية لمدة 3 أيام على أن يصل إلى واشنطن الأحد ويعود إلى إسرائيل الثلاثاء بحسب يديعوت أحرونوت. وحل البرلمان الإسرائيلي الكنيسة نفسه اليوم في إشارة إلى بدء التحضيرات للانتخابات التشريعية. ويأتي حل البرلمان في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى الحفاظ على موقعه السياسي قبل الانتخابات في 27 تشرين الأول المقبل، فيما تشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تقدم أحزاب المعارضة وإلى تسجيلها دعما واسعا. في المواقف المحلية في لبنان، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لعكاظ أن الإنجازات السياسية المتعلقة بمسألة نزع سلاح حزب الله أفضل من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الدولة قطعت أكثر من نصف الطريق، وأبدى اعتقاده بأن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة. وقال على الرغم من أن حزب الله يعارض هذا المسار فإنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع، لأنه لم تعد لديه المقومات التي تسمح له باستمرار القتال. في المقابل، وغدا مهاجمة النائب عن حزب الله حسن فضل الله رئيس الجمهورية، اتهم النائب علي فياض السلطة اللبنانية بالتخلي عن شعبها، مشددا على أنها مصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة. وخلال احتفال تكريمي في الضاحية الجنوبية، رأى فياض أنه مع انقضاء جولة التفاوض في روما يزداد الموقف الرسمي اللبناني انكشافا.
2: الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها. السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لن نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
1: من جهة ثانية، أصدر حزب الله اليوم بيانا نفى فيه صحة ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مواقف نسبت إلى مسؤوليه في خلال لقاء مع رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الروايات تتعارض مع مواقف الحزب الثابتة والمعلنة. وأوضح البيان أن ما ورد في هذا السياق غير صحيح جملة وتفصيلا، كما أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن مواقف الحزب سواء المعلنة أو التي تطرح في الجلسات الخاصة واحدة وثابتة في مختلف القضايا، بما في ذلك المشاركة في إسناد غزة، والتي وصفها البيان بأنها موقف مبدئي ديني أخلاقي إنساني يفتخر به حزب الله، إضافة إلى رفضه المطلق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. في خلال خطبة صلاة الجمعة، دعا العلامة السيد علي فضل الله الدولة اللبنانية إلى التمسك بحقوق لبنان ورفض الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، محذرا من تداعيات الانقسام الداخلي ومؤكدا ضرورة تعزيز الحوار، كما شدد على مسؤولية الدولة بدعم المتضررين وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم.
0: وفي حديث إلى صوت كل لبنان، توقع العميد المتقاعد جورج نادر أن تستغرق مرحلة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان سنتين أو أكثر، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يحدد عددا قليلا من المناطق التجريبية، وهذا الوقت يصب في مصلحة إسرائيل وحزب الله معا. وعن رفع سقف حزب الله بوجه رئيس الجمهورية عشية توجهه لواشنطن، قال نادر: آخر من يتهم رئيس البلاد بالخيانة هو من جلب الدمار إلى بلده.
3: المفاوضات كلها سوا يشوب الغموض. بدي افترض أنا 100% أنه ضبطت كل هالمناطق، أنا عندي 65 ضيعة محتلة وعندي أكثر من 83 ضيعة مهجرة ومدمرة كليا، كيف بدي تنسحب المناطق التجريبية على كل بقية القرى؟ افترضنا مش الحال فيهم، فيقعد الجيش فيهم ويتثبت الأمريكي من وجود الجيش، بدع على القليل أسبوع أسبوعين. طيب معيتها رحت معي سنتين، هي المناطق التجريبية بحد ذاتها إدارة الوقت لصالح إسرائيل ولصالح حزب الله بالوقت ذاته.
4: عشية توجه رئيس الجمهورية إلى واشنطن، كيف تصف هجوم حزب الله بالأمس على رئيس الجمهورية؟
3: يلي بيحد أمره وسلاحه ومفضيته وعائدته وبيعمل حد بيدمر بلده كرمال دولة أجنبية، بأي أو بأي منطق بدير حزب الله منطق الخيانة ومنطق الوطنية؟ انت جبت الإسرائيلي تدمر البلد، آخر واحد بيحق له يحكي عن الوطنية وعن تصنيف الناس هو حزب الله.
0: واليوم واصل الجيش اللبناني تكثيف دورياته في بعض القرى التي قد تكون ضمن المناطق التجريبية، ونفذ انتشارا في فرون في بنت جبيل، وبدأ تسيير دوريات في المنطقة. في الغضون واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من القرى، فأغار على طريق الناقورة ما أسفر عن سقوط جريح، كما طاولت الغارات بلدتي شوكين وميفدون، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقية. إلى ذلك سجل تحليق للطيران الحربي في أجواء صيدا والجوار، كما حلق الطيران المسير في أجواء البقاع الأوسط.
1: على خط آخر، أفرج عن المواطن سعد الحدري من بلدة بر الياس بعد يومين على اختطافه من قبل القوات الإسرائيلية في أثناء عمله بالقرب من مرج عيون، وتسلمه فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب. من النبطية أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط في خلال زيارة تفقدية أن الهدف هو إعادة الاستقرار الأمني والإعمار ودعم صمود السكان عبر برامج حكومية متعددة بعد الانتهاء من مسح الأضرار، مشيرا إلى أن عودة الحياة إلى الجنوب تتطلب عودة الإدارات العامة، منها عودة مصلحة الاقتصاد بدوام كامل اعتبارا من الاثنين المقبل. واليوم أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى لبنان، تضم 29 شاحنة محولة بالمواد الإغاثية عبر معبر المصنع في إطار دعم دولة الإمارات للمتضررين.
0: أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سامي الجعجع أن القوات ستدرس تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، وأشار في بيان عبر أكس إلى أن ما حصل في المجلس خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة لانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. وقال: المشهد من ناحية الشكل يشكل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدث ولا حرج. وتابع: مجلس النيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة، وفي المقابل يقر قوانين من دون دراسة دقيقة لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء كبيرة. وقال جعجع أن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر أمس قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي. ومن هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلا.
1: إلى ذلك أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن الحزب يؤيد إقرار قانون العفو، وكان دعم التعديلات التي تم الاتفاق عليها في خلال اجتماع السرايا، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض هذه التعديلات، كما رفض صيغة القانون المطروحة، ما دفع غالبية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات. نفت القوات أن يكون انسحابها من الجلسة سببا لعدم إقرار القانون، معتبرة أن الربط بين قانون العفو وقانون الإعدام غير صحيح. طالبت بتأجيل بحث قانون الإعدام لإعطاء الأولوية للعفو، وشددت على أن التنسيق مستمر مع الكتل النيابية والشخصيات السنية. وقالت إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات من الجلسة، هو تجنن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف بري. ختم البيان: طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار القانون. من لا يحدد الجلسة هو الذي يضع القانون في آخر بنود الجلسة، في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون.
0: وكان نائب القوات الياس صطفان قد تحدث لإذاعتنا عن قانون العفو.
5: نحن ما انقلبنا على شيء، بالعكس، اليوم بيقدروا يحكوا بالدنيا، بس بعتقد نحن اللي عملناه امبارح انه خلصنا قانون العفو العام من سقطة كبيرة ومن تفخيخ كان ممكن يصير لقانون العفو العام لحتى يصير قانون العفو العام. اليوم رابط قانون استبدال عقوبة الأدين بالعفو العام كان ممكن يؤدي إلى إسقاط العفو العام، ونحن طلبنا من رئيس مجلس النواب امبارح وقت كنا عم نتناقش انه يقدم انه يحط قانون العفو العام قبل قانون استبدال عقوبة الأدام، لحد انما كان هناك رافض، وبالتالي مشان هيك انفقد نصاب بالجلسة، بالعكس لحتى نخلص قانون العفو العام مش لحتى نضرب قانون العفو العام، ونحن قلناها جهارة قدام كل العالم.
0: واليوم توالت مواقف النواب السنة مما جرى أمس، فاستغرب تكتلات توافق الوطني والاعتدال الوطني والنواب عبد الرحمن البزري وأشرف ريفي وكريم كبارة في بيان مشترك ما آلت إليه المناقشات المتعلقة باقتراح العفو بعدم حصول التوافق على التفاهمات الواضحة التي أنجزت خلال اجتماع السراي. نواب اللقاء أكدوا أنهم سيتداعون خلال الساعات المقبلة إلى اجتماع لتوحيد الموقف. إلى ذلك اعتبر النائب عماد الحوت أن ملف الموقوفين الإسلاميين ملف مظلومية واضحة، وعرض للمسار الذي مر به اقتراح القانون وصولا إلى أمس مستغربا انسحاب القوات من الجلسة قبل البت به.
1: عقب الزيادات للقطاع العام 6 رواتب لا زيادات للقطاع الخاص في الأفقي، تقرير خاص لليلى دهوك.
6: قرار رفع أجور القطاع العام زيادة على الورق وتآكل في الجيوب في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وغياب الرقابة، في الوقت الذي بقي العاملون في القطاع الخاص خارج المعادلة. الكاتب والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أكد لصوت كل لبنان أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 1200 دولار.
7: هلأ رسمياً الحد الأدنى للأجور هو ما يوازي 312 دولار، في حين أنه قبل الانهيار كان 450 دولار، في حين أنه الأسعار ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30% منذ بداية العام لحد هلأ، أنه الحد الأدنى اللازم للأسرة هو 1200 دولار، وهذا بيشمل طبعاً السكن والطعام، التعليم بالمدارس الرسمية، ما بيشمل الطبابة، ما بيشمل التدفئة، المي والاتصال والنقل. ما في أي رقابة عم ترفع الرواتب الدولي عم تيجي تفرض ضرائب ورسوم، يعني بتكون عم تاخد المال وتعطي الناس من مال أخرى. اليوم في عنا نحو 15% رواتبهم أقل من 400 دولار، في عنا 60% رواتبهم بين 400 و 800 دولار، يعني عم نحكي عن 70% من العاملين رواتبهم تقل عن 1200 دولار المطلوبة. تتخيلي حجم المشكلة الاقتصادية والمعيشية اللي عم يعاني منها أكثر من 70% من الشعب اللبناني.
6: رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر رأى أن الزيادات للقطاع العام لا تنعكس على القدرة الشرائية ولا توازي حجم التفلت والغلاء الفاحش، مؤكدا السعي لزيادة رواتب القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر.
8: لهذه الزيادات يعني هي صحيح مكلفة للدولة وتوازي 800 مليون دولار بالسنة، بس هي زيادات لا توازي حجم الغلاء الفاحش ولا تحسن بالقدرة الشرائية لدى الموظفين بالقطاع العام. فعليا نحن اليوم الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون 1200 دولار بالقطاع العام والقطاع الخاص. نعم. بالنسبة للقطاع الخاص كمان يعني عملنا مثل شوية تجميل بزيادة ملحقات الراتب بالقطاع الخاص، زيادة التعويضات العائلية، زيادة المنح المدرسية. بعض الإحصائيات بتقول أنه ثلث العاملين بالقطاع الخاص بهاي المرحلة صفوا خارج أعمالهم أو يتقاضون رواتب جزئية. كاتحاد عمالي عام ضمن ثلاثية التمثيل وضمن لجنة المؤشر.
6: ويبقى السؤال، هل تحقق زيادة الأجور العدالة للقطاع العام أم تزيد الهوة الاجتماعية؟ ليلى دهوك، صوت كل لبنان.
0: حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ على صفيحة البنزين 98 أوكتان 42 ألف ليرة، وعلى صفيحة 95 أوكتان 43 ألف ليرة، وعلى المازوت 91 ألف ليرة.
1: مع تصاعد وتيرة المواجهات الأمريكية الإيرانية لليلة السادسة على التوالي، أمس جدد وزير الخارجية الصينية دعوته جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم والامتثال لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار. اليوم كشف مسؤول أمريكي رفيع أن الضربات التي استهدفت عددا من الجسور في إيران جاءت في إطار استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى مدينة بندر عباس الساحلية التي تضم قاعدة بحرية رئيسة تستخدمها طهران في عملياتها العسكرية بمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وول ستريت جورنال. الحرس الثوري حذر من أنه لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. مجددا توعد الحرس الثوري الإيراني اليوم، توعد أمريكا والدول التي تستضيف قواعدها، محذرا من أن أي هجمات أخرى على إيران ستؤدي إلى رد أكثر سحقا.
0: وبعد تهديدات إيرانية بالتصعيد في حال استهداف شبكة الطاقة، دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف في محاولة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء واستعادة الاستقرار للمناطق الجنوبية بعد تضرر خطوط ومنشآت حيوية جراء الضربات الأخيرة. وفي حصيلة للغارات الأمريكية الأخيرة، أفادت معلومات بسقوط 28 جريحا في إيران. كما قالت السلطات الإيرانية إن 38 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 400 جراء الضربات منذ 22 حزيران الماضي. وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن انهيار برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث اليوم. هذا وأغلقت السلطات الطريق الرئيسي في بندر عباس وبندر خمير وكوهورستان لار أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.
1: في المقابل وفي الاستهدافات الإيرانية لدول الجوار والقواعد الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار تابع للولايات المتحدة ومستودعات أسلحة مهمة ومنصتين للصواريخ أرض أرض في القاعدة الأمريكية في الكويت، كما أعلن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر ومركز قيادة أمريكية في التنف السورية. في الغضون قال مصدر عسكري سوري للتلفزيون العربية لا وجود لأي قوات أمريكية في منطقة التنف منذ انسحابها في شباط الماضي.
0: الحرس الثوري أعلن استهدافه مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. وقال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية، فيما كشفت وزارة الكهرباء الكويتية عن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، متحدثة عن إخماد حريق وتفعيل خطط الطوارئ إثر الاعتداءات المتكررة. كما أعلنت قوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات. إلى ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إسقاط 8 مسيرات فوق إربيل.
1: وسط هذه الأجواء، قالت وكالة الطاقة الدولية يجب أن نشعر بالقلق بشأن النفط والغاز إذا لم تتحسن تدفقاتهما عبر هرمز في خلال الأسابيع المقبلة. اليوم ارتفعت أسعار النفط في التعاملات، فصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.25% إلى $85 للبرميل .28. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقع على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي المكلا في اليمن. قالت إن أفرادا غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة في أثناء عبورها شرقا خليج عدن. كما نقلت رويترز عن مصادر تأكيدها أن مسلحين اقتحموا ناقلة المنتجات الكيميائية أسانا في خليج عدن.
0: أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع. في أخبار المونديال، تواجه منطقة نيويورك ظروفا جوية مقلقة قبل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا المقرر الأحد بسبب دخان حرائق كندا وارتفاع الحرارة والمتوقع أن تصل إلى 40 درجة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الظروف ستؤثر على إقامة هذه المباراة.
1: وماذا عن الحرارة عندنا؟ درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة. جو صيفي حار معتد يؤثر على لبنان مع استمرار تشكل السحب والضباب جبلا.
0: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المقرر اليوم، البيت الأبيض لا موعد لنتنياهو واستياء أمريكي من مواقفه، الكنيسة تحل نفسه وفي كواليس إلغاء زيارة نتنياهو واشنطن الانسحاب من لبنان، حزب الله ينفي مواقف نسبت إلى مسؤوليه خلال لقاء مع الرئيس عون، بعد الجدل حول انسحاب القوات من جلسة أمس جعجع سندرس تقديم اقتراح لتقصير ولاية مجلس النواب، عقب الزيادات للقطاع العام لا زيادات في الأفق للقطاع الخاص، إيران تتوعد الأمريكيين ودول الخليج برد أكثر سحقاً. هل يتأجل المونديال؟
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صوت كل لبنان.
0: نشاطات.
2: تحيتنا لك المستمعين صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. نشاطات ويسرنا اليوم ضمن هالبرنامج النضيء على موهبة شابة تستحق الالتفات لها. رالف دباغي شاب لبناني طموح يكتب يغني ويلحن. رح نتعرف أكثر نحن وياكم على رالف. أهلا وسهلا فيك. تحيتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. رالف يعطيك العائفة.
3: بوجود سلام وتحية لكل المستمعين.
2: أهلا وسهلا رالف. بداية لماذا اخترت طريق الفن وطموحك أنت كشاب لبناني؟
3: طريق الفن هو مشيت فيه لأنه أنا كنت من أنا وغيري بحب أكتب وبلحن.
2: نعم.
3: وكمان بحب غني فحسيت حالي مثل لقيت حالي بهيدي الموهبة كوني انه بكتب بلحن. هيك مشيت كثير بمسيره انه بكتب اغاني طلعون بعدين مش طلعون انه بنشرهم. كان بعدني بعمل كثير بس بكتب وبحطهم بالضروري. فصرت لما خل انه قالوا لي ليش ما بتعملها اكثر انه ليش ما بتتبع هيك الطريق ليش ما بتكتب وبتلحن وبتنشر الاغاني. فبلشت بهيدي المسيره عمر تقريبا 18 سنه. اول غنيه كنت بسجلها بالستوديو كان عمر

0: بالإنجليزية، ودائما نلاحظ أنه في أغنيات تتنوع بين أنماط مختلفة وإيقاعات موسيقية متنوعة.
1: بأول ألبوم كنت بيقولوا بالإنجليش I was playing it safe. بأول ألبوم كنت عم بكتب أكثر أغاني هيك جينيريك، أغاني عندهم المعنى تبعهم، بس بالنسبة لي كنت ما عم بقول كل شيء مثل ما بدي أقوله، أو ما كانت عم بطلع بالألحان برات الطريق مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: بس بثاني ألبوم حسيت أنه لا، عبالي أتحدى حالي، عبالي أنه أكتب عن مواضيع يمكن صعب ينحكى عنه، عبالي أتحدى حالي حتى بالصوت. كانت أنا مثلا بأول ألبوم في نوتات معينة وصلها وما كنت مستعد أنه جرب أطلع فوقه، بثاني ألبوم لا، أتحديت حالي وأصريت أنه أطلع عن هيدا مثل ما بيقولوا البوكس اللي كنت حاططها لحالي.
0: نعم. سؤال رالف، ماسك أوف، وكأنه الإنسان يبحث في أعماق ذاته، وكأنه هذا السيدي الثاني يمكن بيمثل شعور رالف أو بجسد شعور رالف وأحاسيسه أكثر يمكن من الألبوم الأول.
1: مزبوط. بتنا ألبوم حكيت عن حالي بمحل معين أكثر، حكيت عن الأشياء مثل ما هي أكثر. يعني مثلا تركين هم من تاني ألبوم هي أول غنية بالألبوم اللي هي اسمها دي رايترز بلوك. دي رايترز بلوك بتحكي عن العجز اللي كنت حسه وقتها عم جرب أكتب أغاني. قطعت فترة سنة ونص أنا مع وقت كنت دايما بس بدي أكتب دغري تطلع معي الغنية أو تاخد جمعة شهر بس ما تطول أكتر. قطعت فترة سنة ونص على فرد سحبة، كل ما جرب أكتب شيء، كل ما جرب لحن ما أنبسط بل عم بكتبه أو بلحن، واحد حالي أنه مثل خلص خسرت هذه الموهبة اللي عندي إياها. فبالآخر وصلت لمحل كنت حاسس حالي كتير علقان، فقررت أكتب عن هذا العجز اللي كنت حاسه.
0: نعم.
1: فهالغنية كانت يعني experience كتير personal، كتبتها مثل ما هي، خبرت القصة مثل ما هي، وهذا بالنسبة لي أكبر شاهد أنه نحن ماسك أوف.
0: نعم.
1: لأنه عم يعني خلص عم بحكي الأشياء بدون ما أعطي الهم كيف معقولين سمعوا، كيف معقولين فهموا، عم بحكي الاشياء خلص بلا هذا الكناع كنت حاطه.
0: نعم، بلا كفوف يعني، بلا قناع، صح؟
1: 100%.
0: يعني عودة إلى الجذور إذا بدك، إلى الذات، يعني حسب أنت كيف حسيت، حسب يمكن أعماق الذات، أنت يمكن كيف طلعت معك دغري هيك مباشرة دون أي تجميل إذا فينا نقول لا لها الأغنية.
1: هلا بالألبوم الثاني في غنية مثلا اللي هي اسمها فيلن، هي سابع غنية بالألبوم.
0: نعم.
1: فيلن مثلا كانت أضع بموقف اللي هو أنه كان من قال عني أني أنا شخص كتير عاطر وكتير غلطان وكتير الحاتات مثل ما بيقولوا بسويد الوجه. فأنا يعني تلقيت الموقف بطريقة أنه أول شيء كنت كتير زعلان لأنه بعرف حالي ما غلطت ولا 1% مع هذا الشخص. بعدين لقيت حالي أنه لا، عم ينقال عني كل هيدول الأشياء رغم كل شيء منيح عملته. فكتبت غنية فيلن. فيلن بتخبر هيدي الحالة كمان اللي قطعت فيها، انه انت قلت هيك هيك هيك وعم تقول انا عملت هيك هيك هيك، بس انا بالنسبة لي انه انا يعني عملتني انه انا الفيلن بقصتك، انا الشرير بقصتك، مع انه مش هيدي في الحقيقة. فهيدي الغنية كمان بتخبر هيدا الموقف.
0: نعم.
1: في غنية تانية اللي هي Take Off My Mask. Take Off My Mask كانت وقتها يمكن قطع ب في قول أسوأ ليلة بحياتي. كانت هيك بقول كتير حاسس حالي انه إيش كيف وصلت لهون. كتبته.
0: نعم.
1: بتقول انه يعني كيف وصلت لهون، انه ليش بطل في عندي حالة حوالي، انا المذنب او هن قرروا يتركوني، يعني مثل واحد عم بيقنع حاله وعم بيخنق حاله بهالموضوع.
0: نعم.
1: فكمان كتبت هالغنية
0: يعني شعور بالذنب او الاحساس بالفراغ او انه ما حدا حد، يعني بهالاطار.
1: 100%.
0: نعم. رالف، ليش اخترت تكتب وتغني وتلحن باللغة الانجليزية؟ جربت شي مرة بالعربي؟ يعني هلأ عم بتجرب مثلا تكتب باللهجة العامية مثلا؟
1: أنا في عندي غنية مطلعها اسمها Hand in Hand، إيد بإيد، هي نص عربي نص إنجليش.
0: نعم.
1: فمجرب أكتب بالعربي، بس أنا من أنا وصغيري معود أكثر على اللغة الأجنبية. وبس وصلت لعمر تقريبا 13 سنة كنت عم بروح عند الفوكاليز كرمال أنه لقي صوتي وينوة، قالوا لي أنه أنا صوتي غربي بيور.
0: نعم.
1: فأنا بس عرفت أنه صوتي غربي كثير، مرة جربت أنه أضحش على العالم العربي.
0: نعم.
1: لأنه بالنسبة لي خلص أنه هون أنا هيدي كيف يقولوا الأريا تبعي وأنا في

0: انه عم باخذ راحتي فيها اكثر. برضو ما هيدا اللي صار، يعني كل ما يكون عندي حفلات بقطع عربي فيهم، يعني اذا حفلات بمطاعم وهيك بقطع فيهم عربي، اذا في فستيفال مهرجان كمان بقطع عربي. وكمان انه بغنية هاند ان هاند هي غنية كتبتها عن عرس خيي، لعرس خيي كتبتها، هيك حبيت اعمل له هيدا السبيشال سونج وغنيت فيها بالعربي كمان.
1: مين شجعك من الاهل اكثر، امك، بيك، اخواتك، يمكن العائله حضنتك، من اكثر المشجعين لك؟
0: اهلي وخيي اكبر المشجعين لي، من يعني انا خيي سلقاني، هو بلش لاقي صوته على عمر ال 14 سنه، كنت انا عمري 7 سنين. فشفته عم بيغني صار بدي اعمل مثله، فهو صار يساعدني يمكن اوصل لصوتي اكثر وما نشز ما غلط. هو يساعدني مثل هيك الحق الجايد لاينز تبع الغناء او الرولز تبع الغناء. وبعدين وقت اهلي اكتشفوا الموهبه، يعني كمان دائما كانوا حد فيها ويشجعوني يلا راج وهيك. وحتى بهذا الالبوم الثاني كتبت لهم غنيه لهم اسمها هيروز. كمان تحكي عنهم وقديش دعم تبعهم كان مميز لإلي أنا عم بكبر وأنا عم بلحق هيدي المسيرة كمان.
1: ونحن كمان بهمنا ضمن برنامج النشاطات وعبر أثير صوت كل لبنان نشجع كل موهبة واعدة وترسم طريقة نحو الفن والعالمية والنجومية. نحن ما نتمنى لك كل التوفيق رالف دبغي، هالموهبة الشابة اللبنانية، على أمل تلاقي طريقك وتحقق أحلامك. واسمح لي اختم أنا وياك هيك مع شي مقطع من أدائك أنت، والاختيار لك على ذوقك، يعني مقطع صغير.
0: اوكي، عبالنا نسمع غنيه من الالبوم
1: مثل ما بدك، الاختيار لإلك.
0: اوكي، رح غني غنيه الالبوم اللي هي ماسك اوف، رح غني مقطع منه.
1: تفضل.

0: that stupid gun. Enough of the lies I've been seeing in. Mask off, off, off, off, mask off.
1: نحن ما نتشكرك المغني اللبناني الشاب الطموح رالف دبغي، أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كلبنان ضمن برنامج النشاطات.
0: ميرسي ميرسي كثير لكم.
1: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طمنوس. نشاطات.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر ب $2.90.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا يحلق الطيران المسير فوق الزهران والقرى المجاورة على مستوى منخفض. بقاعا يواصل الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه على مستوى منخفض جدا فوق منطقة البقاع الأوسط، ويوسع من دائرة تحليقه فوق السلسلة الشرقية وصولا إلى مدينة بعلبك. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريين.
3: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت هيئة قضاء كسروين الفتوح في التيار الوطني الحر في بيان أن القوات اللبنانية لم تعد تكتفي بمصادرة الخطاب، بل انتقلت إلى محاولة مصادرة الإنجازات أيضا، ورأت أنه من فنون التناقض تحول المشروع البيئي في شبروح الذي قيل بالأمس أنه يستوجب وقف الأعمال والنشاطات حفاظا على المياه إلى منصة احتفال رسمي وإلى إنجاز يراد تصويره تسويقه للرأي العام وكأنه ولد للتو. وقالت الهيئة صار الحزب الحكيم لا يرى في الدولة إلا فرصة لإعادة وضع توقيعه على ما أنجزه الآخرون. رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان أنه بعد شهور من الطنة والرنة حول إعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، سقط الاقتراح في المجلس النيابي. وأكدت الرابطة باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم أن الرد سيكون عبر الاستعداد للنزول إلى الشارع لتحصيل حق الأساتذة في التثبيت والأجر العادل والضمان والراتب الشهري، ومحذرة من أن ساعة الصفر قد اقتربت. صنفت بريطانيا الحرس الثوري تهديدا للأمن القومي، وحذرت من أن كل من يدعم أو يساعد الحرس الثوري قد يواجه عقوبة سجن ل14 عاما. الخبر الأخير، دانت الكويت بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلا من البحرين وقطر والأردن. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: الكاتبة التلفزيونية ريم حنا ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.
4: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
5: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
3: النائبة نجاة عون صليبة تحت الضوء، هل ينجح لبنان في عبور المرحلة المفصلية؟ بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن وما بعد مفاوضات روما، إلى أين تتجه الملفات السيادية والسياسية؟ وماذا عن اتفاق الإطار والتحديات البيئية التي خلفتها الحرب؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.
1: تحية رياضية لك المتابعين عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان من الزميل كريستيان ديب على الهندسة الصوتية. يومين 48 ساعة وبعض الوقت تفصلنا على الانطلاق نسخة 2026 من كأس العالم. مونديال ما بيشبه غيره من النسخ السابقة، إسبانيا والأرجنتين وجها لوجه. هذا المونديال شهد على مشاركة 48 دولة بسابقة تاريخية صادفته 3 دول، وهذا الموضوع بحد ذاته كان شهد على أرباح كبيرة جنتها الدول الثلاثة اللي استضافت كأس العالم لعام 2026. وصلت الأرباح لأكثر من 35 مليار دولار، وهذا بحد ذاته كمان إضافة زيادة لعدد الجماهير اللي تخطت 50 مليون متفرج بموسم واحد وبنسخة واحدة، وهذا يعتبر رقم قياسي على صعيد النسخ السابقة. فنياً المستوى كان عالي جداً والمفاجآت كانت أكبر والتوقعات ما أصابت، وبعض منا أخلت والبعض الآخر حتى ما قرب على الدور 32. ومن هون بسنة رحب بضيفي الخبير الرياضي خبير عالم كرة الصالة وكرة القدم لبنان العالم الدولي طارق رزق. أول شيء اشتقنا لك بلبنان، وتاني شيء طمنا عنك
2: أنتوني. تانكيو على الاستضافة، ولبنان بيحلى بس نشوف ناس مثلك طيبين وشغوفين بالرياضة،
1: وبيحلى كمان بوجودك اليوم. يعني انت اول شيء خليني بلش اليوم مع طارق قبل ما احكي تحليل فني على صعيد هالنسخة من كأس العالم. اليوم طارق بشوف حاله في لبنان لما نقول اليوم طارق هو خبير بكرة الصليت باتحاد كرة الصليت بقطر. اليوم كل شيء بيقطع عبر طارق رزق اللبناني الاصيل يلي بيحب لبنان، يلي بيعشق لبنان، ويلي بيعشق الرياضة اللبنانية، ولعم بيكون خير مثال للرياضة اللبنانية ولعالم كرة الصليت. ايه هذا الشيء بيعز بقلبك وبيعني لك؟
2: حقيقة أنتوني كان عنا أحلام كتير كشباب لبناني نحن وصغار وشغوفين بالرياضة. البلد عطانا وبفترة من الفترات يمكن ما نسمح له يعطينا أكتر، اضطرينا نتغرب، بس بلدان الخليج السعودية وقطر ما بيخلوا علينا وكانوا عم يعطونا الأوبورتونيتيز، وبدورنا كنا عم نثبت حالنا. كان عندي مسيرة تدريبية كتير ناجحة بالسعودية، ومن عملنا شفت على رول أكتر إداري وبنفس الوقت فني بالاتحاد القطري. بس الحمد لله اثنين بروجيكتس مختلفين، ضغط الأندية خف بطبيعة الحال لأنه شغلك صار إداري، بس مسؤولية صارت أكبر، ست مسؤول عن الدوري وشكل الدوري وإعادة إطلاق عجل الدوري الصالات من بعد المونديال، صحيح لأنه توقف بفترة المونديال.
1: وهون واحدة من النقاط، يعني اليوم قديش استفادت قطر خلينا نقول من بعد استضافة هذه النسخة السابقة من كأس العالم، عم نحكي عام 2022، وخصوصي النجوم العالميين والأساطير اللي وصلوا إلى قطر، قديش استفدتوا منها اليوم كخبرة من محل معين وكإدارة من محل تاني؟ وكنقطة تالتة هو على صعيد الاستثمارات بالرياضة القطرية.
2: حقيقة قطر بالأرقام أكيد ما عملت الأرقام من شوية ذكرتها، بالعكس يمكن ماديا كانوا حاطين مصاري أكتر من ما استفادوا، بس بنفس الوقت الخبرات القطرية بلشت تتصدر. يعني مثلا أنا بعرف في مجموعة من الخبراء السعوديين مواطنين سعوديين، انتبه مش منتدبين من قبل السعودية، عم يجوا يستفيدوا من الخبرات القطرية بكأس العالم 2022 تحضيرا لكأس العالم 2034.
1: صح، يلي هتستضيفوا السعودية.
2: صحيح، بالتالي لا قطر عملت شيء كتير كبير، ومن الصعب تكراره لعدة عوامل ما قلها علاقة بس بالماديات، كمان الجغرافيا لعبت دور كتير كبير، سهولة الطيران، المساحة الضيقة اللي بيحتويها البلد، في ناس حضرت كل المباريات،
1: وسير النقل يلي خلقت كرمال هذا الموضوع، الملاعب يلي انشئت كرمال هذا الموضوع.
2: صحيح، هيدي الأمور صعب تتكرر بمطرح تاني، بس لابد من الإشادة بالتنظيم القطري العالي. أمانة كل المنتخبات بأغلبها يعني ما كان عندها كومبلينز، وهيدا الشيء ترجم عليو الستاندرز ببقية الألعاب حتى على مستوى اللجنة الأولمبية القطرية اللي هي مسؤولة عن أكتر من لعبة، أنت بتعرف الستاندرز كتير تغيروا والجايدلاينز كمان كتير تغيروا من بعد المونديال.
1: على ما يصير عن هاللجنة الأولمبية وحدة بلبنان، يعني هذا بحد ذاته ملف شائك. بكل أحوال لبنان بيعرف كتير منيح عن موضوع وسائل النقل القطرية، لأنه اليوم قطر أهدت لبنان هبة بن بساط صاروا موجودين حاليا بلبنان، وهيدا واحدة من النقاط الإيجابية إذا بدك، أنه كمان دولة عربية تستضيف كأس العالم. ميلة تاني قدرت قطر بلد عربي يستضيف ميسي، رونالدو، نيمار، لوكا مودريتش، مانويل نوير وغيره من الأسامي. هالأسامي الكبيرة اللي شفناها بالدورة قطر تحديداً اللي كانت قيمة مضافة أكتر للدول العربية، وما تشوفهم كلهم سوا بالنسخة ما قبل الأخيرة لألهم.
2: طبيعة الحال انت شفتهم تقريبا بالبيك يعني بالبيك فيرجن تبعهم. وما تنسى اليوم كمان بعد المونديال رونالدو لعب النصر السعودي
1: صح.
2: وفي كتير من نجوم
1: ميسي رفض
2: صحيح رفض اكتر من عرض سعودي وفي بعض من النجوم كمان بلعبوا دوري نجوم قطر. بس كمان خلينا نضيف حي اللي تفضلت فيه أنطوني انه قطر اليوم عم تستضيف كمان مونديال 2027 بكرة السلة ويلي لبنان اليوم ان شاء الله
1: عنا حظوظ عالية
2: او ادنى انه يكون متواجد.
1: شو الفرق بين كرة القدم اللبنانية وكرة السلة اللبنانية؟ انت خبير رياضي اليوم، النجاح اللي عم نشوفه على صعيد اتحاد كرة السلة يمكن محرج لك بمحل ما يكون السؤال، ولكن النجاح اللي عم نشوفه على انا على صعيد اتحاد كرة السلة والمنتخبات الوطنية والأندية المحلية ما عم نشوفه عم ينعكس على كرة القدم اللبنانية.
2: أنطوني انا ما بآمن انه رأس الهرم هو اللي بيكون المشكلة. انا بآمن انه الكوميونيتي الفاونديشن هي اللي بتكون مختلفة، ولما تكون الفاونديشن بدها شيء وعم تسعى له رأس الهرم يا اما بيتغير يا اما بينصاع. فمش مجرد انه نطالب بتغيير اتحاد هو الشيء اللي بخلينا نكون عم نلعب مونديال اليوم اسوة، ما رح اقول لك بكتير بلدان اسوة بالاردن يلي ربحناه بالودية يلي قبل كأس اسيا الاخيرة
1: صح.
2: يعني احنا منا بعاد عن المونديال ناحية التالنت الموجودة ناحية الستراكتشر. خلينا نبلش نقول انه هل يا ترى كل استثمارات الفوتبول اليوم اللي عم تنحط باندية طلائعية بدوري الفوتبول ويلي بتتخطى بميزانيتها العديد من الاندية الطلائعية بكرة السلة different exposure different level، هل هيدي الاستثمارات عم بتولد اتحاد جديد يرقى الى مستوى الاستثمارات نفسها؟ هل التعاطي مع اللاعبين والادارات الفنية عم بتكون على مستوى المبالغ اللي عم تندفع لهم؟ احنا عم نحط لهم infrastructure ملاعب انه يكونوا عم يلعبوا على الاشب الطبيعي قبل ما نحط بادجت فريق طبيعي بالفوتبول مليونين وثلاثة مليون دولار. اليوم مثلا بالباسكت مثلا رح افرجيك الفرق بالمنتاليتي. السنة بيروت عمل ساكريفيس كتير كبير على المستوى عمل مينيمايزنج للبادجت وللتارجت تبعه، بس اليوم بيروت بيملك ملعب شيح صح ولا لا؟ بينما بالفوتبول
1: معتمد اذا بدك لبيروت، بس بيروت بيملك ملعب بالنقاش للأكاديمية ولا
2: صح, صح صح صح. انا ما قصدي انا ملعب يعتمد له، بس انا عم فرجيك
1: ملعب رسمي
2: باركي. اكزاكتلي اليوم نحن قدين احنا قادرين بالفوتبول انه نستثمر بانفراستراكشر. اكيد ملعب الفوتبول وستاديوم الفوتبول بكلف اكتر ما اختلفنا يمكن صح. بس اليوم نحن وين نحن انه بلبنان ما في ولا اي جهة كانت اتحادية اتحاد نفسه او نادي بيملك ملعب كرة قدم يصلح للمباريات الدولية.
1: تعرف هون نفتح جدال لانه it's a long debate، لانه فت شوي اذا بدك قصة نكزة. اليوم البلديات هي من تملك المنشآت الرياضية وتخضع المنشآت الرياضية حصرا للبلديات، وفي بعض البلديات ما بدها تعيد خلينا نقول اعمار او ترميم او تنفض منشآت الرياضية التي تقع ضمن نطاق البلدية، وشفنا شو عم بصير بعدد من المناطق. واليوم وزارة الشباب والرياضة التي تملك المنشآت الرياضية الرسمية أعادت الحياة إلى مدينة كمال شمعون الرياضية، ولكن كمان اليوم أنت بحاجة لحوالي 5 إلى 10 مليون دولار لتقدر ترجع تعيد هيدا المدينة لتستقبل مشاركات دولية وتلعب عليها يوميا.
2: رح جاوبك بمثل بلعبتي اللي بعرفها يعني الفوتسال. اليوم أحد أكبر أندية العالم انتر موفيستار، النادي اللي لعبه ريكاردينيو معروف يعني بسبين. نادي انتر موفيستار ما بيملك ملعبه، نادي انتر موفيستار مستأجر ملعبه من بلدية بمدريد هي توريخون دي أردوز بمدريد. في مثل بروتوكول تعاون بين النادي اللي هو بالنتيجة شركة اتصالات مثله مثل MTC مثل
1: هذا صح شركات المستثمرة.
2: ما هي المواضيع ما بتصير بس عبر جهة راعية واحدة أو عبر متمول بيفوت على النادي اليوم ويتركك بعد بكرة. البروتوكول يلي عم بحكي عنه بيضم أكتر من جهة. البلدية مستفيدة لأنه ملعبة ناشط وعم تستفيد منه حتى بإيفنتات، والجراس روتس عندها كمان عم ينمو ضمن نادي عريق. النادي لقى انفراستراكشر بمكان معين وريح راسه على فترة زمنية طويلة المدى بيقدر يأسس على أساس اللي موجود بين إيديه، واللعب استفادت اليوم ملعب مجهز على أعلى على مستوى. دونك ما فينا نلوم البلديات لحالهم وما فينا نلوم المتمولين لحالهم، بس هيدا الكونكشن اللي لازم تصير بيناتهم بحاجة لاحترافية،
1: بحاجة لأبعاد سياسية عنا، لأنه اليوم يلي عم بيصير طارئ وتدخلات سياسية بمكان معين. اليوم لما تجي يجي نادي، اليوم في أكتر من نادي وأكتر من مثال بلبنان، بدي كتير فوت، بدي ارجع بروح معك على عالم الفوتسال، بدي اروح معك شوي على عالم المونديال، عنا كتير حكي. بس استأنهي سريعا هذا الملف. اليوم في اكتر من نادي واكتر من جهة حاولوا انه يكونوا عم ياخدوا منشآت رياضية يهتموا فيها ان يرجع يعيدوا ضخ الحياة لها ويستثمروها على سنوات متقدمة، لنقول 5 سنين، ليرجعوا من خلالها يكونوا عم يعتمدوا هيدا الملاعب. واجا الرفض او نام الملف باحد الادراج، لانه اليوم في تدخلات سياسية بمعين محل معين بتحول انه هالاندية او المنشآت الرياضية ما تنعطى للاندية، وهون مني عملوا بحدا، بس اليوم في سياسة بتتدخل بمكان معين.
2: انت مطلع اكتر مني، اكيد في منه هيدا الشيء بلبنان، ما عندي انا كل الحيثيات، بس يلي بقدر اكد لك اياه كمان انه اذا المنتاليتي بتتغير كمان شوي عند الداعمين الاساسيين، بتروح على مبدأ التأسيس قبل قطف الثمار، يعني أنا بحضر أكاديميتي، بستحدث ملعبي أقله للتمارين تما يكون معتمد،
1: صح.
2: الفاونديشن عندي والستركتشر بتكون كتير منيحة، ساعتها أنا سامحني يعني، ما أنا هيدا الريتيرن أون انفستمنت يلي رح يجيني رح يكون بدل أجارات عم بدفع على ستاديوم صغير.
1: Exactly.
2: دونك عم بيكون عندي ملعب ممكن استفيد منه ويدخل لي أموال، وعندي بروجكت لونج تيرم أنا اللي بشوفه، سامحني. تردك على الموضوع السياسي،
1: كيف بدك إيه؟
2: في كتير من المستثمرين بالقطاع الرياضي مشروعهم قصير الأمد،
1: يعني يشتغلوا سياسي
2: ممكن، يعني بده يجي هو سنة 2-3، يا أما بجيب بطولة يا أما بزعل يا أما بحرطوا علي بلجنة إدارية أو بمجلس أمنا أو أو أو بحيالة لعبة، أنا ما عم خص بلعبة، آخر شيء بيتجهر وبيفل، شو بيكون ورث النادي؟ يا أما ديون يا أما مشاكل، بده 2-3-4 طيرجع يطلع منها إذا ما نزل درجة تانية ويرجع يأسس عن جديد. الفرق هو منتاليتي،
1: صح. أنا هذا الشيء اللي أجري معك، وبفتكر اليوم نحن بحاجة نخلق إذا بدك أكتر من منتاليتي، هي ثقافة رياضية مانا موجودة. We have a lack of sports culture. هيدا السبورتس كولتشر صارت موجودة بالباسكت بلبنان. اليوم اللعبة عم تنقل عبر شاشة الام تي في، اللعبة فيها مستثمرين، فيها اتحاد فعال واتحاد ناجح، أندية فعالة وأندية ناجحة، إدارات ممتازة عم تقدر تخلق استمرارية إدارية وكونسيستنسي بالعمل، وهذا الشيء عم يخلي الأندية اللبنانية تكون عم تتفوق عربيا وبالمنطقة وأسيويا، ويخلي منتخبنا الوطني يكون دائما عنده حظوظ، خصوصا هلا منتخب لبنان بحاجة يربح 3 مباريات ليتأهل لك كأس العالم 27. يعني تخيل أنت الشعب اللبناني محروم إنه يكون عنده منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم، وقت شفنا المملكة الأردنية الهاشمية وشفنا المغرب وشفنا السعودية وشفنا غير منتخبات عربية والعراق، شفناهم تأهلوا إلى كأس العالم وشاركوا بهذه النسخة من كأس العالم. لبنان كان محروم من هذا الموضوع، مع أنه الحظوظ كانت أكبر بالسنوات الفائتة. بكل أحوال خلينا أفوت معك شوي على عالم المونديال ونحكي شوي، كيف شفت هذه النسخة من المونديال بمشاركة 48 دولة؟
2: هلا أنا ليك أنطوني، الإنسان بطبعه عاطفي، يعني إذا واحد ربع على تشجيع منتخب ألمانيا رح يبقى مع ألمانيا كل الوقت. إيه يو نو بتر. إيه بس.
1: بحبك كتير أنا.
2: بس بدي أقوله نحن ربينا على مونديال 32 فريق. سو صعب نعمل لقي الشفت سموث، عرفت. أنا ما حبيت 48، عرفت.
1: وأكيد طويلة كتير صارت وبوري.
2: بلاس كوميرشل هلا أوكي، ما صار في نتائج فاتحة أوكي كوراساو لتسي، بس إنه بس برضو الكواليتي اوف جيمز بالادوار التمهيديه ما كانت مثل الادوار الاقصائيه، صح. كان فينا نتجنب كل هالعل، يعني
1: هيدي تتجنب 4-0 و5-0 وبعدش
2: مثلا مثلا مثلا. هيدي واحد. اثنين، بصراحه في بعض يعني حتى البطولات القاريه بفقدت قيمتها، صح. يعني اليوم لما تعطي مجال ل7-8 يتاهلوا من قاره غير ما يصيروا 10 ديزون، غير ما يشوفوا بالملحق كمان بعد بيطلع منهم، كمان خف البريء تبعه وخف وهجة وخفت الجدية فيها،
1: صح.
2: دونك أنا ضد السيستام 48، بلس أنا يمكن لأنه كنت محظوظ أنه حضرت مونديال قطر ب 2022، تشعب البلدان والسفر، حتى هلأ فينا نفوت كمان بس نفوت بالتفاصيل، بنعرف أنه التأس والمناخ وارتفاع الملعب، هيدي ظروف كلها كمان منا فير ناحية كل البلدان، to be honest، يعني الفيرنس of the game ممكن ما تكون نفسها بس تتشعب البلدان. أنا بفضل يكون بلد واحد مسؤول عن التنظيم، فيزا واحدة معتمدة لكل المشجعين إنه يدخلوها.
1: في منتخبات عانت لتاخد فيزا.
2: بس ما بيمنع إنه كانت تكون كلها بأمريكا، يعني عرفت. بس أنا هيدا رأيي as a fan، تبه أنا I'm not an expert هون. الفيفا بتعرف تعمل مصلحتها، عندها غير أبعاد، بتقلك to promote the game، نخلي أكتر منتخبات involved، نخلي أكتر بلدان تستفيد سياحيا، نخلي 3 بلدان يكونوا مستضيفين، يعني 3 كراوز يكونوا مشغولين 8 سنين. انت بتعرف الانونسمنت بيصير بكير، يعني انت عندك 8 سنين عم نحكي بهالموضوع اللي تسيب المكسيك، سو عندها أسباب الفيفا وتش أنا بحترمه، بس وجهة نظر فان not an expert برجع بقول لك أنا نسخة 32 فريق بفضلها على حساب 48.
1: أنا أجري معك على موضوع 32، بس كمان بنفس الوقت إذا بدي أخذ النقيض بتطلع إنه اليوم في بلدان لأول مرة كانت عم بتشارك بكأس العالم، أعطيهم محفزة، عاملوا استثمار باللعبة، كبروا اللعبة، طوروا اللعبة ببلدانهم، وفي منهم كمان اليوم برزوا على صعيد مشاركتهم بكأس العالم، بلدان ضعيفة نسبيا، بلدان بتشارك لأول مرة، بلدان بركي قدمت أفضل ما بتقدر تقدمه. أنا مع فكرة أنه 32 أفضل من 48، أنا معك على أكيد، ولكن إذا بتطلع فيها من ميلة تانية، في بلدان صراحة فرضت نفسها بكأس العالم بغض النظر عن نتائج الحققات.
2: ممكن كتير ما تنسى أنت من شوية كنت عم تحكي عن الكالتشر، أوقات أنت بمجرد ما تأهل فريق صغير
1: exactly.
2: على كأس العالم أنت بتكون عم بتساهم أنه هيدي الكالتشر تبقى لسنين عديدة، وهيدي الذكرى بيحملوها لولد الولد.
1: ما بدنا ننسى كرواتيا بكل الأحوال ونسمتها الصغيرة وأعدادها القليلة وشو عملت بال 2018. يعني اليوم بطلت، واليوم بفتكر كرة القدم والكرة القدم الجديدة، لأن كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهواء عن كرة القدم السابقة والنجوم السابقين وكرة القدم الحالية لشو بحاجة بهيدي الأيام. بفتكر كرة القدم الحالية صارت عم تعطي دور أكبر للبلدان الصغيرة وعم ببينوا بكأس العالم وعم ببينوا بالمشاركات الدولية.
2: الفوارق الفنية بالألعاب الجماعية عم بتخف بين البلدان. من شوي كنت بحديث تحت الهواء أنا وياك كنا عم نحكي شوي عن هل السؤال يجوز بأنه البرازيل عندها عقم بالنجوم. أنا كان جوابي بتعرف هلأ كنا دردش أنا وياك، أنا قلت لك ما بأمن أنه البرازيل عندها عقم بالنجوم. أنا بتخيل الفوتبول تغير هالأيام، ما خلى النجوم البرازيليين يلمعوا بالكواليتي تبعهم مثل قبل. يعني بقول لك حتى يعني يمكن لو كاكا، روماريو، رونالدو،
1: روبرتو كارلوس
2: كانوا بهيدا العصر ما كانوا يمكن ينجموا لأنه الفوتبول تغير.
1: صح.
2: حتى بتلاقي منتخبات سيستماتيكلي راكبة بتعرف شو بدها، بتتغلب على منتخبات كانت مرشحة، والدليل الأدوار نص نهائي فرجت هيدا الشيء. يعني إذا ما نفوت بفرنسا إسبانيا اليوم الفوتبول تغير، هو اللي عم يظلم البرازيل، مش أنا برأيي هي بطلت ولادة. لازم نعمل أجاسمنت على مستوى الميثودولوجي تبع الاتحاد البرازيلي، طالما لاعبينهم عم يحترفوا، طالما لازم يدخلوا هيدي الايرا ما يضلون بينين. وأنا انتبه
1: عايشين على الأمجاد بتحس المنتخب الاتحاد البرازيلي
2: هلا عملوا أجاسمنت بأنشيلوتي، بس وأنا من العالم اللي بأيده وبعتقد خيارهم بأنشيلوتي صائب،
1: خيارهم صحيح، لانه لو ما انشيلوتي كانوا خسروا ضد اليابان مرتاحين. يعني هو اللي
2: انقذ المباراه، في امكانيه كانوا خسروا من المغرب كمان. الادجستمنتس اللي عملها بتاني شوط هي اللي ساعدت. دونك مش غلط انك تجيب مدرب غير برازيلي.

0: وقته mentally he wasn't ready.
1: منه جاهز. حتى يعني أنا بتخيل عملية دخوله جاي من أروج كانت من قبيل المجاملة أكتر ما هو
0: إرضاء.
1: كان عملية إرضاء أكتر ما هي عن جد بلاس فنية.
0: اليوم شدنا بهيدا النسخة إذا بدك على مشاركة أخيرة لعدد كبير من النجوم العالميين. وما قلت تكون نهار الأحد المشارك، مش معقول هي رح تكون المشاركة الأخيرة بكل الأحوال لليونيل ميسي.
1: صحيح.
0: بكأس العالم لكرة القدم، لاعب عمره 39 سنة، خليفة مارادونا الأرجنتيني. أول شيء كيف تابعت أدوار النص النهائية؟ أنا مع مقولة أنه الفائز بين بدور النص النهائي بين إسبانيا وفرنسا هو اللي بيفوز بكأس العالم لكرة القدم. أنت بتوافقني الرأي؟ هلا بعرف كريستيانو دي بحوه هون قاعد حد يعم أبي يتابع المهندس صوت نجيرو، تحية حملة صورة ليونيل ميسي وحطت ليها على قلبه. ما رح يعجبه الحكي، بس أنا برأي الأرجنتين ما عنده حظوظ بالفوز على إسبانيا.
1: هلا القلم والورقة بيختلفوا عن مجريات المباريات يعني، وبصراحة سكالوني عم يعرف يستفيد من أقل صغرة بيترك له إياها المدرب الخصم.
0: صح.
1: خليني أقول اليوم عم تحكي عن فريق هو أكتر فريق بيملك أهداف بالمونديال هو الأرجنتين 19 هدف، وميسي معه 8 منهم، ضد الفريق اللي ما تلقى غير هدف واحد ومباراة بلجيكا اللي هو إسبانيا. بس هالشي مش بناء على الأربعة المدافعين ولا ترابط الخطوط دفاعيا عند الإسبان، بقدر ما هو استحواذ عند الإسبان.
0: استحواذ الكرة دائما عم بيكون
1: 60.7%. بالتالي الاستحواذ عند الإسبان to avoid، تيتجنبوا الهجوم تبع الخصم. اليوم عندك مدرستين رح بتشوفهم، مدرسة بتعرف تقتنص الأهداف بسحر ميسي، ومدرسة بتستحوذ وبتعرف تغلق المساحات بالهجوم وبالدفاع على الخصم كرمال تقدر تسجل. هلا شو بيصير بقلب الجيم؟ انا اي دو اجري انه الاودز، خلينا نقول الترشيحات، بميلوا بعض الشيء لاسبانيا، بس مجريات المباراة ممكن تعمل تختلف. يعني الست بيس لميسي خطرة، مثل ما انه الست بيس للامين يامال كمان خطرة. الكرات الرأسية شفنا لوتارو بس يرجع من الجيم، يجي من البنش عنده انبوت. كمان اليوم مايكل مهاجم ريال سوسيداد كمان من المهدفين الكبار لهيدا المونديال. دونك اليوم المباراة نفسها رح يكون عندها ظروفها، وبعتقد أنا إذا في عدة عوامل على فكرة بتلعب ضد إسبانيا. يعني يقال أنه بهيدا الفاينل رح بتكون فترة التوقف تتعدى 15 دقيقة، ما تنسى عندك الهايدريشن بريك.
0: صح.
1: إذا نحكي فنيا مومنتوم المباريات، الفريق اللي بيستحوذ بس تكسر له انت هيدا المومنتوم كأنك عملت ريسات اول عن جديد. عم بعطيك انا صار عندك هايدريشن بريك بالدقيقة 22، صار عندك هاف تايم اطول من العادة، عم بيقولوا فيه شاكيرا يمكن تغني ورح يكون في شيء بالهاف تايم اكبر من العادة، يعني ما رح يكون 15 minutes، it gonna be extended،
0: وهذا الشيء رح يأثر سلبا على الإسبان اللي هن بجربوا يكمشوا المومنتم بكل الأحوال وضلوا ماشيين فيه.
1: صح. فينيسيوس شو قال عن ملعب الميت لايف؟ تعرف قال انه العشب فيه كتير شبيه بالعشب الاصطناعي، وهيدا الشيء بيلعب ضد الفرق اللي بتحب تستحوذ.
0: اوكي.
1: فعندك عدة عوامل. رودري انت بتعرف هو اكتر لاعب عنده باس اكوريسي يمكن بهيدا المونديال، بلغ 93% يمكن اخر جيم. هيدي كل عوامل رح تلعب ضد المنتخب الاسباني. انا عم جمع لك العوامل اللي ممكن تأثر. بلس اسبانيا بكل مشوار المونديالي كان عندها 6 مباريات من اصل 7 تحت الاسقف، يعني الملاعب تقريبا كانت مسقوفة ومكيفة. اليوم رايح على يعني لعبت بمرسيدس بنز باتلانتا، لعبت بلوس انجلوس، لعبت بدالاس، كل هيدي كانت بملاعب مسقوفة. المباراة الوحيدة اللي لعبوها بملعب مكشوف كان بجوادالاخارا المكسيكي من بعد ما كان في قبل عصفر عادية، يعني كان المناخ برضو مقبول. اليوم عم بتروح على ملعب رح يفرق عليه كتير. هولي عوامل يمكن العالم ما بيشوفون قبل الجيم، بس هولي كتير مؤثرين نفسيا. اللاعب بس ينزل له معول على 6-7 مباريات بمناخ معين، ينزل على عشب جديد عليه ممكن يأثر.
0: بس عم نحكي إسبانيا بعد 16 سنة عم تتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم. إذا بدي أحكي معنويا ونفسيا وذهنيا، فريق جوعان، فريق واضح أداته عنده تركيز دفاعي على أرض الملعب، وهذا الشيء تترجموه بهويتهم الدفاعية الإسبان، طريقة اللعب الجماعي، التكتيك الدفاع الهجومي والتنسيق بين الدفاع والهجوم بطريقة ممتازة. حتى اليوم المنتخب الفرنسي اللي عنده تفوق إذا بدك على صعيد اللعب الفردي ما قدر يوقف أمام الدفاع الإسباني وتلقى الدفاع الفرنسي هدفين من دون أي مقابل للمنتخب الفرنسي. وبالتالي اليوم كمنتخب أرجنتيني مركب حوالي ليونيل ميسي يلي

0: ورأس رأس الفريق ورأس الهجوم، كيف بده يتعامل مع المنتخب الإسباني؟
1: الأرجنتين وصلت لهون أنا برأيي الشخصي، بتعرف ليه أنطوني؟
0: ليه؟
1: لأنه فريق متواضع. مباراة الأرجنتين والجزائر إذا بترجع لها بتعرف أنه البول بوسيشن كانت بأغلبها مع الجزائر، بأغلب أوقات المباراة جايين عارفين أنه منهم in favor، جايين عم بيجيروا أنه عم يلعبوا underdog، وحتى مش بين أول 5-6 يمكن جايين عارفين أنه عم يلعبوا للجوت تبعهم اللي هو ليونيل ميسي. ما بعرف، أنا خليني جاوبك على سؤالك بالتصريح اللي أطلقه لوتارو بعد المباراة، أنت انتبهت شو قال؟ قال شغلتين كتير مهمين، قال أول شيء أنا حلمت أنه رح نربح النص نهائي، هيدا واحد. اثنين قال أنا من بعد ما تبدلت قرب مني ليونيل ميسي وقال لي بما معناه ادخل بين الخطوط بقلب البوكس، stay in the box. أول أوفر مصابه مقطع، من بعدها قرب من ميسي، اتوقع من ميسي انه يكون في تشينج بالبلان. ميسي قال له ريبيت، قال له stay in the box again لحديد ما اجى منا الهدف. فاولا بدك تعرف قد ايه هن بيقولوا الاهتمام والاحترام لميسي، قد ايه هن مستعدين يتخلوا عن الرول تبعهم لهذا الزلم اللي اذا ضيع بنالتي عم يرجع يجيب جيمات لانه عنده فول سبورت من الفريق. هيدا البارت الايموشنال النفسية حتى عند الأرجنتين كتير عالية،
0: لأنه بدهم يربحوا يا دولة ميسي بمشاركته الأخيرة بكأس العالم ويخلص بذهبية،
1: وبيكونوا كمان عم بيكرروا إنجاز البرازيل باثنين مونديال على التوالي. صح. عم يحصدوها، هيدي صعب كتير تتكرر لأنه الأجيال، أنا سمحني أنا ما بآمن بس باللحظات التاريخية، أنا ما بقرأ statistics على أساس والله let's say يعني المغرب كبلد عربي ما بيخرج إلا من بلدان أوروبية مثلا بيقدم نتائج أحسن مع بلدان، عم بعطيك إكزامبل، هيدي الأمور ما فيك تعممها لأنه الأجيال مختلفة بين البرازيل 58 غير صح. برازيل 2026 غير برازيل 2002
0: صح.
1: بس يعني ممكن المنتاليتي تتوارت، يعني بقولوا لك الألمان عندهم منتاليتي غير انهزامية، بس أنك تعمم من الأرقام تتوقع التاريخ أنا بعتقد شيء صعب توقع المستقبل يعني.
0: إذا بتطلع شوي على آخر مباراتين الأرجنتين وتحديدا المباراة ضد مصر والمباراة ضد إنجلند، الأرجنتين بداية غير موفقة، تفوق للمنتخبات بوجون ومن ثم بيعودوا لعدلوا ومن ثم بيعودوا ليفوزوا بالمباراة، هذا الموضوع قدي رح يكون بمحل معين إذا مشوا بالسيم باث وقلعوا بنفس الباتر اللي هني كانوا ماشيين فيه بالمباراتين السابقتين، كيف ديجوا يروحوا المنتخب الإسباني؟
1: هلا الأرجنتين بيلعب 4-4-2، الإسباني حيلعب بالمبدأ 4-3-3. هلا بالأربعة أربعة اثنين تبع الأرجنتينية بمباراة مصر ما كانوا مناح لحديد ما تلقوا الهدفين، بمباراة إنجلند وبعكس كل التوقعات، عم نحكي performance wise ما عم نحكي أهداف، بمباراة إنجلند الأرجنتين أداء أقنعوا ونتيجة استحقوا
0: صح،
1: بمباراة مصر لحديد ما turning point اللي صارت من بعد تاني هدف، وبتعرف كان عندهم هدف ملغي من بعد تاني هدف، واصلا كمان ما ننسى بمباراة مصر يمكن لو ميسي سجل كمان اختلفت الامور.
0: ايه اجري،
1: في ما نحن اللي عم نحكي اليوم
0: بس قصة الفاول واللي صار والتبعاته،
1: انطوني اليوم حالة very tricky، الفاري بتدخل فيها بين جول او نو جول ب let's say offside situation،
0: قالوا يرجع 5 دقائق لورا هو كمان الحكم
1: بغير لك بلان المدرب، حتى انت بتعرف مورينيو من العالم اللي بيرسم سيناريوهات، يعني بحط سيكونس مثل الالغوريتم، انا صار معي هيك بيبقى جاهز انه انا بتصرف بهيدي الطريقه، ما انت الباث اللي عم تحكي عنه طبعا المباراه بيتاثر بظروفها، يعني اليوم لو سجل ميسي ضد مصر البنالتي شوبير ما انقذها
0: بلا 100%،
1: كانت المباراه راحت على منحة تاني
0: صح،
1: عم نفهم على بعض. دونك انا برايي في لها ظروف بس جهوزيه ومن يعني واضح انه الاسبان دي ار سوليد دي didnt struggle، حتى المباراة اللي تعادلوا فيها بالاوبننج ما كان فريق سيء، حتى انا بتوقع انه نسخه
0: اكثر المنتخب فريق اداء عندهم اذا بدك ستابيليتي بالاداء الفني من اول المونديال لاخره،
1: فريق تلقى هدف واحد بكل مشواره اللي هو ضد بلجيكا، بقيت ما تبقى فريق بمونديال 48 فريق مش متلقى اهداف،
0: يعني انت عم تقول لي كانه هيك تنمشي انا وياك ضمنيان وحرام كلمه ما يزعل كريستيان، يعني كانك عم تقول لي فافوري هن الاسبان مثل ما الارجنتين كانوا ماشيين هن اندر دوغ.
1: في مقوله انا بامن فيها، الفريق اللي بيكون اصلب دفاعيا بحيلا استحقاق هو الأقرب لللقب لسبب الهجوم ممكن يخونك والتوفيق ممكن يخونك بس صلابتك الدفاعية إذا معك بتجيب لك بطولة.
0: يعني الصلابة الدفاعية اللي شفناها المنتخب الإسباني بتجيب لهم بطولة
1: صح، مش لصلابتهم الدفاعية بس إنما لاستحواذهم والستايل اللي بيلعبوا فيه اليوم بهيدا المونديال.
0: يعني تتوقع فوز إسبانيا بعد 16 سنة بكأس العالم؟ توقع.
1: خليني أقول الأودز بيقولوا هيك، خليني أقول الأودز بيقولوا هيك.
0: طيب راح أمشي معك على الأودز. حط لي موسيقى حزينة كريستيان، معروف زعلان كريستيان، رح يبكي كريستيان. انه عم نحكي نحن اخر شيء حقيقه مره يا كريستيان، شو بدي اقول لك؟ يعني المنتخب الارجنتيني بكل الاحوال يعني لو خسر دائما المنتخب المصري ما كانوا حتى تاهلوا ليلعبوا ضد المنتخب الانجليزي، هيدا كمان حقيقه مره وعم بيزمطوا.
1: هلا كلمه لو بتنقال باكثر باكثر من محل، بس انا خليني اقول لك كمان انه اليوم في شيء اسمه طاق، يعني خلينا نقول مثل التنس تاي بريك بده ينكسر. اليوم المواجهات المباشره هن 6 تو 6 بين هول البلدين، يعني بين الارجنتين وبين اسبانيا، في 6 وينز للارجنتين 6 وينز لاسبانيا، في 2 دروز. سو اليوم في واحد منهم حيكون عنده للتاريخ، رح يكون تقدم. بلس الحلو انه تخيل البلدين المتصدرين الرانكينج تبع الفيفا هن اللي عم يتواجهوا، which is fair للفوتبول،
0: كتير حلو صراحة.
1: عرفت؟
0: مع انه انا كنت بفضل شوف مواجهة فرنسوية ارجنتينية، مواجهة متكررة لنهائي العام 2022، وعبالك ان هالمرة يربحها كيليان مبابي. للأمان انا بحكيك على شو عبالك، يعني عبالي شخصين، يعني يا هيدا يا هيدا يربحها.
1: وفيك تشوف كمان انه العالم اللي دفعوا مصاري وحجزوا الفيناليسيما اللي كان مفروض تكون بقطر بمارش رجعوا عم يحصلوا فرصة انه يحضروا باستحقاق، خلينا نقول جدي اكتر وحقيقي اكتر، مثل كاس العالم، المباراة اللي كانت منتظرة بمارش هيدا العام. دونك برضو فينال مستحق، التو سيمي فاينلز انا بتخيل بتوافقني الرأي، الفريقين اللي قدوا افضل هن اللي اليوم عم يلعبوا فاينل.
0: انا بكل احوال بالنسبة الي المنقولة او حتى انا اللي شفته على ارض الملعب حسب المجموعات اللي كانت، مجموعة فرنسا اسبانيا كانت بطبيعة الحال اصعب من المجموعة اللي كانت بتضم الانجليز والارجنتين، وهيدي واحدة من النقاط الاساسية. مش هناك انا كنت عندي توقعي انه يا الاسبانيا الفرنسية واحد منهم رح يتوج بلقب بطولة كأس العالم هالسنة.
1: أنا بآمن بشغلي كمان أنه اليوم المدربين ديلا فوينتي وسكالوني هن المدربين يلي فعلا كان عندهم إمبوت على فرقهم، فرق معهم. تعرف المدرب ما بيقدر يقلب فريق من فريق مشارك إلى فريق منافس إلى فريق مرشح. حول الستيجز المدرب، يعني أنت جيب أنشيلوتي حطه بأفرتون ما راح يجيب لك بريمير ليج، في تولز معينين، بس الفوارق الفنية لما تكون كتير قريبة بين فريقين، إذا مدرب بالمباراة نفسها أو بتحضيره للمباراة كان عنده قراءة أفضل بيقدر ينقل فريقه أو يعطيه بوستر. هول المدربين أنا برأيي بمجريات المونديال كان عندهم أثر بالغ. ديلافوينتي بالتحضير قراءته لمباراة فرنسا ممتازة، ما حدا توقع أن الفرنسوي يظهروا بهيدا السوق،
0: بهالسوق بهيدا زفر
1: صح. أحضار المباراة من دون النتيجة بتلاقي في شغل مدرب.
0: أي أكيد.
1: بنفس الوقت شوف الادجستمنتس والتشينج والسبستيتيوشنز اللي عملهم سكالوني مع المنتخب الارجنتيني، بالنسبه لي كانوا تيرنينج بوينتس مخيفين مخيفين بالمباريات. يعني هيدي الجرينتا، في ناس بيقولوا لك اوكي عم يلعبوا لميسي، في ناس بيقولوا لك في عندهم سبيريت، بس كمان التبديلات كانت بمحلها،
0: خصوصا المنتخب الارجنتيني مثل ما كنا عم نحكي السبيريت تبع الفريق راكب الفريق حوالي ليونيل ميسي. يعني هن كل شيء عم يعملوه عم يلعبوا كرمال لاعب واحد اسمه ليونيل ميسي قبل ما يلعبوا للارجنتين.
1: صحيح،
0: وهذا يمكن هذا الشيء اللي كان عطيهم دور اذا بدك بمكان مكان معين.
1: الستراجل المعاناه اللي عانوها الارجنتينيه اكبر من الاسبان، بس كمان طريق الاسبان اصعب. يعني اليوم انت ميلت اسبانيا كان عندك المانيا، كان عندك فرنسا او السويد، كان عندك هولندا او المغرب، كان عندك البرتغال. مباراه اسبانيا البرتغال قمه نهائي مبكر، كان عندك حتى خليني اقول يعني بلجيكا ما كان خصم سهل يعني على القلم والورقه. دونك الفريقين بيستاهلوا يكونوا مطرح ما هن، بتخيل الكره انصفتهم اقلوا بالادوار النص نهائيه. اكيد فرنسا في ديدييه ديشان اليوم،
0: كيف شفت المشاركه تبع اوليزي؟ يعني اليوم لاعب
1: اوت اوف بوزيشن، اوت اوف بوزيشن اوليزي، بس
0: ما كان اذا بدك جامبلينج عم يعملوا ديدييه ديشان بهالنسخه. يعني كانت ناجحه باول المونديال واز عارف يلعب عليها الاسبان،
1: ما عنده رقم 10، ما عندك زيدان اليوم المنتخب الفرنسي، عندك مزبوط منتخبين، مزبوط عندك كواليتي بلايرز، ديمبلي دوي ما ما ما فينا نخلص بعد الاسامي بس
0: كمان انديفيدجوال اكثر
1: ايه بس كمان اوليسي بحب اللاين ما فيك تلعبه انت كمنور عرفت دونك بس تكون منور الفرديات تبعك بتصير اقل على حساب الانترا لاين باسز اللي اجى منه واحد من اجمل اهداف مبابي بالبطوله يعني
0: exactly. ما عندكم وهيدا اللي عول عليه اذا بدك جديد شو صار عم بيسوق لفكره
1: بس دي لافوينتي تركيبته بال4 3 3 كمان كانت مغايره كليا يعني وبالنسبه لي شفت اوليسي كان من التبديلات اللي تبدلت يعني
0: exactly.
1: ما كان موفق ابدا بهيدي المباراه
0: سكر له اذا بدك او خلص اللعب على الويك بوينت تبعه له
1: صح لانه المنتخب الفرنسي ما واجه خصم مثل الاسبان بهيدا الرول العطي لأوليسي
0: اذا بدي اخذ رايك بالمنتخبات العربيه كيف شفت المنتخبات العربيه وتحديدا المنتخب المغربي يلي انا برايي اذا بدك هو كان ما حقق الهدف المطلوب بالنسبه له بمكان معين لانه هو اساسا على البريار يعني لما يتاهل ب 2022 الى نصف نهائي كاس العالم يطلع من الدور ربع نهائي ما حقق يلي حققه ب 22 وبالتالي ما حقق الهدف كيف بتشوف
1: هلا كمان تم نظلمهم يعني انه ما تنسى اجوا بالميل الاصعب من المونديال
0: ايه صح
1: يعني هن لو اجوا بجهه الارجنتين وانجلند يعني لو قدروا يتصدروا مثلا لتسي على البرازيل كان اختلف الباث تبعهم كليا
0: كانت البرازيل طلعت باكر على اساسا
1: ممكن دونك ما فينا نعتبر انه خروجهم اقل نتيجه فينا نقول اليوم اولا خلينا نحكي الفاكتس المنتخبات العربية الأفريقية أفضل المنتخبات العربية الأسيوية هذا شيء لا لبس فيه من هون في دعوة للمنتخبات العربية مع الإمكانات ما عم نحكي عن لبنان أو الأردن حتى البلدان العربية الأسيوية لمراجعة دورياتها أنظمة دوريات عدد المحترفين بدورياتها لأنه اليوم اللاعب السعودي أنا بحب كتير السعودية وأكلت من خيرها أكيد مش عم بنتقد أنا اليوم بس اللاعب السعودي بس يكون رول بلاير بدوري أبطال آسيا بس يكون رول بلاير بدوري روشن ما فيك تطلب منه يشيل منتخبه بكاس العالم بتعرف the same apply اليوم حتى بالباسكت فيني أش كتير كبير عن ثلاثة أجانب ولا غيره دونك هيدي دعوة بينما اليوم المجمع اللي عمله الملك بالمغرب تجمعات المغربيين اليوم ما تنسى المنتخب المغربي بظن كل لاعبينه هن من غير مواليد المغرب مش مغاربة محترفين برا بس من غير مواليد بس شو عاملينهم؟ عاملينهم مجمع بيجتمعوا فيه وقت الاستحقاقات في دعم لا محدود في أنظمة بتعمل بالاتحاد المغربي تتراقب كل لاعبين اللي بيحملوا الجوازات المغربية بيقنعون انه ينضموا للمنتخب
0: مش مثل ما صاير عنا
1: exactly.
0: يعني انت عندك اولادي لاعب لبناني بيلعب مع المنتخب الفرنسي انت ما عندك
1: ويليام صليبة ايه وعندك كتير عندك
0: اسماء اكتر من ويليام صليبة هن اكتر من اسماء
1: صح صح صح
0: يعني صح. فضلوا يلعبوا مع منتخبات اجنبية ما يلعبوا مع منتخب بلدهم هذا الشيء كمان اليوم بفهمه بمحل معين يوم لبنان شو ناقصه ليتأهل الى كأس العالم لكرة القدم غير انفراستراكتور
1: بدك بلان على 12 سنة انت اليوم اذا بك تفكر بك تعمل سحر صعب كتير اليوم الله يرحمه أنطوان شويري لما اجى حلم انه لبنان يربح بطولة آسيا وبطولة العرب العالم ضحكت عليه
0: صح
1: بالباسكت
0: اي
1: وبالفوتبول بعد اصعب بكتير عدد اللاعبين اكبر ما فيك تجيب خمسة يكون عندك منهم اثنين ثلاثة بس من اصول لبنانية ويركبوا جربناها بكأس آسيا اصلا 2000 جبنا كتير فيها قسم تجنس وفي قسم من اصول يعني عرفت بس مش هيك بتنعمل اللعبة اللعبة اليوم الباسكت عندك الستراكتشر عم بتطعم ببعض المجنسين تحت ال 16 لأنه البلدان المحيطة عم تعمل نفس الشيء بالفوتبول بدك ترجع تشتغل غير هيك بدك تشتغل هول الأكاديميز دوريات الأكاديميات شيء بيكبر القلب بلبنان بس هل يا ترى نحن بعد ال 18 عم نعطيه opportunity نقول له للعيب روح استثمر بحالك على حساب جامعتك ولا عم نقول له لا خليك على المضمون عمل لك اختصاص بالجامعة وكمل كاريرتك
0: ما بتشوف فكرة بروتوكولات تعاون إذا بدك بمحل معين بين أندية بين جامعات قدرة تأمل منح جامعي للولاد أو للاعبين يكونوا من خلالها عم بيضمنوا مستقبل من ميلة ومن ميلة تانية أنت عم تخلق ثقافة رياضية متكاملة بالدور الأكاديمي كمان
1: حلو السؤال هلأ ما بدي حدا يفهمني غلط خليني يكون دقيق الباسكتبول هو كوليج سبورت الفوتبول ما بيقدر يكون كوليج سبورت يعني انت بتعرف دوري الجامعات الامريكي هو اللي بحضر لدوري الان بي اي والان سي دبليو اي اصلا اعلى ليفل من كل دوريات العالم البقيه
0: صح
1: بس انا بدي اسالك هل دوري الجامعات بالفوتبول قريب من دوريات اوروبيه او من دوريات محليه نفسها لا اليوم دوري الجامعات بلبنان بالباسكت بضاهي دوري الدرجة الثانية بالباسكت. اللي بدي أقوله هون أنه السبور نفسه، ليش أنا برجع بردك على الكلمة اللي قلتها، أنه الفاونديشن هي اللي بتحكم برأس الهرم مش العكس. اليوم مجتمع الباسكت مساقب أنه هو مجتمع مثقف أو متعلم، مش يعني كل لعيبة الفوتبول مش عم يدرسوا بالجامعات، ولا قصدي هيك أبدا أبدا، بس عم قلك أنه مساقب أنه ستراكشر الباسكت بالجامعات وورلد وايد بتخلي يكون عندك اختصاص بالجامعة إن بارل مع أنك تلعب. اليوم تمارين أندية الفوتبول بلبنان أي ساعة؟
0: ساعة بالليل عم بيكونوا تقريبا،
1: في منهم بالليل،
0: في منهم ضهرية،
1: في منهم الظهر، أحسنت الليل اللي هن بعد الظهر،
0: ويا بيترك أشغالهم وبيجوا ما في بالمية. ما في عالم احتراف بعالم كرة القدم
1: 100% 100%
0: إلا بس بعض الاستثناءات. يعني
1: اليوم بالباسكت يا أما جامعة ونادي، يا أما نادي جيم قبل الظهر يعني ليفل الاحتراف. إيه إيه إيه
0: واحد منهم هو كريستيان، يعني وقف يلعب فوتبول ليكون عم يعمل مهندس صوت هون كمان معنا بالإذاعة. بنحييك كريستيان، بنشكرك على التفاني كمان لتكون معنا بهذه الحلقة. طارق لازم بدي اتشكرك،
1: ثانك يو لك.
0: حلقة اسم الله يعني مليانة، اذا بدك مليانة شغف، واحد مليانة تحضير اسم الله لك قد محضر، يعني اكثر من 4-5 صفحات شفتك محضرون، وواضح قد حاضن عندك الداتا موجودة، واربعة انا بشوف حالي فيك وكل لبنان بشوف حاله فيك بالشيء اللي عم تعمله انت.
1: Thank you Anthony على الاستضافة و it's always a pleasure. وأنا بهنيك، أنا بتابعك من ملعب لملعب ومن بودكاست لبودكاست ومن حلقة لحلقة، ونحن ذكرنا كل العوامل يلي بتخلي من اتحاد ناجح، بس غفلنا عن الإعلام وأنت بيلر بهيدا الموضوع، مثلك من كتير ناس عم يعطوا من وقتهم لشغفهم بعيدا عن كل الأمور التانية.
0: شكرا لك طارق، يعطيك ألف عافية. متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، بتشكر حسن المتابعة، ملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع رياضي جديد. من هلا لوقتها إلى اللقاء.

0: بلاي باي بلاي الصوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس. أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

انتي مليون جديد توني كيوان بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. موجز 4:15 من صوت كل لبنان. رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا، ودعا إلى وقف إطلاق النار وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب في مضيق هرمز. في التطورات جنوباً، اقتربت آلية عسكرية إسرائيلية كبيرة روبوت من حاجز الجيش اللبناني في بلدة المنصور في قضاء سور، ونفذت القوات الإسرائيلية 3 تفجيرات بين بلدتي كونين وبيت يحون. هذا وأفيد اليوم عن انتشار جثامين ضحايا من مكان الغارة التي استهدفت بلدة المنصور منتصف ليل أمس. إلى ذلك حلق الطيران المسير فوق الزهران والقرى المجاورة على مستوى منخفض بعد الظهر. بقاعا واصل الطيران الإسرائيلي المسير تحليقه على مستوى منخفض جدا فوق منطقة البقاع الأوسط، ويوسع من دائرة تحليقه فوق السلسلة الشرقية وصولا إلى مدينة بعلبك. بحث وزير الأشغال والنقل فايز رسامي مع سفير الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. رسامي أعرب عن تقديره للدعم الكويتي المتواصل للبنان، مثمنا وقوف الكويت الدائم إلى جانبه. الشرجي أكد من جانبه حرص بلاده على مواصلة التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. في الديمان اطلع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي من النائب أديب عبد المسيح على الأوضاع الراهنة في البلاد، ولا سيما أجواء الشحن والاحتقان التي برزت في الجلسة الأخيرة للهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أهمية اعتماد الحوار والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. أعلنت مؤسسة مخزومي أنها وفي مساهمة منها في الحد من النفايات وحماية البيئة، تواصل المؤسسة جهودها في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من المباني والمؤسسات ونقلها إلى الجهات المختصة لإعادة تدويرها من خلال مشروع يلا نفرز. وفي الإطار أكد النائب فؤاد مخزومي عبر أكس أن الفرز من المصدر هو بداية التغيير نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة. لفت وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى حملة إسرائيلية واسعة تهدف إلى تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها. الخبر الأخير، في بريطانيا صادق حزب العمال الحاكم على انتخاب السياسي أندي بورنم رئيسا جديدا له بالتزكية تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة. ختام الموجز من صوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيون وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج كريستيان ديب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وبدي اياكم وين ما كنتوا، بالبيت، بالمطبخ، بالمكتب، بالسيارة، بدي اياكم هيك تراقبوا حالكم عن القصة يلي انتوا صاركن زمان مصدقينها. هيدي القصة يلي مصدقين عن مين؟ عن حالكم. كل حدا منا عنده قصة صدقها من زمان لسبب من الأسباب، أوكي؟ صدقها عن حاله. المصيبة وين والمشكلة وين؟ إنه نحنا هيدي القصة يلي عم نصدقها هي يلي عم بتخلينا نعيش الحياة يلي نحنا عم نعيشها. فما هم هلأ صيفية، شتوية، طلوع، نزول جبل، بحر، وين ما روح وين ما أجي، إن شاء الله أنا بالشغل كل نهار عم بشتغل 16 ساعة أو لا، حياتي فيها رواق، في قصة ورا كل شخص نطلع عليه. وين ما كنتوا فايتين مثلا على مطعم، تفرجوا حواليكم على العالم، انتوا بالسيارة علقانين بعجقة، تفرجوا حواليكم على العالم، شو منشوف؟ منشوف الناس من برا، منشوف الفيترين. بديكن بس هيك لتكة تتخيلوا ورا كل وجه في قصة، تخيلوا هالقصة وياريتا قصة حقيقية، هيدي القصة يلي اخترعها هيدا الشخص عن حاله. وقد ما عيدة وعيدة وعيدة وكررة وكررة، صارت هيدي القصة قصته، تاتو على جبينه، سيجنتشر، كأنه هيدا شيء امضى مدى العمر. من وين اجت هيدي القصة؟ رح نشوف. بس الأهم انه هيدي القصة هي ذاتها عم تخلق لنا حياتنا. المصيبة كمان انه ولا مرة منشك، ولا مرة بقول انه هالقصة وين ما روح وين ما اجي، صيفا شتاءا، لو شو ما عم بيصير بحياتي، في قصة مسيطرة علي. ما بتلاحظوا على حالكم اوقات لما ما تكونوا in the moment، لما ما تكون هاللحظة الحلوة عم تسرقكم، لما تكونوا هالقد بقلب راسكم، دايما في قصة عم تشتغل، دايما في قصة، دايما في شيء نحن منحكي لحالنا عن حالنا، هيدا هو اللي عم يخلق لنا كل أمورنا، كل ظروفنا. هلأ أنا بالكابينة عندي بعد كل هالسنين، قد ما بتطلع وبراقب وبشوف الناس اللي أكتر شيء عم بيتعذبوا، بتعرفوا مين هن؟ هن الناس يلي ولا مرة بيفكروا يشكوا بهيدي القصة يلي هن قبلوها بوقت من الأوقات بحياتهم. في قصة قبلوها ولا مرة شكوا. فأنا بدي أقولكم أكتر شيء رح أتعذب إذا أنا كنت عاطي الكنترول لعقلي هو يكون مغروم بهيدي القصة يلي نحن اخترعناها. وهي القصة يلي اخترعناها من وراء معاني نحن منعطيها لأمور صايرت معنا بحياتنا. قدي شخص مرق بظروف أصعب، قدي بده يكون في قصة أقوى. قدي شخص عايش مع أهل ومع عائلة ما عرفوا كتير يكونوا موجودين لأي سبب من الأسباب، ما بيهمنا، بس نحن بدنا نعرف أنه هيدا الشخص عنده قصة قوية. هالقصة القوية بتقول مش قصص بوزيتيف، هالقصة القوية بتقول قصص نيجاتيف عنا، أوكي؟ وهو القصص النيجاتيف يلي نحن ما منشك فيهم ولا مرة، حملينا للقصة وماشيين، هاي القصة هي ذاتها فينا يعني نعتبرها المعتقد الكبير، the biggest title على راسنا يلي نحن عنا إيه، هيدا هو اللي عم بيقرر عنا شو بدي صدق. كل تكة، كل ما شخص يكون عم بيتصرف شيء قدامي بدي صدق شيء، هيدا الشيء اللي بدي صدقه جاي من ورا هيدا القصة يلي أنا صدقتها. صار معي ظرف بالحياة، قديه إن الظروف الصعبة يلي أنا مارقة فيهم من زمان، تجارب مارقة فيهم من طفولتي، قديه إن قوية، قديه إن صعبين، قدي قصتي أم باغالال صعبة كتير قليل لحتى نلاقي شخص مرق بظروف صعبة بتداعيات وإجا قال إنه لا أنا هيدا الشيء صار معي لأني أنا عم بتعلم، أنا عم بتقدم، أنا عم بتطور بالحياة، الحياة عم بتخليني مثقل. لا، لما نحن نكون أولاد هو هيدا الوقت وين نحن بنعمل القصة عن حالنا، والولد ما بيعرف يقول هيدا الشيء عن حاله إلا إذا لاستبد الشخص راح على تيرابي عند لايف كوتش عند بسيكولوج اشتغل على حاله عمل هيلينج، ساعتها في أمل إن هو يغير هيدا القصة. هالقصة كلها سوايا اللي هي مخيمة علينا. فنحن اليوم بليتل تشويسز أنا وياكم بدنا نشوف بكل سيجمنت عنا إياه بليتل تشويسز كيف هيدا القصة مخيمة علينا. رح يكون عنا الحشرية إذا بدكن هيك حتى نشوف القصص يلي نحنا اخترعناهن، مش لأنه عبالنا نخترعهن بس لأنه نحطينا بظروف بالحياة عقلنا ما بيعرف إلا يخترع. فأنا بستغرب لما شخص يقول إنه أنا ما بعرف أقول قصص، أنا إذا بدي أخبر قصة ما بعرف خبرها. بتعرفوا في كتير ناس ما بيكون عندهم السلف كونفيدنس إنه يخبروا القصة. بس لحظة، بس خليني أقولكن I want to break it to you قدي نحنا شاطرين إنه نحنا نخبر القصة لحالنا. نحن ماسترز، نحن بروفيشنالز انه نحن نخبر القصص لحالنا، القصه يلي هي قصه حياتنا، القصه يلي هي موستلي ما فيها قصص كل هالقد حلوه يلي بعدها عم بتكمل تطلع لنا نتائج بحياتنا. يا ريت لو نحن قد ايه بنمرق بصعوبات بطفولتنا، يا ريت بنكون دفعنا الثمن. نحن خلص هلا صرنا من الناس اللي صار بحق لنا ننبسط ونتسلى بالحياه وناخذ الريزلتس الحلوين بحياتنا. يا ريت الدنيا هيك. لا، الدنيا كيف أنا عم بقطع بظروف كتير صعبة أنا وصغيرة، عم بجي بعمل قصة عن هيدا الموضوع. القصة بتقول عن قيمتي، عن قدي أنا تمينة ولا مني تمينة، شو بسوى وشو ما بسوى، شو موجود لإلي بهالكون ولا مش موجود لإلي بهالكون. وحسب هيدا الشيء أنا رح أقرأ كل الأمور اللي بحياتي. فأكيد تخيلوا ردات الفعل، أو إذا ما في ردات فعل قدي أنا عم طم وعم خبي، وأنا عم طم حالي وعم بتخبى بكل الأحوال. المهم اللي هو دوق طعم شوية سلام هيك on daily basis. ما رح أقدر أعمل هيدا الشيء لأني عم شوف الدنيا كلها سودة. هلا مع شوية exaggeration مش ضروري كل الوقت تكون عم شوف الدنيا سودة. mostly مني أنا يلي هالدنيا كلها غمرتني، مني أنا يلي هالدنيا أنا هيك بكب حالي لورا وهالدنيا بتسلقيني. لا، هاي القصة بتقول غير هيك كليا. رح نفوت بكل سيجمنت ولا التاني هلأ اليوم، وهالحشرية اللي يكون عنا إياها اليوم لحتى نشوف أنا وياكن عزيزي المستمع بيرفل ماماسيتا وكل شخص عم يسمعني. Are we ready to change this story؟ يا هل ترى في قبول عنا أنه نحنا نغير القصة؟ طب ما علي إذا ما غيرناها للقصة، فيني أنا بس حط question mark عليها للقصة، فيني بلش أقول أنه يا فيها وما فيها. طب يمكن كمان هاي القصة عني أنا مني ممنة مظبوطة، يمكن مشان هيك I'm suffering، يمكن أنا مشان هيك تعبانة، يمكن مشان هيك أنا بحط إيدي على خدي وبزعل وبفكر لوقت طويل وبتكر الدمعة. بركي بقبل أنا اليوم من بعد تل choices أنا شك بهيدي القصة، ولو ما يكون عندي أنا تغيير كامل ما بيأثر. خطوة واحدة بس، يعني كأنه أنا عندي نيدل، عندي أنا هيك إبرة وأنا بدي حركها للإبرة، مش أكتر من هيك. It's enough. بس لما نحنا هالمعتقد اللي عنا إياه يلي هالقصة يلي حاملين عن حالنا، مجرد ما أنا هزلها هيك ركيز تبعها مع عقلي بدي يقول يي خليني نبش لكين على غير دليل. أنا لهلأ عقلي كان عم بينبش على دليل بيقول دليل ولا التاني إنه هالقصة المزبوطة. شفتوا كيف؟ فأنا لما بلش حط question mark بدو يصير شيء كتير حلو. عقلي لوحده تخيلوا الزكاة تبع العقل ببلش يقول خلينا ننبش على غير دليل، لأنه هيدا الدليل موجود وهيدا الدليل موجود، بس أنا حسب عشو عم نبش هيدا هو اللي رح لقيه. مشان هيك كتير خطير أنه أنا ما أعرف شو الأسئلة يلي أنا بسألها لحالي. هودول كلهم رح نشوفهم مع بعضنا بي little choices. وإذا كنتم من الناس اللي بدهم أنه هيدا القصة تتغير لأنه أنتوا فهمتوا This is not a rehearsal for another life. هيدا منو تدريب. أنا بقطع بهالحياة عم بتفرج أوكي وما عم بياخد خطوات، مني شرسة بإني أنا أعمل التغيير مثل كأني عم حضر حالي لحياة تانية. لا، ما في حياة تانية، هي هاي هيدا الحياة هي ذاتها أنا هدية وحدة بس. كتار لهون عم بسمع صوتكم، هدية ولا نقمة يا كارلا؟ نعمة ولا مصيبة ونقمة؟ هو إذا أنا I don't know، إذا I don't educate myself، إذا أنا ما بعرف طور حالي سقف حالي أكيد نقمة، بس إذا بعرف أفهم أنا حط علامة استفهام على أمور قبلتها من زمان ببراءة الطفولة، لا بتصير نعمة لا لا. بس المهم اللي بدي أقلكن إياه، فيكن تعملوا لي فولو على الإنستغرام، رح تلاقوا فيه فيديوهات كتير إلن هيك نكهة غير، بتتعلموا بتفهموا. أنا بالنسبة لإلي it's a blind spot، لما أنا ما أفهم شو عم بيصير بكوريدوريت عقلي، ما أفهم أعمل decoding لعقلي شو عم بيطلع لي، يعني هيك بكتف إيدي وبخلي عقلي هو يقرر. طب ما أنا لقيت اليوم شريك حياة بحبه وبحبني، دغري دغري بتدهور الأمور، ما أنا بشوفهم بيجوا لعندي على الكابينه بعد ما صاروا سنتين تدهوروا الأمور. طب ليه؟ ببساطة لأنه التيناتكن ما بتعرفوا تعملوا decoding لشو هيدا العقل عم بيطلع لكم ويطلع لكم ويطلع لكم. كل شي بيطلعوا العقل أنا بدي صدقه؟ أكيد لا، أنا بدي أعرف بكوريدورات عقلي شو عم بيصير، أنا بدي أقرر وين بحط الطاخش، وين بضوي، وين بترك العتمة، وين بشطف وبنظف بقلب جوات عقلي، وين لا it's okay I will just leave it alone. طب كيف أنا بدي أعمل بكرة بس يكون عندي ولاد؟ كيف بدي لحق بين إذا أنا حدا ambitious بدي my career، إذا أنا رجل أعمال وبدي أوصل وبعد بدي فوت income لعائلتي، كيف أقدر أعملهم هدول؟ كيف بقدر أنا أخلق سلام داخلي؟ كيف أقدر أهتم بصحتي إذا أنا ما بعرف أعمل decoding لعقلي؟ مستحيل. فإذا أنا عم بقلكن إذا بدكن فيكن تعملوا لي فولو على الإنستا carla_keshishian_wakim، وعلى الفيسبوك كمان بتلاقوني كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. وهلأ بتلاقوني على LinkedIn كمان but it's not our focus today. فوتوا عملوا فولو وشوفوا قدي قدرين انتو تحركوا الأمور بحياتكن. ليه؟ إذا شتوية بدي أنبسط بالشتوية، إذا صيفية بدي أتنعم بالصيفية، إذا أنا بالجبل ولا على البحر، إذا لحالي بعرف أقعد لحالي ما عندي خوف من الصوت اللي بيطلع جواتي، إذا أنا مع حبيبي أو مع ناسي مع أصحابي بدي أعرف how to enjoy this. وين ما أنا انزد بوقف على إجري. ليه؟ لأنه عندي سوبر باور؟ لا، لأنه أنا ما بسمح لعقلي يعمل كنترول. أنا بعرف كيف اتسمع أعمل ديكودينج اللي بيعجبني باخده، اللي بشوف فيه أبا برجع برجل جو لحتى أنا أكون من الناس اللي يمكن ما في بيرفكشن بحياتي، لا أنا بيرفكت ولا شريك حياتي بيرفكت ولا حياتي ولا أولادي، بس منعرف ندوق طعم شوية سلام داخلي. أن تعرفوا شو؟ That's enough. لأنه حقيقة ما حدا منا رح ينجح بنهاية المطاف لأنه في موت، بس نحنا هالحياة هدية من رب العالمين، مسؤوليتنا نعيشها. ما أنه أنا بدي أتخبى هونيك تحت الفوتاي لكن خلاص ما بعمل ولا شيء، طعموني غدوني عشوني وبعدين أنا بروح. It's not the point. بدي يكون موجودة بالماركت، بس ما بدي أسمح أنه الماركت يكون موجود جواتي. أنا بكون بالسوق بس ما بسمح انه السوق يكون جواتي جوات عقلي. شو رايكم بهيدا الشيء؟ ولكل حدا حيب عباله يسمع كل السيجمنت بس وصل او طالع من المكتب خلص شغل بده يطفي الراديو، انا بدي اقول لكم شيء، فيكم تفوتوا على الويب سايت تبع الاذاعه www.vdlnews.com/category/littlechoices، رح تشوفوا انه الحلقه رح تكون موجوده هونيك بس نخلص. اوكي ليتس جو تو اور سيجمنت نمبر 1. كان اي اسك يو A personal question. فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟ Can I ask you a personal question سيدي العزيز beautiful ماماسيتا؟ لكل حدا هلأ بلاش يتسمع our first segment، هيدا السؤال اللي نحنا بنسأله على صوت واطي بيطلع الجواب، مش ضروري الجواب يطلع على صوت عالي ولا الجواب يطلع هلأ، ممكن هيك نحن نتمتم الجواب جواتنا، بس المهم نسأله لهيدا السؤال. السؤال لهالأسبوع بيقول شو القصة يلي صار لك زمان بتقولها لحالك لدرجة خلص صرت تفكر انه هيدا هو الواقع وما في مهرب منه، مثل كأنه هيدا الشيء صار هويتك، هيدا الشي صار هويتك وما فيك أبدا أنت تغيريها. شو القصة يلي صار لكم زمان بتقولوها؟ هيدا نشوف مع بعضنا، خليني أعطيكم جايدنس. أنا يلي دايما بنرفض، أنا صعب كتير حدا يحبني، أنا الفشل، أنا الفشل بحد ذاته، أنا ما بتغير، خلاص ختيرت، بعد في وقت، بعد بتحرز. أنا مني interesting كفاية، ما أصلا ما أنا اللي أقل، ما أنا دايما أنا الضعيفة، ضعيفة لدرجة كارلا حتى الهيلبر بتتحكم فيي بقلب البيت. شو القصة؟ وقصة وقصة وقصة نحنا منعيدون لحالنا. شو القصة يلي أنتو بتقولوها لحالكم صاركم سنين وصدقتوه على الآخر؟ ولحظة لحظة لحظة صغيرة بس، مين قالك سيدي العزيز؟ مين قالك؟ الحياة هي قررت شو قصتك بدها تكون. الله سلام على اسمه نزل من السما هيك بحد ذاته، نزل على الأرض وحتى تو على راسك بيقول هالشي، ولا عقلك كبير في ماماسيتا، ولا عقلنا نحنا كلنا سوا، العقل هو اللي هيك قرر وحكم من بعد ما أكيد منكون مرقنا بمليون ضربة سخنة وكذا موقف صعب، قرر هيك هيدا العقل، حكم هيك هيدا العقل. طيب ممكن كتير اليوم بحلقة مثل Little Choices أقبل أنا أنه يكون عندي الحشرية على القليلة، حشرية كافية كل مير كل حدا منا يرجع يعيد حساباته، يكتب قصته من جديد. عنا الحشرية نعمل هيدا الشيء. بتعرفوا منخاف كلنا من الحبس، مين ما بيخاف ينحبس؟ بتعرفوا قدي في ناس أبرياء بالحبس بالحبوسة؟ طب مين منا ما بيخاف ينحبس؟ بس ولا مرة مننتبه لشي. ثلاث أرباعنا وأكتر عايشين بحبس قوي كتير، بتفكروا فيها شي مرة؟ عايشين نحنا بحبس، وهيدا بشوفه أنا بالناس اللي حواليي وبالناس اللي بالكابينة عندي، بشوف الناس عايشين بحبس من نوع تاني، أكبر حبس مش ظروفنا أبدا بس القصة يلي صدقناها. لأنه نحن منفكر أنه أنا بحبس كارلا إيه، تعي شوفي ظروفي، أخدي حدا مجنون أخوت عصبي ما بينعيش معه، عن بلا كارلا أنا بحبس، تعي شوفي بنتي ابني تصرفاتهم حركاتهم مستحيل فالج لتعالج، كارلا تعي شوفي بلا أنا بحبس شو عم تحكي، هيدا الحبس اللي هو ظروفي أنا، ظروفي المادية اللي ما عم تتغير، بتفكروا هيك؟ هيدا هو أكبر حبس. أنا بقولكم لا، نحن هيك منكون مفكرين، أكبر حبس هو الحبس اللي نحن منحط حالنا فيه لما نكون صغار وبعدنا بريئين، ومنصدق كذبة ورا كذبة عن قيمتنا يلي منا موجودة، عن قدينا قصين وقدينا احنا أقل من غيرنا. اليوم بـ Little Choices عم نتحدى هيدي القصة لحتى نشوف فينا نحنا نرجع نخلق قصة جديدة. أنا بجاوبكم ايه أكيد، بس ما رح أقبل غير هيدي القصة غير لما أنا أكون موجوعة. إذا موجوعة كفاية ساعتها بس أنا بقدر غير القصة. كريستيان شو أنت مستعد تغير القصة ولا عجبتك؟ Let's go.

عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة. وشو هالخيار الحلو كريستيان، عن جد هيك it's fired up here in little choices today. لكن عم نتسمع لليتل تشويسز وين سيجمنت ورا سيجمنت. اليوم بدنا نشوف كيف القصة يلي نحن عاملينها جوات راسنا من زمان، لما كنا بيبيز، لما كنا بس ولاد صغار ما منفهم بالحياة، عملنا قصة عن حالنا. وهلأ هيدي القصة echoes of the past. اوكي echoes يعني تخيلوا اصداء من الماضي عم يسيطروا علينا على حياتنا هلا. طب ولو ما انا بدي اعيش حياة ارتاح، اخد نكهة، اخد نفس، امتى بدي يكون وقتي انا اذا هودول الاصداء انا ما بسكتهم، اذا ما بتعلم اعمل decoding، اذا ما بغير هيدي القصة انا ما رح ارتاح. رح نروح سوا لسegment number 2. the honeymoon is over، خلص شهر العسل.

The honeymoon is over. بيزعلوا كتار لما نقول هيك وبيخافوا بيعتلوا هم لكل العالم اللي هلأ بدون يتجوز. وبرافو برافو سي كوراجو. عندكن عن جد شجاعة تروحوا تفوتوا بشي. نجلا أنا عم صلي إنه سلاحكن الوحيد ما يكون الحب. لازم يكون في سلاح تاني إنه أنا بعرف كيف خلي العلاقة تدوم. هلأ بيقولوا لي بس كارلا نحنا مش متلكن. نحنا كارلا مزبوط ونحب بعضنا. هيدا هو هيك ببلش الكابل. بس ما بيأثر. The honeymoon is over. ايه رح يخلص شهر العسل ما حدا يزعل. بس this is not the end at all. بيخلص شهر العسل وفي شي تاني ببلش الخيار. الخيار اني انا اتعلم كيف بعمل لحتى انا خلي هيدي العلاقة عايشة وما تكون عم تنزف slowly slowly bleeding to death. لهالجمعة ما عم بقلكن أنا أنه it's about the stories we tell ourselves. فبدي قلكن بيصير مشكل بيناتكن مين ما عم بيعمل مشاكل هالأيام. في دايما مشاكل مزبوط ولا لا؟ طيب بدي شوف أنا هيدا المشكل هو المشكل بحد ذاته عن الشي اللي عم نعمل مشكل عليه ولا المشكل عم بيكون بس على شي تاني كليا. أوكي بدي أنا دايماً أفهم لما أنا أعمل مشكل شو بيمثل هيدا المشكل شو في وراها. تعوا تحت نلقي نظرة. تعوا نشوف هيك إيد بإيد. زوجة الزوجة عم بتقول لزوجة وقولي لي أنت كم مرة بشرفيك صاير معك هيدا الموقف هو ذاته متمو مش أنه شوي بدي غير أبداً. بتقله لجوزة طيب ولا مرة أنت بتترك التليفون من إيدك يعني أنا ما عم بفهم. هو بتكه ثانية ما أخذ وقت لحتى يفكر بيقلها بيفكر فيها ما بيقولها بدها تتحكم فيه خلص. بالنسبة لقاله لما سمع هالكلمة فكركن يعني هو فكر انه عندها شي حاجة مهددة فكر انه هي عم تحس حالها انه هو ما عم بيشوفها فكر انه هي عم بتفكر انه ما عم بيحس فيها فكر انه يي هلأ عم بتفكر يا حرام انه هي منا مهمة لقالي أبدا. هو بتكه حلل وقال يلا بدها تتحكم فيه فرح يدافع عن حاله. This is very very normal. دافع عن حاله. هي ما بيقلها شو بك عينك ضيقة كل نهار بالشغل أنا عم بيحترق ديني يعني ضايقت بعينك إنه أنا عم بلقط التليفون شوي لحتى أرتاح. هي طبيعي يمكن تعلي صوتها ويمكن تروح لجوة تزعل بس إذا علت صوتها ولا لا هو رح يصير بارد وبعيد. نحن هدول اللي منشوفهم كيف هي علت صوتها وهي صار هو صار بارد وبعيد. بدي أسألكم سؤال عن جد المشكل هون تفتكروا عن التليفون انه هو ما عم يترك التليفون من ايده. انا رح قلكم لإلا اكيد تكهنتوا لإلا هي منا مهمة كفاية. شفتوا كيف هي منا مهمة كفاية بقى كرمال تستاهل حبه. فهي هيك عم بتقول انا مني مهمة لو مهمة كنت بستاهل حبه كنت بستاهل وقته اهتمامه. لا الهيئة انه خلص بطلت مهمة لقاله. لإله هو شو هو بيكون عم بيفكر شو ما أعمل شو هالشغلة شو ما أعمل ما رح كون كافي لإلك ولا مرة. طيب انتو بس تخيلوا عم بيحكوا عن الفون عم بيحكوا عن التليفون عن السليولاغ. لا لا اتنين عم بيدافعوا كل واحد عن جرح هو عنده إيه. جرحين مختلفين اتنين عم بيدافعوا عنهم. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ رح يضلون يتخانقوا وأنا عم بقلكم على نفس المواضيع لحديد ما يتعلموا يعملوا ديكودينج. لشو؟ للمشكل. ديكودينج لشو؟ لشو هيدا العقل عم بيقول. ديكودينج لشو؟ للمعنى اللي عم بيعطوه للأمور. ديكودينج لشو؟ لهيدا النيد للحاجة يلي هي مهددة تحت هيدا المشكل يلي عم بيصير. طيب لكن إذا هيك أنا شو بدي أعمل لحتى عالج؟ أنا بدي أتعلم إنه مش كل شي عقلي بيقول لي إياه بصدقه. مش أول معنى أنا بعطيه للي عم بيصير بصدقه. عندي الحشرية وشو القصة التانية اللي مخبية ورا هالشي؟ هالشخص اللي مقابيلي عم بيحكي عن جد عن التليفون؟ هالشخص عم بيحكي عن الأكل؟ هالشخص عم بيحكي عن الظهرة؟ عن السيارة؟ هالشخص عن شو عم بيحكي؟ شو هي الحاجة يلي مهددة عنده لهيدا الشخص؟ أنا ما بدي دافع عن حالي بدي أترك الإيجو عجنب. ما في زوم ما هو الشخص اللي قدامي عم بيدافع عن حاله بدي إجي أنا كمان دافع. خليني let me hold the space for a moment. جربوا شغلة كتير صغيرة جربوها وشوفوا شو يلي ممكن يتغير معكم. شو يا كريستيان شو بدك تسمعنا؟

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا على ليتل تشويسز خيارات صغيرة معكم والميكرو كارلا كيشيشان وكيم. حصلنا زمان بليتل تشويسز باي ذا واي، بس ما صلنا زمان نقلين عن نهار الجمعة بهيدا الوقت، كنا قبل نهار الأربعاء. بحب كتير انه تستفيدوا من السيجمنتس تبع ليتل تشويسز لحتى تاخدوا حالكم تو انذر ليفل. اتس نوت ديفيكلت، اتس سو ايزي، اتس سو سيمبل. هيدا اللي بحب اقوله. ما بدي انتم روحوا ثيرابي، ما بدي روح انتم اعمل كوتشنج، ما بدي انا اعقد الامور. اكيد اذا انا بتسمع وشوف في شيء عم يتحرك جواتي، بس البلوك اقوى، بدي دفشه من هون ودفشه من هون، اكيد بروح بستشير، ما في اجمل منا. بس في خطوات حلوه كتير فيني اخدها، فيني سقف حالي، طور حالي. ليه انا لما اروح على الجيم لحتى حسن شكلي بحط هالأفرت هالأنرجي؟ بعرف ليه، لأنه العالم رح يشوفوني، رح يشوفوا النتيجة من برا، بس ما حدا رح يشوف جواتي شو عم بيصير. سيدوماج، تعرفوا ليه؟ لأنه أنا بعرف شو عم بيصير جواتي، ما هون عايشة أنا. يعني لأنت بدي ادعي أنه everything is okay، خلص بروح على الجيم لحتى حسن جسمي وشكلي يكون حلو والناس يشوفوني، بس ما بيكفي، بدي اشتغل على حالي كمان. ليه؟ لانه انا وهيدي البنوت الصغيره وانت سيدي العزيز والولد الصغير اللي جواتك، كلنا نستاهل انه يكون في نظافه من جوا. اشتغل جيم بس لا كل شيء عم بيصير من جوا. inner game، I'm gonna master my inner game. انا بدي اتعلم كيف اعمل decoding، اوكي، فك الرموز تبع هيدا العقل يلي عم بيخربطني، خلاص انا بتحكم فيه. وهيني هيني كتير لما اتعلم الابيسي تبعها اني انا اكون on another level. بس لهلا بدي لكم، حابين الحديث وهيك عملوا لي فولو اذا بدكن على الانستغرام كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. and enjoy every single topic، رح تشوفوا انه you can uplift yourself، فيكن تنقزوا كل شيء عندكن ياه، اوكي؟ مش ناقصكم ولا شيء غير انه شوي نوليدج من هون، وانه انا طبق هيدا الشيء اللي انا عم بعرفه من هون. لانه انا كارلا انت اللي عم تحكي بعرفه، ما بيهمني، لانه اذا انا ما طبقته يعني ما بعرفه. بعرفه انتلكتشولي شيء وبفهمه ايموشنالي شيء تاني. يلا خلينا نروح مع بعضنا تو سيجمنت نمبر 3، ستوب لاينج تو يور سيلف، حيش تكذوب على حالك. بيحيش تكذب على حالك، يعني كم مرة لقيت حالك عم بتقول خلص خلص بس ناطر، أنا ناطر ناطر القرار الصح، ولا شي تاني، ولا العظيم خلص رح أخذ الخطوة، بس ناطر القرار الصح. لا، مش مزبوط هيدا الشي. ويمكن بفتكر أنت عم تكذب على حالك، أنت منك ناطر القرار الصح، أنت سيدي العزيز وأنت بفلوماسيتا حدا منكن ناطر غارانتي، ناطر القرار يلي بيعطيكن غارانتي، مثل كأنه في ضمانات بالحياة، ما في، بس ناطرين القرار يلي بيعطينا غارانتي انه ما رح نرجع نندم على هيدا القرار اللي نحن اخدناه. واكيد ما في لزوم لكم، كلنا منعرف انه هيك قرار اصلا ما له وجود على وجه الارض، لانه عم بقلكم انه ما هي الدنيا كلها ما فيها ضمانات، اي قرار بده يكون فيه ضمان، ونحن هون بلبنان اكثر ناس منعرف انه ما في شيء ضمان، ما في شيء هيك ابدا. فلا، مش لانه ما بتعرف شو لازم تعمل، بس لانه انت عم بتجرب تحارب الانسرتينتي. كلنا، مين بيناتنا اذا فكرته بيحب الانسرتينتي؟ بس الدنيا معموله من قله يقين، لانه ما في غارانتي، ما في حدا يقول لك انت ضبيت كل حياتك مليون دولار حطيتهم بالبنك او 100,000 دولار او 5,000 دولار وما رح يروحوا يتبخروا، يا حنتبخروا. ما في ضمانات، ما في غارانتي. هلا بتقولوا لي بس بلبنان؟ بس شفناها وين ما كان. اللي بدي اقول لكم يا مش هيدا، بدي اتعلم ما بقى حاري بالانسرتينتي، بدي اتعلم شغله انه نو ماتر وات اي دو، شو ما كان القرار اللي أنا عم باخده، أنا ما بقى غش وأنا ما بقى أضحك على حالي لحتى ما أكون مشلولة. شو بدك تسميها؟ ما أنت هاي اللعبة اللي بتعملها بقلب عقلك. لما أنا قلكن أنه العقل هو بيكون مسيطر علينا، شو بيكون عم بيقلنا؟ عم بيقلنا هيك؟ لا، عم بيقول أنا عم فكر، أنا عم فكر، أنا مني مشلول، أنا عم فكر، أنا عم كون حدا واعي، أنا بدي وضوح قبل ما أخذ القرار. وأكيد we rationalize هيك بهيدي الطريقة، أنا بكون عم لقي حالي أنه شخص من

منطقي مزبوط ولا لا؟ بس ولا مرة منفهم إنه حقيقة هو هيدا الخوف بحد ذاته يلي لابس. منقول بتحبها هالإكسبرشن very expensive clothes، أكيد هيدا الخوف متنكر. شفتوا كيف؟ خوف عم بيتنكر مثل كأنه بده مصلحته. فبدي أسألك سيدي العزيز وبدي أسألك بير في ماماسيتا، إذا اليوم منفهم أنا وياكن إنه ما في ولا قرار ممكن ناخده يكون غلط لدرجة ما نقدر نفهم منه شيء، ما في ولا قرار ممكن ناخده إلا ما نحن نتعلم منه وناخد خبرات منه لهيدا القرار، يا هل ترى ساعتها شو هو القرار يلي ممكن تاخدوه يلي ممكن يغير لكم شيء صغير بحياتكم؟ فإذا شو هو القرار اللي ممكن تاخدوه هالأسبوع يلي ما كنتوا عم تسترجوا تاخدوه وكنتوا عم بتأجلوه؟

0: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة. بصير أقول أوقات يا هل ترى مين اللي عم بيسمعني هلأ، حدا عم بيسوق السيارة وعم بيتسمع عم بيقول إنه والله هاي شغلة حلوة هينة بقدر أخدها لحتى زبط حياتي هون وهون. مين اللي عم بيسمعني عم بيقول إنه إف أنا تعبت من هيدا الوجع، أنا كمان عبالي أطلع منه. أنا بدي أقول لكم حقنا كلنا إنه نطلع من الوجع. ليه أنا بدي أعيش هيدي الحياة بوجع؟ ايه نحنا لما خلقنا قبلنا انه بهيدي الحياة عطول في قصة انه نحنا في تعب في وجع، في قصة انه علقانين بالانسرتنتي، ما في ابدا ضمانات، علقانين بانه نحنا كل حياتنا لازم نشتغل، ما في مجال، لازم نشتغل لحتى نأمن على حالنا على عيالنا. في انه نحنا بدنا نقبل انه pain is part of life، بس ما حدا قال انه كل الوقت، وما حدا قال 24/7. اوكي، فمين اللي عم يسمعني اليوم يلي بده كتير يستفيد من little choices؟ مين يلي بيقول لا أنا مني من الناس اللي عم بسمع passively، كارلا بحب اسمع صوتيك بيروقني وهيك، بس بعدين خلاص they just fade away، هدول اللي عم بتعلميني اياهم بيروحوا. ومين يلي لا ما بينتمي لهالكاتيجوري؟ مين بينتمي لكاتيجوري بيقول انه واو أنا عم بسمع شيء ممكن لو كان بسيط يغيرني، وهو لأنه بسيط قادرة أنا طبقه واتغير وغير حياتي وشقلبها فوقاني تحتاني. مين؟ لأنه أنا عن جد هالقد بكون passionate about every single time I'm here. أنا ببقى قاعدة بالستوديو وحتى قلبي بيني وبين الميكرو. little choices منو حيالة شي ومنو حيالة بروغرام. little choices فيه كتير passion. come as you are to little choices. تعا مثل ما أنت تعبان مجروح حزين مع أغلاطك مع ديفوياتك مع كل شيء منه ظابط، معلي مثل ما أنت تعا تسمع، خود اللي بدك تاخده وفل مثل ما أنت you are supposed to be، فل مع كل البوتنشل اللي أنت عندك اللي نحنا عم نجرب نوعيه بكل segment with little choices. This is what little choices is about. يلا خلينا نروح to our last segment، لأنه ما بدي أشوفه هلأ لكريستيان عم بينطني تيك من وراء الإكران عم بيقول لي خلصنا عم بيشاوبر لي لحتى ما يأخذ ولا دقيقة. يلا let's go mental gym. هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة في لا يوغا مات ولا running shoes. هيدا المطرح وين نحنا ما منعلي في أثقال، منعلي في بس أفكارنا.
1: Little Choices من صوت كل لبنان.
0: ما بقبل ابدا نخلص Little Choices من دون هالابيزود. بعرف انه كتير بتحبوا هالسيجمنت The Mental Gym. ليه بدي اروح على جيم كرمال انا حسن جسمي؟ بس الاهم عم بيضل هيك مثل كلب فلتين، هو العقل يلي بده الجيم اذا بتكون للمظبوط، وهيدا اهم جيم على وجه الارض. لليوم بالاكسرسايز تعرفوا انتو في وورم اب، في اكسرسايز، في ستريتشنج لكل الناس اللي بعدون جديد للبروغرام. اصدقاء البرنامج صاروا يعرفوا عندي بالمنتل جيم وورم اب، مش نحن بس نفوت على الجيم نعمل وورم اب. اوكي، اليوم بدنا نشتغل على عضلة وحدة بس، بدنا نتعلم نفرق بين مين نحن مظبوط من القصة يلي صدقناها عن حالنا لحديد هلا. هيدا هو الوورم اب لليوم. مين انا مظبوط؟ مين مين مين مين ورا هالقناع؟ مين جوات هالجسم؟ مين بجوات الكوريدورات تبع الروح؟ مش العقل، الروح اكيد. ومين القصة اللي انا اخترعتها وصدقتها وعملتها about my identity وخليتها تكون هويتي؟ اليوم انا بدي اتعلم بالمنتل جيم فرق بين هدول الاثنين. اوكي، let's go to the exercise. بالاكسرسايز منقول بدي كمل هالجملة 5 مرات من دون تفكير، وفي اعطيكم جملة انتو بدكم تكملوها لحتى تعرفوا مين انا ومين مش انا، لانه ما فينا نكمل بهيدي الطريقة، واكيد رح ساعدكم اعطيكم tips وhints. طيب الاكسرسايز بدي كمل هالجملة 5 مرات من دون تفكير، وكل مرة اكيد بدي اعطي جواب مختلف. يلا let's go. انا نوع العالم يلي، شو ممكن يجي بتفكيركن؟ شو ممكن تكمله؟ انا نوع العالم يلي شو؟ انا نوع العالم يلي بعقيد، انا نوع العالم يلي الدنيا كلها بتبتسم لي، انا نوع العالم لما الفكره بتجي على راسي وبلاقيها صح دغري باخد اكشن، ما عندي procrastination whatsoever. انا نوع العالم اللي فاتحه ايدي وجوانحي للدنيا كلها، انا نوع العالم اللي بعرف بكب حالي من فوق، بعرف انه رب العالمين بيسلقيني، انا بعرف كل خطوه امان كل درب سلام. انا هيك هيك بتكملوها. تعالوا نكون شوي حقيقيين أكتر، أوكي؟ رح نرجع نعيد الأكسرسايز، ما نكمل كل مرة بدنا نعطي شو منفكر مزبوط. أنا نوع العالم يلي دايما بيكل ضروبة بالحياة، أنا نوع العالم يلي ما عندي حظ بالحياة، أنا نوع العالم يلي ما بيصير معي قصص حلوة بالحياة، أنا نوع العالم يلي ببلش شغلة وما بخلصها، أنا نوع العالم يلي بحكي من دون ما فكر، أنا نوع العالم يلي أنا بركض من الفشل والفشل بيلحقني. شو كملتوا؟ كملتوا الجملة متل ما بدكن؟ أنا هدولي عم بعطيكن ياه هون تيبس كرمال تقدروا تفهموا شو هو هيدا الأكسرسايز. طيب شو كتبتوا؟ بدي أقرأ شو كتبت، وإذا ما كتبت وأنا بالسيارة it's okay. شو عدت لحالي؟ وأيهن حقيقة وأيهن قصص؟ قد ما أنا عدت لحالي صارت هوية. أيهن من هدول؟ أيهن أنا عدتن عدتن عدتن؟ وبتعرفوا أنتوا أنه العقل ما بيتعلم على التكرار غير على التكرار. قد أيهن صاروا هوية عندي؟ بدي حط دويرة على قصة وحدة بس، مش كلهم هدول، قصة وحدة بس بقبل أنا اتحديها هالأسبوع. يا الله قدي الأمور تتغير. يعني أوقات واحد بيقول هلأ بعد بعد هالكبرة يا كارلا أنا بدي غير حالي، بيبقى الواحد بثلاثين، يعني انتبهوا مش إنه بالسبعين والستين. بتبين الشغلة كتير كبيرة، بيبين الشغل صعب ومستحيل. لا كارلا خلص القصة عوجة، يعني طالعة عوجة ما رح تزبط، ما بتجلس. عرفتوا كيف؟ دنب الكلب أعوج ما بيتزبط ما بيجلس. هدول الأمثال اللي نحن منقولهم لحالة لحتى نصدق حالنا. بس لما we simplify it like this مثل we simplify it like this مثل بي mental gym بتصير very simple. إنه أنا اليوم هو هن الأفكار اللي أنا بفكرهم عن حالي، طيب ما علي بتركهم كلهم، بختار بس وحدة منهم، وحدة بعمل سيركل عليها وبقول إنه أنا معقولة أقبل أنا شوي أتحدى هيدي القصة اللي أنا اخترعتها بالستراتشينج. ما قلت لكم إنه في ستراتشينج كمان؟ هويتك، بدي أقول لك شي عنها. هويتك ما عملتها أنت بنهار واحد بس، ومشان هيك أكيد الحرية اللي أنا هلأ عم بحكيك عنها، لأنه mental gym is about your freedom. إذا أنت بتعمل هيدا الأكسرسايز كل جمعة، إذا بس تشتغل على شي واحد كتبته أنت، هيدي حرية. بس إن شاء الله فكرت أنه هالحرية بتجي هيك؟ لا، لأنه أنت هالهوية هي ذاتها لحتى تحكمت فيك، ولحتى هيدي القصة أكلتك كلك سوا أخذت سنين. ما هيك؟ ما عدت مرة واحدة واثنين وثلاثة، لا كتير كتير ألوف المرات. فإذا الحرية يلي بدك إياها كمان ما رح تجي بنهار واحد، صح؟ فإذا حط علامة استفهام على قصة واحدة بس هالجمعة، وبتكون أنت بلشت بأول خطوة لا تروح صوب أنه أنت تتحكم بشو، تتحكم بمين. الشيء الوحيد، الشيء الوحيد على الكرة الأرضية يلي لازم تفكر تتحكم فيه سيدي العزيز، شو هو؟ شو يا كريستيان؟ العقل. الشيء الوحيد اللي أنا بدي أتعلم أتحكم فيه هو عقلي، وهالمعتقدات، المعتقدات اللي أنا بكون عملته، إنه هالقصة، هيدي القصة اللي أنا عملتها عن حالي، إنه I'm not good enough، I'm not beautiful enough، cute enough، smart enough، interesting enough، precious enough، يعني أنا مني مهمة كفاية، لذيذة كفاية، حلوة كفاية لحتى أنا الدنيا تبتسم لي لألي أنا كمان. منا موجودة هالشغلة لألي. هدول معتقدات، هدول ديكور فيني غيرهم، هدول منن القصة كلها، بس هدول جذور، جذور فاتوا لجواتي أنا قد ما كررتهم، والناس اللي حوالي ما عرفوا عن غشمنة يساعدوني أفهم غير هيك. أنا أفهمت الشغلة كلها سوا بالقلب. كل حدا منا يفكر إنه هيدي القصة منا قصة هالقد يونيك. تعرفوا أنا بالكابينة عندي لما يجوا الناس يستشيروني، وكتار أنتوا اللي بتكونوا سمعتوني على صوت كل لبنان تحكوني وبتجوا بتستشيروني بالكابينة عندي، بيكونوا كتير entangled with the story، يعني مغرومين بقصتهم. بيبقى شخص هيك عم بيعيشها كدراما، هيدي قصة تمينة. أكيد أكيد جرحنا تمين، لكل حدا جرحه تمين وجرحه كبير. بس بالنتيجة أنا بدي أقولكم، لأني أنا بشوف كتير أشخاص كل يوم، يعني نهار اللي ما عندي في حدا عندي سبع أشخاص، قدي جرح هو ذاته بيتكرر، قدي هو ذاته بيتكرر، ما فيني أخبركم. أوكي، سو هالقصة منها هالقد يونيك، وهيدي القصة منها هالقد سبيشل. وإنت سيدي العزيز، وإنت بيفهم ماسيتا، وكل شخص عم يسمعني هلأ، إنت تمين أنت تميل مش من وراء قصتك ومش من وراء جرحك، أنت تميل لأنه رب العالمين حط فيك الروح وراد لإلك أنه أنت تعمل هالإكسبيرينس اللي هي كلها يومين، يعني منا هالقد طويلة. أنت تميل مشان هيك من دون أي شروط. فهيدي القصة خليني قصة هيك قصة وكبة اتخلص منها لحتى بلش أنا أكتب قصة تعجبني من أول وجديد. وهلأ خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم. وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتو تعبانين ومنكن قادرين بقى تكملوا. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاية، إن الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: أعلن القصر الملكي أنه ملك إسبانيا فيليب السادس رح يحضر مباراة منتخب بلاده بنهائي مونديال 2026 الأحد بنيويورك. وقال القصر الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية رح يحضروا الأربعة جميعا، بإشارة إلى الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وبناتهم الأميرتين ليونور وصوفيا. وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني بتاريخها بفوز على فرنسا 2-0 لتواجه الأرجنتين حاملة اللقب. وسبق للملك فيليبي أنه حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأوروغواي 1-0 واللي أقيمت بغوادالاخارا المكسيكية. وطبعاً تتأمل إسبانيا بالفوز باللقب العالمي للمرة الثانية بتاريخها بعد الأولى عام 2010 بجنوب أفريقيا لما فازت بالنهائي على هولندا 1-0.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار متعرض أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

0: رشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: انعكاس الحملات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة مرشح لتصدر المشهد الإقليمي والعالمي، ولا تفاصيل وافية حول سبب تأجيل الاجتماع اللبناني الإسرائيلي.
4: مساء الخير جرما من صوت كل لبنان مع جنان جوان ومريم تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: كان خوفي كبير من أنه إذا استمرت المواجهات بين إيران وأمريكا أن ينهار وقف إطلاق النار بلبنان، خاصة وأن حزب الله يأتمر بتوجيهات الإيرانية.
2: الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون $1,200 بالقطاع العام وبالقطاع الخاص.
3: ما في أي رقابة، عم ترفع الرواتب الدولة عم تيجي تفرض ضرائب ورسوم، يعني بتكون عم تاخد المال وتعطي الناس من مال أخرى. تخيلي حجم المشكلة الاقتصادية والمعيشية اللي عم يعاني منها أكثر من 70% من الشعب اللبناني.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، الكنيسة تحل نفسه، وفي كواليس إلغاء زيارة نتنياهو واشنطن، الخلاف حول الانسحاب من لبنان وسوريا، لا موعد لنتنياهو مع ترامب واستياء أمريكي من مواقفه، حزب الله ينفي مواقف نسبت إلى مسؤوليه خلال لقاء مع الرئيس عون، الجدل حول قانون العفو يتصاعد، وجعجع سندرس اقتراحا لتقصير ولاية مجلس النواب، مسؤول إيراني وفد التفاوض لم يغادر طهران، وعرقجي تل أبيب تضلل واشنطن، هل يتأجل نهائي المونديال؟
5: في راديو رما خاص مع أستاذة العلوم السياسية الدكتورة فادية كيوان والأحوال الجوية.
6: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. مع العد التنازلي للانتخابات النصفية الأمريكية في 23 المقبل، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الحملات الانتخابية بالحديث مجددا عن تدخل واختراق من كل من الصين وروسيا في انتخابات 2020 وضرورة تعديل النظام الانتخابي في الولايات المتحدة. ومن أمريكا إلى إسرائيل، حيث بدأ اليوم مع مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه العد التنازلي الفعلي لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 المقبل. ووسط هذه الأجواء التي من المنتظر أن يجهد فيها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استقطاب الناخبين، تم تأجيل الاجتماع التقني اللبناني الإسرائيلي الافتراضي الذي كان من المقرر انعقاده اليوم. تزامناً أعرب البيت الأبيض عن استيائه من مواقف نتنياهو الأخيرة، وأشار الإعلام الإسرائيلي في الوقت عينه إلى أن غياب التفاهمات بين ترامب ونتنياهو حول ملفات لبنان وسوريا وإيران أدى إلى إلغاء زيارة نتنياهو واشنطن في خلال نهاية هذا الأسبوع. وعلى الإثر، لفت وزير الخارجية الإيرانية إلى أن تل أبيب تضلل الإدارة الأمريكية وتدفعها نحو حرب لا يمكن كسبها. وفي الداخل اللبناني، كرة الخلاف حول قانون العفو تتدحرج وتكبر، والقوات اللبنانية ترفض التجني. أما البداية فمن تأجيل الاجتماع اللبناني الإسرائيلي مع مريم.
4: يا جنان، أرجئ الاجتماع التقني الافتراضي الذي كان من المزمع عقده اليوم بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة أمريكية. وفق المعلومات، الإرجاء حصل بهدف تحضير الملفات اللازمة.
3: وقبل انعقاد الاجتماع التقني، كان الإعلام الإسرائيلي قد تحدث عن مقترح بنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، فيما اقترح وزير الخارجية الألمانية تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل. وقال وزير الخارجية الألمانية إن لبنان بوجود حكومة مستقرة يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة حاليا، معتبرا أن قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله. ويأتي ذلك قبل أيام من توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين على أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية محور البحث في محطات الزيارة.
4: اليوم نفى البيت الأبيض رسميا تحديد موعد لعقد لقاء بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل، معربا عن استيائه من محاولات نتنياهو فرض رغبة على الواقع وتسريب أخبار الاجتماع لوسائل الإعلام. تزامنا كشفت يدعوت أحرنوت الأسباب الحقيقية لإلغاء زيارة نتنياهو الولايات المتحدة، معتبرة أن إرجاء مراسم تأبين السيناتور لينسي غراهام مجرد ذريعة للأمريكيين والإسرائيليين. الصحيفة أعادت الأسباب لغياب التفاهمات حول ملف إيران وحول المطلب الأمريكي ببدء الانسحاب من لبنان وسوريا ورفض نتنياهو هذا الانسحاب. أعلنت أن واشنطن تدرك أن نتنياهو يواجه تعقيدات قبل الانتخابات ولا يستطيع تقديم تنازلات لجمهوره، كما أعادت الصحيفة الأسباب إلى المقابلة الحادة التي ظهر فيها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واتهامه إسرائيل بالتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى غضب الرئيس ترامب بسبب موقف نتنياهو من تركيا. يدعوت أحرنوت أشارت أيضا إلى مخاوف من أن يتعرض نتنياهو إلى تأنيب أو إحراج في البيت الأبيض قبيل الانتخابات، إلى جانب فتور أمريكي تجاه عقد اللقاء في هذا التوقيت، علما أن مكتب نتنياهو ومسؤولين في واشنطن كانوا الأربعاء أكدوا أن الاجتماع بين ترامب ونتنياهو كان مقررا يوم الاثنين.
3: هذا وحل البرلمان الإسرائيلي الكنيست نفسه اليوم تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 من تشرين الأول، ويأتي ذلك في وقت تظهر استطلاعات الرأي أن ائتلاف نتنياهو لن يحصل على الغالبية اللازمة لإعادة انتخابه، وأن خصومه يحظون بالغالبية المشتركة إلا أنهم منقسمون. العد التنازلي للانتخابات النصفية الأمريكية بدأ أيضا، وعاد خطاب الرئيس الأمريكي حول النظام الانتخابي وتزوير الانتخابات إلى الضوء، وأعلن ترامب رفع السرية فورا عن تقارير استخباراتية حاسمة تزعم وجود ثغرات في البنية التحتية للانتخابات، موجها أصابع الاتهام للصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق. وأشار ترامب إلى تقارير استخبارية تضع روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية في دائرة المتهمين بالقدرة على اختراق نظامه الانتخابي، داعيا إلى تعديل هذا النظام، علما أن هذه الاتهامات قوبلت اليوم بنفي قاطع من البلدان المعنية. وأكد الكرملين عدم تدخل روسيا في الانتخابات مطلقا، بينما وصفت الصين الاتهامات بالمختلقة.
4: وفي موقف روسي من الملف اللبناني، رأى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن إسرائيل تتصرف بمنطق فرض الأمر الواقع في جنوب لبنان وجنوب سوريا، ودعا إلى وقف إطلاق النار وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل الحرب في مضيق هرمز. واليوم لفت وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى حملة إسرائيلية واسعة تهدف إلى تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها.
3: في المواقف المحلية، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لعكاظ أن الإنجازات السياسية المتعلقة بمسألة نزع سلاح حزب الله أفضل من أي وقت مضى، وأشار إلى أن الدولة قطعت أكثر من نصف الطريق، وأبدى اعتقاده بأن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة. وقال على الرغم من أن حزب الله يعارض هذا المسار، فإنه لم يتمكن من منعه أو تغييره على أرض الواقع، لأنه لم تعد لديه المقومات التي تسمح له باستمرار القتال. في المقابل، وبعد هجوم شنه حزب الله أمس على لسان النائب حسن فضل الله على الرئيس عون، اتهم النائب علي فياض السلطة بالتخلي عن شعبها، وقال باتت إمكانية التفاهم معها متعذرة والنتيجة لا تحمد عقباها.
5: الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها. هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
4: من جهة ثانية، أصدر حزب الله بيانا اليوم نفى فيه صحة ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مواقف نسبت إلى مسؤوليه في خلال لقاء مع رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الروايات تتعارض مع مواقف الحزب الثابتة والمعلنة. البيان أوضح أن ما ورد في هذا السياق غير صحيح جملة وتفصيلا. كما أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن مواقف الحزب سواء المعلنة أو التي تطرح في الجلسات الخاصة واحدة وثابتة في مختلف القضايا، بما في ذلك المشاركة في إسناد غزة التي وصفها البيان بأنها موقف مبدئي ديني أخلاقي وإنساني يفتخر به حزب الله، إضافة إلى رفضه المطلق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. أما ميدانيا فقد واصل الجيش اللبناني إقامة حواجز وتسيير دوريات في بلدة فرون، هي واحدة من منطقتين تجريبيتين وفق اتفاق الإطار.
3: في الغضون واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرى الجنوبية، فأغار على طريق الناقورة ما أسفر عن جريح، كما طاولت الغارات شوكين وميفدون، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في زوطر الشرقية وتفجيرين في كفر تبنيت، كما نفذ 3 تفجيرات بين بلدتي كونين وبيت يحون. واقتربت آلية عسكرية إسرائيلية كبيرة روبوت من حاجز الجيش اللبناني في بلدة المنصوري، هذا وأفيد عن انتشال جثامين ضحايا من مكان الغارة التي استهدفت بلدة المنصوري منتصف ليلة أمس. إلى ذلك سجل تحليق للطيران في أجواء صيدا والزهراني، وأيضا حلق الطيران المسير في أجواء البقاع.
4: على خط آخر، أفرج عن المواطن سعد الحدري من بلدة بر الياس بعد يومين على اختطافه من قبل القوات الإسرائيلية في أثناء عمله بالقرب من مرج عيون. من النبطية أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط في خلال زيارة تفقدية أن الهدف هو إعادة الاستقرار الأمني والإعمار ودعم صمود السكان عبر برامج حكومية متعددة بعد الانتهاء من مسح الأضرار، مشيرا إلى أن عودة الحياة إلى الجنوب تتطلب عودة الإدارات العامة، منها عودة مصلحة الاقتصاد بدوام كامل اعتبارا من الاثنين المقبل.
3: أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوات ستدرس تقصير ولاية المجلس النيابي، وأشار في بيان عبر أكس إلى أن ما حصل في المجلس خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة لانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. وتابع جعجع: مجلس النيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم، وفي المقابل يقر قوانين من دون دراسة تداعياتها على الخزينة، معربا عن الخشية من أن ندخل مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار. وأضاف: من هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الممددة أصلا، وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
4: من جهة ثانية، وفي حين تواصل السجال حول فقدان النصاب في جلسة أمس وعدم إقرار قانون العفو، أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات أن التنسيق مستمر مع الكتل النيابية والشخصيات السنية. تابعت: إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات من الجلسة هو تجن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض قانون العفو بالصيغة التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات. ختم البيان: طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار القانون، ومن لا يحدد الجلسة هو بالذات الذي يضع القانون في آخر بنود الجلسة في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون. وكان صدر اليوم عن لقاء تكتلي التوافق الوطني والاعتدال الوطني والنواب عبد الرحمن البزري وأشرف ريفي وكريم كبارة بيان أعلن فيه النواب أن ما حصل لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل هو تراجع متكرر عن التفاهمات في السرايا الحكومية والتي بنيت عليها الأمال. تابع البيان لعل ما رافق مسار هذا الاقتراح منذ إدراجه على جدول أعمال الجلسة، لسيما وضعه في ذيل البنود كان مؤشرا كافيا على حجم عدم الجدية، وأعلنوا أنهم سيتداعون في خلال الساعات المقبلة إلى الاجتماع بهدف توحيد الموقف ووضع آلية لاستكمال المسار السابق. أما النائب عماد الحوت فاستغرب انسحاب القوات من الجلسة.
3: عقب الزيادات للقطاع العام 6 رواتب لا زيادات للقطاع الخاص في الأفق، تقرير خاص لليلى الدهوك.
6: قرار رفع أجور القطاع العام زيادة على الورق وتآكل في الجيوب في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وغياب الرقابة، في الوقت الذي بقي العاملون في القطاع الخاص خارج المعادلة. الكاتب والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أكد لصوت كل لبنان أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 1200 دولار.
7: هلأ رسمياً الحد الأدنى للأجور هو ما يوازي 312 دولار، في حين أنه قبل الانهيار كان 450 دولار، في حين أنه الأسعار ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30% منذ بداية العام لحد هلأ، أنه الحد الأدنى اللازم للأسرة هو 1200 دولار، وهذا بيشمل طبعاً السكن والطعام، التعليم بالمدارس الرسمية، ما بيشمل الطبابة، ما بيشمل التدفئة، المي والاتصال والنقل. ما في أي رقابة، وقت عم ترفع الرواتب الدولي عم تيجي تفرض ضرائب ورسوم، يعني بتكون عم تاخد المال وتعطي الناس من مال أخرى. اليوم في عنا نحو 15% رواتبهم أقل من 400 دولار، في عنا 60% رواتبهم بين 400 و 800 دولار، يعني عم نحكي عن 70% من العاملين رواتبهم تقل عن 1200 دولار المطلوبة. تتخيلي حجم المشكلة الاقتصادية والمعيشية اللي عم يعاني منها أكثر من 70% من الشعب اللبناني.
6: رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر رأى أن الزيادات للقطاع العام لا تنعكس على القدرة الشرائية ولا توازي حجم التفلت والغلاء الفاحش، مؤكدا السعي لزيادة رواتب القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر.
8: لهذه الزيادات يعني هي صحيح مكلفة للدولة وتوازي 800 مليون دولار بالسنة، بس هي زيادات لا توازي حجم الغلاء الفاحش ولا تحسن بالقدرة الشرائية لدى الموظفين بالقطاع العام. فعليا نحن اليوم الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون 1200 دولار بالقطاع العام والقطاع الخاص. نعم. بالنسبة للقطاع الخاص كمان يعني عملنا مثل شوية تجميل بزيادة ملحقات الراتب بالقطاع الخاص، زيادة التعويضات العائلية، زيادة المنح المدرسية. بعض الإحصائيات بتقول أنه ثلث العاملين بالقطاع الخاص بهاي المرحلة صفوا خارج أعمالهم أو يتقاضون رواتب جزئية. فاتحاد عمالي عام ضمن ثلاثية التمثيل وضمن لجنة المؤشر.
6: ويبقى السؤال، هل تحقق زيادة الأجور العدالة للقطاع العام أم تزيد الهوة الاجتماعية؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: أعلنت هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر في بيان أن القوات اللبنانية لم تعد تكتفي بمصادرة الخطاب، بل انتقلت إلى محاولة مصادرة الإنجازات أيضا. رأت أنه من فنون التناقض تحول مشروع أو المشروع البيئي في شبروح الذي قيل بالأمس أنه يستوجب وقف الأعمال والنشاطات حفاظا على المياه إلى منصة احتفال رسمي وإلى إنجاز يراد تسويقه للرأي العام كأنه ولد للتو. قالت الهيئة صار الحزب الحكيم لا يرى في الدولة إلا فرصة لإعادة وضع توقيعه على ما أنجزه الآخرون.
3: رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان أنه بعد شهور من الطن والرن حول إعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة والمستعان بهم منهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، سقط الاقتراح في المجلس النيابي. وأكدت الرابطة أن الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم أن الرد سيكون عبر الاستعداد للنزول إلى الشارع.
4: أعلنت مؤسسة مخزومي أنها وفي مساهمة منها في الحد من النفايات وحماية البيئة، تواصل المؤسسة جهودها في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير في المباني والمؤسسات ونقلها إلى الجهات المختصة لإعادة تدويرها من خلال مشروع يلا نفرز. وفي الإطار أكد النائب فؤاد مخزومي عبر أكس أن الفرز من المصدر هو بداية التغيير نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة.
3: نفى مسؤول إيراني مطلع صحة الأنباء التي تحدثت عن سفر وفد التفاوض الإيراني إلى خارج البلاد. واليوم دعا وزيرا خارجية الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة إلى التفاوض. الحرس الثوري الإيراني حذر اليوم من أنه لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة ما دامت الاعتداءات مستمرة. وجدد الحرس الثوري توعده أمريكا والدول التي تستضيف القواعد الأمريكية من أن أي هجمات أخرى على إيران ستؤدي إلى رد أكثر سحقا.
4: في حصيلة أولية للغارات الأمريكية الأخيرة على إيران، أفادت معلومات بسقوط 8 قتلى و20 جريحا. هذا وقالت السلطات الإيرانية إن 38 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 400 من جراء الضربات الأمريكية منذ 22 حزيران الماضي. كشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن انهيار برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار بالكامل بعد هجوم أمريكي ثالث صباح اليوم. وأغلقت السلطات الإيرانية الطريق الرئيس في بندر عباس وبندر خمير وكهور ستانلار أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.
3: في المقابل وفي الاستهدافات الإيرانية لدول الجوار والقواعد الأمريكية، أعلنت إيران استهداف القاعدة الأمريكية في الكويت، وأعلنت أيضا استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر ومركز قيادة أمريكية في التنف السورية والخالية من القوات الأمريكية بحسب مصدر سوري. ونفت القيادة المركزية الأمريكية مقتل أو أسرى جنود أمريكيين في التنف. الحرس الثوري الإيراني أعلن أيضا استهدافه مقاتلات وطائرات تزود بالوقود في الأردن، وقال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية. فيما كشفت وزارة الكهرباء الكويتية عن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء.
4: كما أعلنت قوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. إلى ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في أقليم كردستان إسقاط 8 مسيرات فوق أربيل. واليوم ارتفعت أسعار النفط في التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% إلى $85.28 للبرميل.
3: في أخبار المونديال، تواجه منطقة نيويورك ظروفا جوية مقلقة قبل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا المقرر الأحد بسبب دخان حرائق كندا وارتفاع الحرارة المتوقع أن تصل إلى 40 درجة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الظروف المناخية ستؤثر على إقامة المباراة.
4: وعندنا ماذا عن الجو؟ جو صيفي حار معتاد يؤثر على لبنان مع استمرار تشكل السحب والضباب جبلا. الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية تتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة. انعكاس الحملات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة مرشح لتصدر المشهد الإقليمي والعالمي. لا تفاصيل وافية حول سبب تأجيل الاجتماع اللبناني الإسرائيلي. تابعتم في راديو رما، الكنيسة حل نفسه وفي كواليس إلغاء زيارة نتنياهو واشنطن، الخلاف حول الانسحاب من لبنان وسوريا، لا موعد لنتنياهو مع ترامب، واستيعان أمريكي من مواقفه، حزب الله ينفي مواقف نسبت إلى مسؤوليه في خلال لقاء مع الرئيس عون، الجدل حول قانون العفو يتصاعد جعجع، سندرس اقتراحا لتقصير ولاية مجلس النواب. مسؤول إيراني وفد التفاوض لم يغادر طهران، وعرقجي تل أبيب تضلل واشنطن، هل يتأجل نهائي المونديال؟ كان في راديو رما أيضا خاص مع أستاذة العلوم السياسية الدكتورة فاديا كيوان والأحوال الجوية. شكرا، إلى اللقاء.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، ايام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 540 459.
2: معمول.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
6: ديفانز يصعد لهجته ضد إسرائيل ويتهمها بتقويض المفاوضات مع إيران.
5: سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق، وبغداد تفتح تحقيقا حول الأمر.
6: إسرائيل تقوم بتغييرات كبيرة على أرض غزة وتكدس مليوني فلسطيني في 36% من القطاع.
5: واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي تسجل أعلى مستوى لها منذ بداية 2025.
6: واقتصاديا، أول تحرك برلماني مصري بعد استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني وتأثر الملايين.
5: إليكم التفاصيل. اتهم نائب رئيس الأمريكي جي ديفانس مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بالوقوف وراء حملة دعائية للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن حرب إيران وتقويض مفاوضات إنهاء الحرب. وقال فانس أن هناك أشخاص داخل منظوماتهم يتلاعبون بالرأي العام الأمريكي ويحاولون تغييره لإبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى، ليس لتحقيق أي هدف بل لمجرد الاستمرار إلى أجل غير مسمى.
6: وأشار فانس إلى مقال في مجلة تايم يلمح إلى أن إسرائيل استخدمت جزءا من أموال حملة ضخمة بقيمة 45 مليون دولار لتحسين صورتها عالميا لدفع مبالغ مالية لمؤثرين على الإنترنت، هاجموا فانس. وقال نائب الرئيس الأمريكي إنه عندما يفتح صفحات مجلة تايم يرى حملة تأثير أجنبية ممولة لإفشال الاتفاق الذي يسعى إليه، والعديد ممن تلقوا تلك الأموال كانوا يهاجمونه بطرق ملتوية

0: إسامة، لكن ربما هناك تباين في وجهات النظر حول المفاوضات ويعني المنحة الذي ستأخذه. من الواضح يعني أن يعني ربما أن تصريحات المتواترة واليومية للرئيس الأمريكي ربما تربك المفاوض الأمريكي، وربما نائب الرئيس الأمريكي فانس ربما يعني يريد أن تكون المفاوضات يعني أن تحافظ على وتيرة معينة، خصوصا أن ما يعني يتردد أو حسب المعلومات بأن هناك انقسام في إيران بين يعني من يريد الوصول إلى اتفاق وبين عفوا من يرى أن لا مجال للاتفاق مع الأمريكي ولا بد من الانتقام لاغتيال المرشد. وبالتالي فإن هذه التصريحات والمواقف التي أعلنها الرئيس الأمريكي ربما تخلق حالة يعني من مزيد من الانقسام في لدى الإيرانيين، وبالتالي تمنع الوصول إلى اتفاق. لكن أعتقد أن كل من الأمريكي والإيراني لا يريد الاستمرار في الحرب ويريد الوصول إلى اتفاق، ربما يتأخر هذا الاتفاق حتى ليس لفترة 60 يوم التي مضى منها تقريبا نحو شهر، نصف المدة قد مضى، ولكن أعتقد أنها قابلة للتمديد. ولكن في نهاية الأمر أعتقد أن الأمريكي والإيراني سيصل إلى اتفاق.
1: التصعيد في اللهجة والانتقادات أصبح علنيا وغير مسبوق بهذه الدرجة، كيف يؤثر ذلك على المعلومات التي تسربها إسرائيل بشأن إيران، ومنها مثلا المحاولة المزعومة باغتيال ترامب؟
0: يعني أنا لا أستبعد، أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي هو دائما لديه مواقف للاستهلاك، لأنه يطلق يوميا عشرات المواقف، ويعني كما لاحظنا عندما تحدث قبل أيام أنه يريد 20% رسوم للعبور ناقلات النفط، وفي اليوم الثاني بعد ساعات ربما عاد وتراجع وقال أنه يعني ربما تكون حصة هناك من الاستثمارات. لهذا أعتقد أن مواقف الرئيس الأمريكي وهي تزيد الانقسام في الرؤية، و يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعني أعتقد أن إسرائيل هي تريد ضوء أخضر أمريكي لاستكمال الغارات على إيران، وبالتالي لأن إسرائيل تعتقد أن موضوع الصواريخ البالستية التي كانت أحد الشروط قد تجاوزتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن الخلاف حول مضيق هرمز أيضا قد طغى بشكل أو بآخر أو غيب، تراجع موضوع الملف النووي الإيراني إلى الصف الخلفي، وأصبح النقاش يوميا حول موضوع مضيق هرمز. لهذا أعتقد أن إسرائيل تريد يعني الذهاب إلى مواجهة أو إلى تسديد الغارات نحو على إيران، لكن أعتقد أن الجانب الأمريكي لا يريد هذه الغارات، وخصوصا فريق عمل الرئيس الأمريكي يعني فانس وويتكوف لا يريدان يعني مثل هذه المواجهة والتصعيد، ويريد الوصول إلى موضوع اتفاق يرون أنه يعني ممكن ويمكن حصوله في أي وقت. ولكن لهذا الأسباب أعتقد أن يعني نتنياهو يريد التصعيد عشية الانتخابات، ويريد أن يظهر بموقف أنه يريد حل كل الأمور التي تتعلق بتعزيز والواقع أمن إسرائيل كما يطرحه.
1: من الواضح حتى الآن أن إسرائيل نجحت في تقويض المفاوضات مع إيران رغم ما يكشفه ديفانس، فلماذا لا توقف أمريكا التصعيد وتدخل في مفاوضات جادة لإفشال مساعي إسرائيل؟
0: يعني بالتالي يعني في معظم الحالات وفي جميع الحالات أن الولايات المتحدة تضع مصالح إسرائيل والسياسة الإسرائيلية في الأولوية أو في المقام الأول، وهي مهما أصبح كان هناك من تباين في المواقف أو خلاف في الرأي، يعني في نهاية الأمر يعني الموقف الأمريكي واللوبي الصهيوني ربما في الولايات المتحدة وربما بعض أو معظم قادة القرار في الولايات المتحدة يرون أن مصلحة إسرائيل يجب أن تكون أولوية، وبالتالي لا يمكن ترك إسرائيل لوحدها.

0: بها. وربما أيضا نلاحظ من وقت لآخر أن الرئيس الأمريكي ترامب يعني يشيد بشكل كبير بإسرائيل ونتنياهو تحديدا، وخصوصا لجهة أنه يعني منع عنه المحاكمة ويعني وصفه بأنه هو منقذ إسرائيل. ولهذا يعني أعتقد أن الولايات المتحدة ليست في وارد يعني الضغط على بشكل أكبر على إسرائيل، وأعتقد أن أيضا نتنياهو يعني يريد تحقيق المكاسب ويدرك في نهاية الأمر أن الوصول إلى اتفاق هو سيكون أمر حتمي.
1: وما حقيقة الحملة الضخمة بقيمة 45 مليون دولار التي تمولها إسرائيل لتحسين صورتها عالميا ودفع مبالغ مالية لمؤثرين على الإنترنت لمهاجمة فانس؟
0: أنا أعتقد أن هذه هي سياسة قائمة منذ البداية، دائما يعني تفتح وسائل الإعلام صفحاتها لموضوع البيانات، وأعتقد أنه في مرحلة من المراحل، وهذه معتمدة من جميع بلدان العالم وليس فقط من إسرائيل، وبالتالي أمر طبيعي أن إسرائيل تريد تحسين صورتها في ضوء يعني العزلة التي تعيشها نتيجة يعني القرارات الاتهامية والقرارات الدولية والقضائية التي صدرت بحق نتنياهو كبير وعدد كبير من القادة الإسرائيليين، وبالتالي يعني أصبحت إسرائيل في عزلة، وبالتالي أمر طبيعي أن تكون هناك يعني تدفع أموال بهدف تحسين صورة إسرائيل أو تبديد هذه الأجواء. وأعتقد أن يعني أعتقد منذ سنوات الجامعة العربية اتخذت قرار بأن رصدت مبلغا لتحسين يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال نشر مقالات في كبريات الصحف العالمية. يعني أما اليوم في وجود وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها، فأعتقد أن هذا الأمر ربما لا يكون مكلفا كثيرا، لأنه يمكن خلق وسائل تواصل في كل البلدان العالم وتمويلها بمبالغ قليلة من أجل تسويق سياسات معينة أو محاولة التأثير على الرأي العام من خلال عرض أفكار وصورة معينة.
2: أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود العراقية في عملية نفذتها الوحدات الأمنية المختصة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في وزارة الداخلية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح جماعة حزب الله اللبنانية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.
1: على الجانب العراقي، أمر علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في إحباط تهريب أسلحة وصواريخ إلى سوريا. وقالت خلية الإعلام الأمني بالعراق إنه تم تشكيل لجنة عليا من المختصين للوقوف على تفاصيل عملية إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية، وأضافت أنه سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية ومحاسبة المقصرين، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني.
2: من بغداد ينضم إلينا الدكتور مجاشع التميمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. دكتور مجاشع، وبعد التحية، كيف يمكن ضبط ومراقبة الحدود العراقية السورية لوقف عمليات تهريب الأسلحة، حيث يصل طول الحدود بين البلدين لنحو 620 كيلومترا؟
3: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. يعني بالتأكيد أعتقد هناك فرق قد حصل، والمعلومات التي وصلت العراق في خلال التحقيقات ومساعدة الشاحنة تبين أن هناك نوع من التعاون مع بعض الأطراف والأفراد الليش الزمنية الموجودة على الحدود، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه القضية ربما ليست صعبة، يمكن أن يكون هناك نوع من التنسيق المشترك إضافة إلى إدخال التقنية والأجهزة والمراقبة وبالنتيجة أعتقد أن هذا الموضوع موضوع يمكن أن يحل التنسيق بين الحكومة العراقية والحكومة السورية. وكان متوقع أن هناك نوع من الدعم نوع من الإسناد والتعاطف مع حزب الله، وبالتالي هذه فرصة لإسعاد حزب الله. لكن هذا الحكومة العراقية موقفة واضح، وضروري أن يكون هناك ضبط بالنسبة للحدود العراقية، وتتم محاسبة الذين تعاونوا مع صاحب هذه الشحنة الذين قاموا بإدخال.
2: من الواضح أن السلطات السورية وحدها هي التي نجحت في وقف عملية التهريب الأخيرة. هنا يتم التساؤل حول الدور العراقي.
3: لا بالضبط، يعني التيار الخارجي الأكثر هي طبعا الكشف عنها داخل الحكومة السورية. أعتقد أن هناك نوع من الاستخبار، نوع من التعاون الاستخبارات بين السورية. يعني هذا الموضوع هناك فرق واضح. اليوم الحكومة العراقية لم تشر إلى أن هناك نوع من ربما لبنية القضية أن العراق اختلف بطريقة أو بأخرى، أن هناك خلق وأن هناك سوء في التكييف بالنسبة للحدود العراقية. رابطا يعني إذا ما أشرنا في التقليد إلى نوع من التعاطف ربما في محاولة إسعاد حزب الله، لكن أيضا هناك نوع من ربما التعطيل باعتبار أن هناك مواقف شاحنات.

الخدمات الأخيرة أو المصادر الأخيرة أن هناك من المراجعة ومعالجة الخطأ ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التفتيش، وربما يكون هناك نوع من التدقيق ونوع من إفراط جانب سوري أيضا

0: دكتور مجاجع، العراق يفتح تحقيقا في الأمر، فهل يمكن أن تكون هناك أطراف في السلطة متورطة في عمليات التهريب تلك؟
1: بالتأكيد، يعني هي نحن بالله الآن ننتظر نتائج هذه التحقيقات، ولكن نحن نرجو بالتأكيد يعني هذه الكمية الكبيرة من التهم مرت بإما أن يكون هناك عدم جدية في عمليات التفتيش والعبور، أو ربما أن هناك نوع من التواطؤ ونوع من التعاطف مع يعني حزب الله، باعتبار أن هناك أطراف داخل العراق كبيرة تؤيد حزب الله. نعلم أن العراق فيه أطراف مهمة وفيه فصائل وفيه ربما جزء من الأجهزة الأمنية التي بطريقة أو بأخرى قررت بأن تدخل كطرف في الصراعات والنزاعات يعني الإقليمية، ودخلنا خلال الحرب اللي 39 يوم وما تداها أن هناك بعض الأطراف داخل العراق حاولت بطريقة وظيفة أن تقحم العراق في هذه الحرب، بمعنى أن هناك أطراف هي جزء من محور المقاومة المقربة من إيران تقصد بطريقة وظيفة أن يكون العراق دورا مهما في دعم وإسناد إيران. لكن نحن نتحدث عن الجانب الرسمي وهي الحكومة العراقية،

لازم في تجهيزات للعراق، ومعنى أن العراق أيضا يعني تضرر من هذه الحرب. ورئيس الوزراء الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وعد بشكل صريح الرئيس الأمريكي وقال أن في نهاية شهر أيلول سبتمبر سيكون هناك نزع لسلاح جميع الأطراف التي هي خارج سلطة الدولة. هذا موضوع معقد، وربما كثير من المتابعين ربما لا يتخيلوا كيف يمكن أن تكون هناك أطراف من داخل الدولة لديها سلاح موازي للدولة. هذه إشكالية ما بعد سقوط نظام صدام حسين، هناك قبائل عربية موجودة، هناك جماعات مسلحة، وهناك سلاح كبير منتشر، وهناك غاية الآن عدم سيطرة بشكل كامل من قبل الحكومة العراقية على المناطق الحدودية على قرار السياد العراقي. بالتالي وصلنا إلى مرحلة حرجة جدا، إما أن يقعد تبقى الدولة أو تكون هناك مراجعات. الآن هناك مراجعات كثيرة في موضوع أن يكون قرار قرار سيادي عراقي، وهناك دعم دولي وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول. وقضية الحدود ربما لا تكتب كثيرا عن وجود جماعات مسلحة، بالنتيجة هناك حدود أراضي.

0: يعني هوايات رسمية تكون بعد الجامعات بعد العشائر في أستاذ قرص على الحدود. وأيضا هناك أطراف مسلحة بطريقة أو بأخرى تحاول يعني اقتحام الأجهزة الأمنية والدكتور والأجهزة الأمنية في تبتدي أجهزة رسمية، ولكن بحيث أن توجهها ورغباتها هي مخالفة لرغبات الدولة العراقية ورغبتها للاستدامة.
1: بوضوح، هل نحن أمام نشاط لشبكة تهريب تقليدية أم أن هناك أهدافا سياسية وعسكرية تقف وراء هذه العمليات؟
0: والله أنا أعتقد أن كلا الاثنين هما موجودان. يعني هناك أطراف حتى لديها جماعات مسلحة هي هدفها الابتزاز والحصول على الحصول على مغانم اقتصادية، وأيضا هناك لدينا أطراف يعني معلوم أن هناك أجزاء عراقية وهناك جهات مسلحة بطريقة بطريقة يوصلون بقرار البلد العراقية. والولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تركز على هذا النوع من الجماعات التي هي قرار سبب الدولة ولديها ولاء في أطراف خارجية، والقضية قضية عقائدية. يعني هناك قضية مثل ثلاثة أو أربعة أجزاء عراقية خاصة متعارف أن يكون سلاحا تحت أمرة القائد العام وأن تنزع سلاحا وتعتبر أن هذا السلاح هو سلاحا عقائديا ومرتبط بإيران وحلفاء إيران. وبالتالي أنا أقول أن هناك أطراف كثيرة، نعم هناك العراق كثر بداية كبير ولاحظت خلال الفترة الماضية أن الحكومة العراقية بدأت تظهر يعني أركان الفساد وقيادات الفساد، ولكن في العراق فساد كبير

Okay. أنا هذا ما هو النوع المتفاعل العراقي والجهات الداخلية العراقية التي تحاول الوقوف في هذه العمليات وإزالة السلاح اليوم أن هناك يعني محاولات لقطع هذا النوع من الدعم وكذلك أن هناك إجراءات قانونية للحكومة العراقية للتهريب التهريب مقصود تهريب الأموال لأطراف خارج العراق يعني تهريب الأموال لجهات مسلحة تعتبر هذه الأسماء تهريب أمريكية إنها جهات إرهابية.

مسؤولين في المناطق التدريبية بفترة طويلة، هي أنه يجب أن يتم معرفة الاجتماع والمسؤولين في منطقة التدريبية بفترة طويلة يتم

0: تقوم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بتحويل السواتر الترابية والحواجز الخرسانية إلى حدود جديدة ترسم ملامح القطاع بعد أن كانت مجرد خطوط وهمية محولة القطاع إلى منطقة محاصرة تنكمش يوما بعد يوم. وكانت القوات الإسرائيلية قد أنشأت ساترا ترابيا انطلاقا من محور كيسوفيم في وادي السلقة ليمتد شمالا وجنوبا بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وليتحول لاحقا إلى حاجز بطول 17 كيلومترا. ويشير مراقبون إلى أن السواتر لم تتوقف عند الخط الأصفر بل امتدت شمالا حتى محور نتساريم، مرورا بدير البلح ومخيمي المغازي والبراج، ثم اتجهت جنوبا إلى قلب خان يونس والقررارة.
1: بينما تشكلت سواتر أخرى في بيت لاهيا بطول 5 كيلومترات، وبهذا التمدد العمراني العسكري لم تعد غزة مقسمة على الورق فقط، بل أعيد تشكيلها جغرافيا وفقا للمخططات الإسرائيلية. ووفقا لتقارير إعلامية فإن المساحة المتاحة لسكان غزة تقلصت إلى حوالي 133 كيلومترا مربعا فقط من أصل 365 كيلومترا، أي بنسبة 36%. ويعني هذا أن ما يقارب مليوني فلسطيني يتقاسمون هذه الرقعة الضيقة في واقع يضع البنية التحتية والموارد المتاحة تحت ضغط بمقدار 3 أضعاف طاقاتها الاستيعابية، وسط ظروف إنسانية كارثية تفتقر إلى المساكن والمياه والخدمات الإنسانية الأساسية.
0: من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي محسن أبو رمضان. بعد تحية أستاذ محسن، كيف يمكن تقييم ما تفعله إسرائيل على الأرض في غزة؟ هل هو تغيير جغرافي وديمغرافي حقيقي على الأرض؟
2: يعني يتضح من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن الهدف لا يكمن بالتخلص من حماس أو سلاح حماس كما يعلن نتنياهو. الهدف أبعد من ذلك بكثير. هذه الحكومة اليمينية والفاشية والعنصرية التي تتكون من ثالوث نتنياهو وسموتريتش بن كفير تريد استغلال ما حدث يعني في قطاع غزة لإعادة هندسة قطاع غزة على المستوى الجغرافي والديموغرافي لتخفيض عدد السكان ودفع المواطنين للهجرة عن طريق أسلحة متعددة من ضمنها حرب التجويع وحرب الأمراض وانتشار الأمراض بصورة كبيرة جدا وحرب الفوضى وخلق حالة من الاضطراب في السلم الأهلي الاجتماعي الداخلي. إسرائيل حشرت حوالي 2 مليون إنسان فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 36% من مساحة القطاع، ويوجد 1 مليون إنسان في خيم النزوح على مواصي خان يونس ودير البلح لا تتوفر لهم مقومات المسكن الملائم والحياة الطبيعية من مأكل ومشرب ودواء. وهناك خطط مقلقة يتم الإعلان عنها بين الفينة والأخرى من قبل الحكومة الإسرائيلية، أبرزها أن الحكومة الإسرائيلية وفق تصريح كل من كاتس ووزير الحرب الإسرائيلي وسموتريتش وزير المالية إذا أن هناك توجه لإعادة إنشاء 3 بؤر استيطانية في قطاع غزة. وهناك أيضا حديث عن مدينة خضراء في رفح تكون عبارة عن مشروع تجريبي يتم استيعاب حوالي 50,000 فلسطيني منها ينتقلوا من الشرق إلى من الغرب إلى الشرق تمهيدا لمخاطر التهجير. وهناك حديث عن توافقات وترتيبات مع جمهورية أرض الصومال التي لا يعترف بها أحد سوى حكومة نتنياهو، وبالتالي مخاطر التهجير لها واردة في ظل يعني المصالح والتقاطعات ما بين هذه المنطقة المعزولة أرض الصومال وبين دولة الاحتلال. وبالتالي نحن نتحدث عن مخططات خطرة تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة إذا أدركنا أن إسرائيل تتهرب من تنفيذ المرحلة الأولى ولا تريد الانتقال للمرحلة الثانية، وتشترط المرحلة الثانية نزع سلاح حماس دون الخطوات الأخرى التي لها علاقة بدخول لجنة التكنوقراط والبدء بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار ووجود قوة إسناد أمنية فلسطينية ودولية في نفس الوقت تراقب عملية إعادة انتشار جيش الاحتلال. لا تريد إسرائيل كل هذه الاستحقاقات والمتطلبات وتركز فقط على جزئية واحدة عنوانها نزع السلاح حتى يكون لديها المبرر لاستكمال عملية حشر التجمعات السكانية في معازل وبنتستانات تمهيدا لجعل الحياة غير آدمية وغير إنسانية وغير مهيئة للاستمرار بما يدفع المواطنين للمغادرة وفق المخطط الإسرائيلي.
0: التقارير تقول إن هناك محاولة لجمع كل أهالي غزة في مساحة تقل عن 40% من القطاع، فما حقيقة ذلك؟
2: طبعا هذا موجود الآن، يعني إسرائيل حسب ما أعلن نتنياهو تسيطر الآن على 70% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي المساحة التي يتواجد بها السكان وهم عددهم حوالي 2 مليون إنسان فلسطيني تتركز في 30% وليس فقط في 40%. وكل يوم تقدم إسرائيل باتجاه الغرب الخط الأصفر رويدا رويدا، يعني كان في البداية الحديث عن 54% ثم انتقل إلى 60 ثم 65 والآن 70% عبر تقديم مساحة الخط الأصفر باتجاه الغرب، وهذا يؤدي إلى اعتبار المناطق الأخرى مناطق خطرة ومناطق أمنية، كل من يقترب منها يتعرض للقتل والاستشهاد والاستهداف والاعتقال وغيرها من هذه المسائل. وبالتالي واضح طبيعة هذا المخطط، وهو يهدف إلى إعادة هندسة وهيكلة قطاع غزة بما يحشر التجمعات في أكبر كمتون ومعتقل في العالم وفي التاريخ، لحشر 2 مليون إنسان وتركيزهم في هذا المخيم الجماعي والذي اسمه المساحة المتبقية من قطاع غزة بمساحة يعني تقترب من 30% من مساحة قطاع غزة فقط، دون أن تتوفر لهم في نفس الوقت مستلزمات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وغذاء وغيرها من هذه الأمور.
0: وأين دور مجلس السلام فيما يحدث من إسرائيل مع إعدام أي مقاومات للحياة؟
2: مع الأسف مجلس السلام سلم الراية لنتنياهو، بمعنى لم نشهد أي إعلانات من مجلس السلام، تحركات من مجلس السلام، ضغوطات من مجلس السلام على نتنياهو للالتزام بصورة متزامنة ومتبادلة مع حماس بخطوات للانتقال للمرحلة الثانية، حتى أن المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها، كان يدور الحديث عن دخول 600 شاحنة، إسرائيل لم تلتزم بأكثر من 200 شاحنة، كان يدور الحديث والاتفاق على أن معبر رفح يجب أن يفتح وفق اتفاق 2005 لم يفتح إلا باشتراطات إسرائيلية مهينة لكرامة الفلسطينيين وتؤدي إلى يعني تقليص عدد المسافرين ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى إخضاعهم للتحقيق والذل والمهانة وغيرها من هذه الإجراءات الحاطة بالكرامة والتي تتجاوز المعايير الإنسانية والقانونية الدولية. مجلس السلام أيضا يعني من خلال ميلادينوف المبعوث السامي لمجلس السلام قدم مقترحات للفصائل ولحماس تقترب من الرؤية الإسرائيلية ولا تقترب من الرؤية الواردة في خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تتحدث عن فكرة التزامن والتبادل وليس أن يكون هناك تركيزا فقط على الطرف الفلسطيني، مع ترك إسرائيل حرة اليدين تتصرف كما تشاء ضد الشعب الفلسطيني ولا تلتزم بأي من الاتفاقات 20 المتفق عليها. وبالتالي مجلس السلام مع الأسف الذي أعطى صلاحيات الكاملة للرئيس ترامب غائب عن المشهد، بالعكس أكثر من ذلك هو متواطئ مع حكومة نتنياهو وأعطى صلاحيات من ترامب إلى نتنياهو ليتصرف في غزة كما يشاء. ربما القضية الوحيدة أن نتنياهو يبحث عن ضوء أخطر من رئيس ترامب وبالتالي من مجلس السلام لاستكمال عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا لم يحصل عليه حتى الآن لاعتبارات وحسابات من قبل رئيس ترامب ليس إلا، حيث لا يريد يعني تفجير المنطقة بالكامل ويريد أن يراعي موقف الوسطاء العرب الذين لا يرغبون ويرفضون فكرة التهجير.
0: إذن هل تتجه إسرائيل بالفعل إلى التمهيد لإقامة مستوطنات لها داخل قطاع غزة؟
2: هذا ما تم إعلانه، أعلنه سموتريتش وكاس، وكاس تحدث عن أن قتل الشعب الفلسطيني مريح ضميريا تهو، يعني نحن نتحدث عن مجموعة يمينية فاشية عنصرية ترفض الفلسطيني لمجرد أنه فلسطيني ضمن عملية التمييز العنصري وفكرة التفوق العرقي، وحكومة استيطانية إحلالية تريد أن تستغل المشهد بصورة كبيرة جدا لإقامة ثلاثة بؤر استيطانية وخاصة من خلال مجموعة الناحل، هذه المجموعة الاستيطانية التابعة لجيش الاحتلال التي لعبت دور تاريخي منذ الخمسينات في إقامة بؤر استيطانية تتوسع تدريجيا وتصبح مستوطنات كبيرة وعملاقة لا يمكن تفكيكها بأي حال من الأحوال. الناحل هو المكلف الآن من حكومة الاحتلال حسب ما تم من تصريحات من قبل كله من سموتريتش وكاتس بإقامة هذه الأنوية الثلاثة في قطاع غزة التي إذا تم إنشاءها ستتحول إلى مستوطنات كبيرة تدريجيا ورويدا رويدا وصولا لإمكانية الصعوبة بتجاوزها، بما يعيد قطاع غزة للاستعمار الاستيطاني بعد أن تفكك الاستيطان عام 2005.
1: ك كشفت تحليلات أجرتها سبوتنيك بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي سواء الغاز الطبيعي المسال أو الغاز المنقول عبر الأنابيب ارتفعت إلى 1.5 مليار يورو خلال شهر أيار مايو، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية عام 2025. وارتفع مستوى الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي على أساس شهري بنسبة 17% وعلى أساس سنوي بنسبة 27%، وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 925 مليون يورو بزيادة 31% مقارنة بنيسان أبريل و 32% مقارنة بأيار مايو من العام الماضي.
0: وعلى مستوى الدول الأعضاء تصدرت فرنسا قائمة أكبر مستوردي الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي خلال أيار مايو بقيمة بلغت 370 مليون يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار مارس 2025. وارتفعت وارداتها على أساس شهري بمقدار 1.9 وعلى أساس سنوي بمقدار 1.5، واقتصرت مشترياتها على الغاز الطبيعي المسال. كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر في كانون الثاني يناير لائحة تنص على التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا، ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 من نيسان أبريل 2026، على أن يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل ابتداء من 1 من كانون 2 يناير 2027، فيما يبدأ حظر استيراد الغاز المنقول عبر الأنابيب بموجب العقود قصيرة الأجل في 17 من حزيران يونيو 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 من تشرين الثاني نوفمبر 2027. للتعليق معنا من هلسانكي إسلام شوشة الباحث الاقتصادي بعد التحية، كيف تزيد أوروبا وارداتها من الغاز الروسي وهي تعلن أنها سوف تحظر استيراده في المستقبل القريب؟
3: أولا الثغرة الحاصلة الآن اللي بينتج عنها زيادة في المعروض للغاز الروسي والوقود الروسي في الاتحاد الأوروبي نتجت عن طريق أن كان هناك حالة من حالات التخزين الكبيرة فعلتها الشركات والموردين الأوروبيين قبل تفعيل الحظر الكامل اللي هيشمل العقود الأجلة، العقود طويلة الأجل. حتى الآن العقود طويلة الأجل اللي تم إبرامها العام الماضي ما زالت مفعلة وما زالت لا تخضع للعقوبات الحديثة، إلى أن ببداية عام 2027 قد تتأثر كل العقود بما فيها العقود الأجلة وطورية الأجل من تلك العقوبات. لكن سيظل هناك بعض الدول الأوروبية التي تعمل كدول عبور أو دول معابر ما زالت تفتح خطوط الأنابيب وتفتح بوابة الاستيراد من الاتحاد الروسي، إلى أن تلك الدول دول المعابر أيضا ستتعرض لضغوط كبيرة في حال تنفيذ العقوبات على العقود ذوات الأجل، وفي حالة أيضا نفاذ المخزون اللي تم بناؤه عبر الشهور الماضية، خاصة مع إيقاف الواردات القطرية وتأثر أيضا الواردات الأمريكية نتيجة تأثر المخزونات الاستراتيجية الأمريكية. أيضا ربما الشهور الماضية كان هناك حالات الاستقرار النسبي نتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تصدر، إلى أن المخزونات ومخزونات الغاز الصخري الأمريكي بدأت تتآكل وبدأت تتلاشى، وأيضا الأسواق المحلية داخل الولايات المتحدة تضغط على صنع القرار. في المستقبل ومع دخول كامل العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ وتأثيرها على العقود الأجلة، سوف أيضا تتأثر الأسواق بقلة المعروض من الغاز القطري ومن الغاز الأمريكي، وأيضا ستتأثر دول المعابر مثل النمسا وسلوفينيا والمجر التي تعمل كمعبر لعبور الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي نتيجة أيضا الضغط على الإنتاج الروسي نتيجة الهجمات الأوكرانية ونتيجة أيضا القرارات الأخيرة من الحكومة الروسية بوقف التصدير.
0: التقارير تقول إن فرنسا تصدرت قائمة أكبر مستوردي الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تهاجم روسيا. كيف يمكن تقييم هذا التناقض؟
3: أعتقد فرنسا ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية لم تكن السباقة في اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الروسي. فرنسا وألمانيا وفنلندا كانوا جزء من تفاهمات حدثت في بيلاروسيا قبل الحرب قبل بداية الحرب كانوا يتوسطون بين الروس وبين الأوكران، لأن تلك الدول الكبرى خاصة فرنسا وألمانيا من أكبر المتأثرين سلبيا نتيجة هذه الحرب ونتيجة وقف الواردات الروسية من الغاز والنفط. أنا أعتقد أن فرنسا إجراءاتها السياسية والعسكرية الأخيرة هي بغرض عمل مظلة دفاعية أوروبية، ليس مناكفة في الروس لكن أيضا أخذا في الحسبان إرادة أو محاولة صنع إرادة مستقلة للاتحاد الأوروبي في النواحي الدفاعية عن الولايات المتحدة أيضا. فممكن أن ينظر للإجراءات الفرنسية الأخيرة ليس فقط من منظور أنها مناكفة للروس، لكن أيضا هي محاولة لبناء قدرات مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ما هي البدائل لدى الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي والتي يجب أن تكون متوفرة مع بداية العام القادم؟
3: في الماضي وقبل اندلاع المواجهات في الخليج العربي كانت هناك في بدائل زي قطر، الولايات المتحدة الأمريكية ذات نفسها، إلا أن تلك البدائل حاليا وفي الظروف الحالية insufficient وغير كافية على الإطلاق. يوجد النرويج هي منتج للغاز لكن لا تكفي، بالتأكيد لا تكفي لسد الفجوات التي حدثت نتيجة الحرب الأوكرانية والحرب في إيران وأيضا نتيجة التأثر الكبير الذي حدث من المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أثار استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني في مصر جدلاً كبيراً لدى ملايين المواطنين، مما دفع الدكتور ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تداعيات القرار. وأكد الهضيبي في طلبه أن منظومة الدعم التمويني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر، حيث يستفيد منها ما بين 65 و68 مليون مواطن.
0: وأوضح أن إعلان وزارة التموين استبعاد نحو 850 ألف مستفيد أثار حالة من القلق بين المواطنين في ظل تزايد الشكاوى من استبعاد أسر مستحقة للدعم نتيجة الاعتماد على قواعد بيانات غير محدثة أو تطبيق معايير لا تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بما قد يؤدي إلى حرمان مستحقين فعليين من الدعم. وأشار إلى أن بعض معايير الاستبعاد تحتاج إلى إعادة تقييم، وعلى رأسها معيار المصروفات الدراسية للأبناء في المدارس الخاصة التي تتجاوز 20 ألف جنيه سنوياً، موضحاً أن هذا المستوى من المصروفات أصبح يشمل شريحة واسعة من المدارس الخاصة متوسطة التكلفة والتي تلجأ إليها الأسر بسبب ارتفاع كثافات الفصول بالمدارس الحكومية. وأضاف أن التطبيق العملي لمعايير الاستبعاد المتعلقة بالدخل الشهري وامتلاك السيارات كشف عن تضرر مواطنين يعتمدون على سياراتهم كمصدر رئيسي للرزق.
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي. دكتور أحمد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قال في بيانه إن هناك شكاوى كثيرة باستبعاد أسر كثيرة تستحق هذا الدعم، فكيف يمكن أن تتعامل الحكومة مع هذه الشكاوى؟
4: الحكومة المصرية تعي جيدا أن ما يمس المواطن محدود الدخل خط أحمر، فأنا أعتقد أن الحكومة سوف يكون لها استجابة كبيرة وسريعة تجاه المواطنين المتظلمين، حيث أنه يوجد عدد من اللي تم حصوم من البطاقات التموينية لم يتم الدراسة بشفافية كاملة، فبالتالي الحكومة المصرية سوف تتخذ قرارات عاجلة لإرضاء هذه المواطنين بإعادة بحث حالتهم الاجتماعية، وعلى من يستحق الدعم سوف يتم دعمه، ولكن من لا يستحق الدعم سوف يتم الإصرار على استبعاده. نحن في مصر نتعامل بشفافية مطلقة، من كان لديه القدرة المالية سيجب استبعاده عن التموين، أما من لم يكن لديه القدرة المالية فلابد أن يبقى محتفظ في حقه في التموين. كلنا نعلم جيدا أن مصر لديها جهاز برلماني ومجلس نواب ومجلس شيوخ يعمل لصالح المواطن وكلهم منتقاه بعناية جيدة ومنتخبين من الشعب المصري، فلابد أن تستجيب الحكومة لطلبات هذا الشعب وهذا المجلس النواب. أعتقد أن هذه المبادرة سوف تجد أيضا إرضاء شعبي كبير، لأنها سوف لأنها مطلب جماهيري للشعب المصري ومطلب جماهيري يجد دعم من مجلس النواب لهذا المطلب، والحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تدعم المواطن الأكثر احتياجا. أما المواطن اللي تحولت حياته إلى حياة اجتماعية وظهر عنده أنه يمتلك سيارات فارهة وشقق فارهة وفلل فارهة ويحتفظ بحقه ويريد أن يرغب في الاحتفاظ بحقه في التموين، فهذا المواطن ليس لديه أدنى حق أن يطلب التموين، وكان يجب عليه من الأفضل أن يتنازل هو عن البطاقة التموينية لصالح مواطن فقير أو لأسرة لا تجد من يعولها بسبب فقدان الأب أو فقدان الأم أو فقدان الوظيفة أو فقدان الصحة والقدرة على العمل. الحكومة المصرية تبنت العديد من المبادرات، منها حياة كريمة ومنها القضاء على فيروس سي وغيرها مبادرات، وكلها مبادرات تدعم المواطن المصري وتدعم نموه وتدعم ازدهاره وتدعم حياة كريمة لكل مواطن في هذه البلد. الحكومة المصرية حريصة كل حرصها على الاهتمام أيضا بمطالب الشعب المصري أولا ومطالب مجلس النواب، لأنهم بينوبوا عن الشعب وبيتحركوا طبقا لتوجيهات.
1: وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كذلك طالب بمراجعة المعايير التي اتخذت على أساسها استبعاد هذه الأسر، ومنها امتلاك سيارة أو دفع مبالغ صغيرة في مدارس خاصة. فما رأيك في هذه المعايير، وخاصة أن هناك بالفعل من لديه سيارة يعمل عليها وليست رفاهية أو كماليات؟
4: بص يا فندي، في نوعين من السيارة، في سيارة فوق الـ 1600 سي سي فدي سيارة فارهة، وفي سيارة تحت الـ 1600 سي سي فدي ممكن تكون سيارة يعني متوسطة أو فقيرة الحجم. وأيضا دفع المصاريف في المدارس، كلنا بنرغب في تعليم أولادنا للنهوض بهم مستقبليا، ولكن البعض أيضا يا فندم لديه حيازات أرض زراعية ولديه حسابات بنكية ولديه ودائع. فأعتقد أن الحكومة المصرية تكون حريصة كل الحرص على إعادة التقييم طبقا لدخل كل أسرة، وليس السيارة بس وحدها من تحدد هذا الدخل.
1: دكتور خطاب، الأزمة الأكبر في هذه القضية تكمن في صرف الخبز المدعم، فهناك عشرات الآلاف من الأسر تعتمد على هذا الخبز كغذاء أساسي، فماذا يمكن أن تفعل هذه الأسر مع مضاعفة تكلفة شراء الخبز؟
4: الخبز المدعم ده خط أحمر، مصر من أول يوم ما اتخذتش قرار يهز سعره وارتفاعه، حتى لما رفعناه كان الارتفاع طفيف جدا وقليل، وأعتقد أن مصر سوف تحافظ على دعم الخبز وتوفير الخبز خلال استيراد القمح من أوكرانيا أو روسيا أو بيلاروسيا أو من خلال الاعتماد على زيادة زراعة القمح في الدلتا الجديدة. ولدينا مخزون استراتيجي يكفي أكثر من 6 شهور يا فندم، بالذات من المخزون لأن احنا خارجين من موسم القمح المصري وكان استيراده متضاعف.
1: إذن هل يمكن العدول عن هذا القرار وإعادة هؤلاء المواطنين إلى الدعم التمويني؟
4: أيوة، ده ليس كلهم من يستحق يا فندم زي ما قلت من قبل.
0: والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية على مينائي أوداسا وتشيرنوموراسك الأوكرانيين. وجاء في البيان تعرض قارب وخزانات تحتوي على وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في ميناء تشيرنوموراسك في مقاطعة أوداسا. وأضاف في ميناء أوداسا تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتابع البيان أن الغارات استهدفت منشأتين لإنتاج وتجميع الطائرات بدون طيار، إحداهما منشأة لتجميع أجزاء طائرة أكرغيت UG-22 متوسطة المدى، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة في ميناء أوداسا.
1: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. من جانبها ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول الخميس في أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرق خصب بسلطنة عمان. وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية.
0: أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على الجمهورية الإيرانية ارتفعت خلال التصعيد الأخير إلى 38 قتيلاً مع إصابة أكثر من 400 آخرين. وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرامنبور على منصة إكس: تجاوز عدد الجرحى نتيجة الهجمات الأمريكية 400 مع مقتل 38 مواطنا إيرانيا، وأوضح أن 3 نساء لقوا مصرعهن وأصيبت 22 آخرون، بينما قتل شخص واحد دون سن 18 عاما وأصيب 9 آخرون. كان الجيش الأمريكي قد شن ليلة 8 من يوليو تموز الجاري سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكنيسة الإسرائيلية أقر قانونا ينص على حله تمهيدا لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وأقر الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة قانون تمويل الأحزاب الذي يقر حله وخروجه في عطلة برلمانية بدءا من 17 من تموز يوليو الجاري. وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائبا دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 من أكتوبر المقبل.
0: رفضت وزارة الخارجية الصينية مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شأن التدخل الصيني في الانتخابات الأمريكية ووصفتها بأنها محض افتراء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: التزم الجانب الصيني بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم يبدي أي اهتمام بهذا الأمر، ولم يتدخل قط في الانتخابات الأمريكية. وأضاف أنه على العكس يرى المجتمع الدولي بوضوح من يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في كل مناسبة، ويتجسس بشكل عشوائي على الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي.
1: اقتصاديا، يتجه النفط نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل مع اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط. وارتفع خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولارا متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 12%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى قرب 80 دولارا للبرميل. وقفز النفط الخام إلى قرب أعلى مستوياته في نحو شهر مقلصا تراجعا بنحو 30% في الربع الثاني، إذ يعيد التصعيد إحياء المخاوف بشأن حركة المرور في مضيق هرمز، وهو ممر اختناق يمر عبره نحو 5 تدفقات النفط العالمية. يأتي ذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة موجة أخرى من الهجمات على إيران مستهدفة مواقع من بينها منشآت دفاعية.
0: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك إرسال أكبر شحنة من الكيماويات إلى عملائها في جنوب آسيا عبر ناقلة الكيماويات السائلة NCC فجر، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. وقالت الشركة في منشور على إكس إن الشحنة تأتي امتدادا لالتزاماتها بتلبية احتياجات العملاء وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ولم تفصح سابك عن حجم الشحنة أو أنواع المنتجات الكيماوية التي جرى نقلها، كما لم تحدد الدول التي استهدفتها الشحنة في جنوب آسيا.
1: أجرى العراق سلسلة محادثات مع كبرى شركات الطاقة والهندسة الأمريكية بشأن استثمار الغاز وزيادة إنتاج النفط وقدرات التصدير والتكرير، في وقت تحاول فيه البلاد إنهاء حاجتها إلى الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء. وبحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل دارين وودز خطط جمع الغاز المصاحب للعمليات النفطية ووقف حرقه والاستفادة منه في تشغيل محطات الكهرباء. وأكد الزيدي اهتمام الحكومة بإنهاء حاجة العراق إلى استيراد الغاز، داعيا أكسون موبيل إلى المشاركة في إضافة وحدات جديدة لتصفية النفط ورفع القدرات الإنتاجية والتصديرية وتسريع تنفيذ المشاريع وإقامة شراكة واستثمار طويل الأمد في البلاد.
0: وإلى الأخبار الرياضية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا والمقررة يوم الأحد المقبل على ملعب نيويورك نيوجيرسي في مدينة أست رازرفورد بولاية نيوجيرسي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيت خلال مؤتمر صحفي، قالت إنها تعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضور المباراة النهائية، وأضافت أن حضور ترامب يمثل تتويجا لبطولة وصفتها بأنها الأكثر مشاهدة والأكثر أمانا والأكثر نجاحا في التاريخ الأمريكي.
1: يقود الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل، ويساعد فينيتشيتش طاقم حكام من سلوفينيا، وسيكون الأردني أدهم مخادمة الحكم الرابع في المباراة بمعاونة مواطنه محمد الكلاف. ويعد فينيتشيتش وجها مألوفا على الأرجنتين، لكنه ليس بالفعل الحسن، إذ سبق أن أدار مباراتها أمام السعودية في كأس العالم 2022 والتي انتهت بخسارتها بهدف لهدفين. وكانت الهزيمة أمام السعودية هي الوحيدة للأرجنتين في نسخة 2022، وحافظت على سجلها دون خسارة منذ ذلك الحين.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استحداث خواتم خاصة لأبطال كأس العالم 2026 ستمنح للمرة الأولى في تاريخ البلاد للاعب الفريق البطل إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية التقليدية. وأشار فيفا إلى أن كل خاتم سيكون جزءا من إصدار محدود للغاية يضم 2026 نسخة مرقمة بشكل فردي. وأضاف أن الفريق الفائز بالنهائي سينال 30 خاتما، بينما سيتاح 1996 خاتما للمشجعين في العالم، مما يتيح لهم امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم، ويحمل أحد جانبي الخاتم تصميم كأس العالم، بينما يخصص الجانب الآخر لهوية المنتخب المتوج باللقب، كما سيكون كل خاتم مرقم بشكل فردي ومصمما على مقاس صاحبه ومرفقا بشهادة أصالة خاصة به.
1: تحدث الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح عن مستقبل اللاعب، مشيرا إلى أنه ربما يتم الكشف عن النادي الجديد لقائد منتخب الفراعنة قريبا جدا. ويثير صلاح الكثير من التكهنات بشأن وجهته المقبلة التي لم تحسم بعد، لاسيما عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري الذي تألق معه بشكل لافت ليقوده إلى بلوغ دور 16 لأول مرة في تاريخه. ونشر رامي عباس عبر صفحته الرسمية على منصة إكس الجمعة: نحن ما زلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن قد نعرف ذلك قريبا جدا. وأضاف: ليس من أسلوبنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة. وكانت تقارير إخبارية قد أشارت في الأيام الماضية إلى اهتمام عدد من الأندية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالحصول على خدمة صلاح، الذي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في ختام الموسم المنصرم، بالإضافة إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي. وخاض صلاح 442 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات طوال 9 سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد، سجل خلالها 257 هدفا وقدم 123 تمريرة حاسمة لزملائه.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه يدرس حاليا قضية قيام لاعبين أرجنتينيين برفع لافتة على أرض الملعب كتب عليها جزر مالفيناس فوكلاند أرجنتينية، وذلك عقب نصف نهائي كأس العالم 2026 في وقت تطالب فيه المملكة المتحدة بإجراء تحقيق معمق، بينما أكد الرئيس الأرجنتيني تفهمه لتصرف لاعبيه. ولا تزال جزر مالفيناز المعروفة بالإنجليزية باسم فوكلاند، وهي أرخبيل بريطاني يقع على بعد 600 كيلومتر من السواحل الأرجنتينية، قضية حساسة في العلاقات بين لندن وبوينس آيرس اللتين تواصلان التنازع على السيادة عليها. وفي عام 1982 اندلعت حرب بين البلدين إثر غزو الأرجنتين للأرخبيل، واستعادت القوات البريطانية السيطرة على الجزر بعد 74 يوما من القتال الذي أسفر عن مقتل 649 أرجنتينيا و255 بريطانيا. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
8: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين: انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له، استثمارات لتحويل دمشق واللاذقية إلى وجهات عالمية، السودان وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء رصيف غاز ضخم. تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز الجاري بمقدار 2,985,000. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من القاهرة الأستاذ كريم إيهاب، مستشار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم معنا في برنامج قوانين الاقتصاد.
9: أهلا وسهلا أستاذ نغم.
8: أهلا بك. أبدأ من هذا التراجع الحاد لإحتياط النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أدنى مستوى له حتى الآن، لماذا؟ ما الأسباب؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مع هذا التراجع؟
9: يمكن طبعا بعد التصاعدات الأخيرة اللي حصلت في المنطقة تاني في ملف الحرب الأمريكية الإيرانية والاضطرابات في المنطقة أثرت بشكل تاني على مضيق هرمز اللي هو بيعدي تقريبا خمس الاحتياطي اللي بيعدي منه تقريبا خمس التجارة الدولية للنفط منه ما قبل الحرب. فده طبعا رقم كبير جدا. كان حصل توقع بالاستقرار في المنطقة شوية من نص شهر 6 لغاية دلوقتي، ولكن طبعا التطورات اللي حصلت الأسبوع ده رجعت تاني ارتفاع أسعار الطاقة وأن وقف السير الملاحي في مضيق هرمز. طبعا طول الحرب كل ما وقتها بيزيد ده بيأثر أكتر على الاحتياطي لكل البلاد، ويمكن كمان البلاد اللي ما عندهاش احتياطي للنفط والغاز هم دول بيكونوا أكثر تأثرا. أعتقد أن بعد الموجة الإيجابية اللي كان الناس مستنياها بعد شهر 6 باستقرار الوضع ورجوع الأمور لما كانت عليه ورجوع الأسعار لما كانت عليه، أعتقد معظم البلاد النهاردة بتحضر نفسها لطول فترة الصراع أكتر، وأن هم يكون عندهم احتياطي أكبر للحالات الحرجة اللي ممكن تحصل.
8: طيب، هذه الالتزامات من قبل الولايات المتحدة أمام يعني من يريد النفط، العقود التي هي مسبقا مدرجة، كيف يمكن أن تتصرف الولايات المتحدة؟ يعني هي دخلت في حرب لم تحسبها جيدا؟
9: ما أقدرش أعلق على حسابهم لدخولهم الحرب، ولكن خلينا نقول معلومة اقتصادية معروفة، وأن هي الولايات المتحدة عندها من أكبر المخزون الاستراتيجي للنفط والغاز في العالم. فيمكن بنقول لو احنا العالم كله داخل في أزمة اقتصادية فبالتأكيد الولايات المتحدة عندها أكبر مخزون لده،
8: يعني هي محتاطة بكل الأحوال.
9: دي معلومة الناس كلها طبعا عارفها، بالتأكيد هي عندها أكبر مخزون. ده طبعا بيبقى ليه تأثير، ولكن المقصود هنا ان اكيد البلاد اللي ما عندهاش مخزون كبير او اللي ما عندهاش مخزون خالص هم دول هيبقوا أكتر تأثيرا. وده اعتقد يودينا لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة الانرجي سيكوريتي او ضمان الامان في ملف الطاقة، او ان لازم كل بلد يكون عندها المخزون الخاص بها، ان ما كانش من النفط فيكون من التكنولوجيا الجديدة والطاقة المتجددة.
8: اذا انتقلنا الى اوروبا، ايضا اوروبا تأثرت كثيرا بكل ما يحدث في هذا العالم من اضطرابات. اسعار الغاز تحلق في اوروبا، اكثر من 4.5% ارتفعت حاليا الأسعار. كيف يؤثر ذلك على اقتصادات أوروبا؟ كيف ستواجه أوروبا هذا الشتاء؟
9: بالتأكيد ده بيوفر أو للأسف بيسبب تحدي كبير في أوروبا طبعا وكل الدول الشمال في الشتاء القادم. خلينا نقول إن احنا شفنا فترة مشابهة لدي بالنسبة لأسعار الغاز في أوروبا. لو احنا بنتكلم على 2021 2022 في نهايات أزمة كورونا، كان وصل أسعار الغاز في أوروبا لرقم تاريخي عمره ما وصل له قبل كده، بنتكلم ليه ممكن أكتر من 3500 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، فكان وصل أرقام تاريخية. احنا النهاردة بنتكلم في أعتقد 630 بالنسبة لآخر جلسة، يعني إذا كان

0: نعم أستاذ كريم، يعني أيضا الطاقة المتجددة هل يمكن أن تكون بديلا اليوم عما يحدث؟ يعني النفط مهدد، الغاز مهدد، الإمدادات بالكامل مهددة، الطاقة المتجددة هي البديل؟
1: خلينا نقول الملف ده فيه شقين مهمين جدا. رقم واحد، الميزة الأساسية في ملف الطاقة المتجددة وهي إن هي بيتم إنتاجها معظم الأوقات في الأرض الخاصة بالبلد، سواء كنا طاقة رياح، طاقة شمسية، فده طبعا بيدي أمان في ملف الطاقة. إن أنا ودايما بقول المثال ده، إن الفيشة بتاعتي موجودة في الأرض بتاعتي، مش موجودة عند حد تاني، فمع أي تغيرات سياسية يقدر يقطع الفيشة. فده رقم واحد، وده من ناحية اقتصادية أو ممكن من ناحية سياسية. من ناحية تكنولوجية أعتقد دي من أهم النقط اللي الناس ممكن للأسف بنعدي النقطة دي. الطاقة المتجددة لوحدها لا تستبدل النفط والغاز، لا تستبدل الوقود الأحفوري بالشكل التقليدي لإنتاج الطاقة، لأن الطاقة المتجددة وحدها لو احنا نتكلم على طاقة شمسية أو طاقة رياح فقط، هذول الاثنين دول يعني، فدول مش مستقرين بشكل كافي إنه يكونوا موجودين طول اليوم. أبسط شيء مثلا طاقة الشمس موجودة الصبح، إذا يجب أن يكون هناك نوع آخر من التخزين. فاحنا كده هنبقى بنبص لملف الطاقة مش إنه ملف، مش مشكلة إنتاج طاقة، هي مشكلة تخزين طاقة. ساعتها هنشوف إن الغاز والبترول والنفط هم وسيلة لتخزين الطاقة بشكل حقيقي، لكن طبعا لو احنا
0: يعني هي
1: بنتكلم على اعتماد
0: مرتبطة بكل الأحوال.
1: بالتأكيد، هو اللي أنا بقوله إن بالتأكيد طاقة متجددة حل، ولكن ليس بشكلها التقليدي. يجب أن يتم تركيب معاها أنظمة تخزين لضمان إن هي تقدر تستبدل الوقود الأحفوري.
0: نعم، طيب اليوم الطاقة المتجددة الدول بدأت تتجه إليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وربما أيضا مصر هناك مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية. هل يمكن أن نصل يوما ما مع التطور العلمي لأن تكون هذه الطاقة هي رقم واحد؟
1: بالتأكيد ده اللي الدول كلها بتسعى ليه النهاردة. بنتكلم بقى خلينا نقول بشكل عام على الطاقة النظيفة، لأن الطاقة النظيفة تشمل أيضا الطاقة النووية أو النيوكلير انرجي. النهاردة بنشوف في مصر النهاردة بتشغل المفاعل الثاني من مفاعل الضبعة النووي، من أكبر المفاعلات في منطقة الشرق الأوسط. بنعمل حاجة هنا في مصر اسمها الانرجي ميكس، إن أنا يبقى عندي أكتر من مصدر للطاقة على الشبكة، فده يضمن استقرار أكبر للشبكة، سواء طاقة نووية، طاقة متجددة، طاقة رياح، مشاريع كتيرة من طاقة من التخزين كمان بنضيفها على الشبكة حتى 2030. وبالفعل عندنا برضو توليد الطاقة بشكل التقليدي، فكل ده بيعمل استقرار أكتر على الشبكة، وحتى لو حصل أزمة كبيرة في جزء من الإنتاج فيكون حوالي 20-30% فقط وليس كل الإنتاج. فخلينا نقول إن بالتأكيد اللي بيحصل النهاردة بيأكد لنا إن المستقبل كله للطاقة المتجددة. الدول اللي عندها غنى في المصادر الطبيعية هي الدول اللي عندها بترول ووقود المستقبل، لأن ده في الآخر مع المستقبل يمكن المتوسط مش القريب نوصل لفكرة الهيدروجين الأخضر، ويكون هذا هو الغاز المستقبلي اللي يقدر إن الدول تعتمد عليه، ويكون مصدر إنتاجه الدول التي عندها طاقة متجددة بشكل قوي وعندها شمس وهواء ينفع أن هو ينتج طاقة بشكل كبير.
0: نعم، بالمناسبة كانت سبوتنيك في بث مباشر من محطة الضبعة النووية قبل بضعة أيام بمناسبة يعني افتتاح الجزء الأول من المشروع. هذه المشاريع طبعا مع روسيا، ننوه هنا لمستمعينا بأنها كانت هي من الأبرز والأهم، ومصر هي كانت السباقة بين دول المنطقة التي استفادت من هذه الخبرات الروسية، لتعتبر محطة الضبعة الأولى من نوعها في العالم. ربما هي يا أستاذ كريم يعني ستعوض مصر عن أي أزمة كهربائية في المستقبل؟
1: بالتأكيد احنا بنتكلم مرة تانية عن مفهوم الانرجي ميكس، او ان انا يبقى عندي اكتر من مصدر للطاقة في الشبكة. كل مصدر مختلف بيدعم فكرة ان حتى لو مصدر واحد فيهم حصل فيه ازمة، بالعكس انا عندي استقرار على الشبكة. فبالتأكيد وجود طاقة نووية، وجود طاقة رياح، وجود طاقة شمسية، وجود مصادر حتى مهمة جدا، وجود حتى الآن مصادر الإنتاج القديمة زي الوقود الأحفوري، فبالتأكيد كل ده بيدعم الاستقرار على الشبكة وبيدعم الاستقرار وقت الأزمات ووقت الحروب.
0: وربما الأهم هو الاستدامة في مشاريع الطاقة المتجددة.
1: بالتأكيد بالتأكيد، هو أعتقد

0: المفهوم تاني الأكثر رواجا مؤخرا أن يكون مصدر الطاقة قائم على أرض البلد، وهو ده أكتر حاجة تضمن إن أنا مش بعتمد على وقود
1: سيادي،
0: جاي من
1: يعني
0: بره.
1: موضوع سيادي
0: سيادي
1: أصبح.
0: بالتأكيد لكل بلاد العالم، بالتأكيد النهاردة كل بلاد العالم بتقدر تتأكد إن هو ده المستقبل، إن يكون عندي سيادة على ملف الطاقة وإن أنا بنتج الطاقة على أرضي.
1: طيب اليوم لنفرض أن الحرب استمرت لفترة زمنية أطول، ما توقعاتك يعني لقطاع الطاقة، لأسعار الطاقة؟ هل ستبقى بهذه الموجة من الارتفاع؟
0: خلينا نقول إن اللي حاصل النهارده بالفعل، النهارده هو من أكتر الأوقات اللي فيها استقرار لسعر الطاقة بشكل عالي، خاصة سعر الغاز والنفط. يعني كان بيطلع وينزل، لكن مؤخرا بسبب استمرار الحرب لفترة طويلة جدا فهو مستمر في سعره العالي ده لفترة طويلة مش بينزل. فأعتقد إن معظم البلاد النهارده بدأت إن هي تعمل خططها بناء على ذلك. كل ما سعر الغاز والنفط يزيد، كل ما يزيد ربحية و يعني كمية مشاريع الطاقة المتجددة، لأن طبعا بالمقارنة بيها بالخصائص الأخرى فبنلاقي لا، إن الطاقة المتجددة بتوفر سعر ثابت، بتوفر أمان، بتوفر طاقة ثابتة لمدة 20 و30 سنة. لأن طبعا لما بنيجي نعمل دراسة لمشروع طاقة متجددة الدراسة بتكون ممتدة لمدة 20 30 سنة، فأنا ببقى عارف بثقة سعر الكهرباء اللي هشتريها لمدة 20 30 سنة قدام. ده طبعا ثقة مش بيوفرها الأنواع الوقود الأخرى اللي بتعتمد على سلاسل الإمداد أو السبلاي تشين للوقود اللي بيكون مستورد من الخارج. فبالتأكيد إذا استمرت الأزمة هنشوف يعني تطور كبير جدا جدا في الطاقة المتجددة في المنطقة وفي العالم وفي استثمارات ليها. وبالفعل شفنا السنة اللي فاتت الاستثمارات عالميا في الطاقة المتجددة، المشاريع الجديدة كانت أكثر من محطات الوقود الأحفوري اللي بيتم عملها في نفس السنة. فبالتأكيد احنا شايفين طلوع كبير في الملف ده، وبالتأكيد كل أنواع الطاقة النظيفة منها كمان الطاقة النووية أعتقد هتبدأ ترجع تلاقي رواج أكثر حتى في بعض دول أوروبا اللي تراجعت فيها.
1: نعم، في الدقيقة الأخيرة أستاذ كريم، يعني تحذير من الولايات المتحدة بضرب المنشآت الطاقوية في إيران. إيران ترد بأنها ستضرب أيضا جميع المنشآت الطاقوية في منطقة الخليج والدول العربية القريبة منها. كيف سيؤثر ذلك على هذه الدول، على الدول العربية؟ يعني من دون طاقة سنبقى؟
0: بالتأكيد يعني يمكن محدش مش في مصلحة أي حد في العالم استمرار الحرب، لا إيران لا أمريكا لا دول المنطقة ولا دول العالم كله. فبالتأكيد هيبقى في تبعات مش كويسة لكل دول العالم. ولكن أعتقد لو هنتكلم على الدول العربية فإحنا شايفين إن بالفعل يعني بقالهم أكثر من عقدين من الزمن واخدين اتجاه إن لا يتم الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري سواء في العائدات أو سواء في إنتاج الطاقة، وشايفين ثورة كبيرة في المنطقة العربية كلها من مصر للخليج لكل الدول العربية في مشاريع الأكبر في العالم في مجال الطاقة المتجددة. فأعتقد إن الاحتياط تم اتخاذه، بالتأكيد هيبقى فيه تأثير إذا استمرت الحرب، تأثير سلبي، ولكن نأمل أن تنتهي هذه الحرب ويكون في تطور واستدامة في مجال الطاقة، لأن التطور هو المطلوب وهو ده الأفضل مش بسبب ضغوط أخرى خارجية.
1: شكرا مستشار المجال الطاقة المتجددة والاستدامة الأستاذ كريم إيهاب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.
0: شكرا أستاذ نهر.
1: يخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق مشروعين عقاريين وسياحيين في سوريا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار في مجالات التطوير العقاري والسياحة وإعادة الإعمار. للبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من دمشق الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش. أهلا بك دكتور زياد معنا في برنامج قوانين الاقتصاد.
2: تحياتي لك ومن خلالك لمشاهدينا بكل مكان.
1: أهلا بك. يعني أبدأ من هذه الاستثمارات التي بدأت بالتوافد إلى سوريا، استثمارات محمد العبار مثلا مليارات الدولارات في مجالي القطاع السياحة والتطوير العقاري وإعادة الإعمار، كيف تساهم هذه الاستثمارات بدعم هذه القطاعات؟
2: تماما. هلا قطاع السياحة هو كان قطاع مهمل خاصة إذا نظرنا من ناحية المقومات أو العرض السياحي بشكل عام بكل مختلف أنواع مقومات السياحة، كانت الثقافية، الطبية، السياحة التاريخية، الرياضية، كل أنواع السياحات اللي عندنا بسوريا كانت مستغلة بشكل بسيط جدا لسبب جوهري هو ضعف البنية التحتية. كانت البنية التحتية الفيزيائية بمعنى آخر عدد الأسرة والغرف والأوتيلات، خاصة الأوتيلات رخيصة الثمن نجمتين وثلاث نجوم بمعايير دولية، على الرغم من أن الأوتيلات حتى الأربع نجوم وخمس نجوم بسوريا لا تلبي أدنى المعايير الدولية، معلش كون صريح معك. فالعرض الخدمي لقطاع السياحة كان بنية تحتية، كان خدمات بدأ تطوير جوهري، بالمقابل الطلب زاد بشكل كبير كتير، خاصة بعد عودة المغتربين بشكل كبير كتير إلى سوريا، والمستثمرين ورجال أعمال والسياحات الثقافية خاصة بدول أوروبية بعد التحسن النسبي من ناحية الأمنية. هلأ المواعمة بيناتهم مهمة جدا للاستثمار أو الاستفادة من كافة الطاقات، خاصة الأثار الغير مباشرة والضمنية، بمعنى آخر وقت السائح يصرف $100 كنزيل بالأوتيل بيصرف مقابله 500 أو 600 دولار نفقات أخرى بالأطعام والمستكن والتنقل اللي ما هنالك. فبالتالي تحريض النشاط الصناعي أو صناعات السياحة كسلسلة متكاملة يؤدي إلى مكاسب وقيم مضافة متراكمة تفوق بكثير ما أنفقه بشكل مباشر. فبالتالي لابد من تعزيز القطاع خاصة في المناطق الأثرية، المناطق الريفية، المناطق المهمشة، لأنه فيها مقومات سياحية ولكن ما فيها بنية تحتية مناسبة. هلأ المشاريع الكبيرة تفيد بس بدها وقت كتير لتطلع. المستثمر بغض النظر من أي جهة عربي لما محلي لما دولي بيبحث على ربح السريع، بس ولكن إقامة فنادق متوسطة أو خدمات بالحد الأدنى لكافة المغتربين أو السوريين عائدين إلى سوريا أو العرب أو الأجانب، أو إقامة خدمات نوعية طبية لعقد ممتلئات أعمال ما هنالك تفيد الجميع بالأخير.
1: طيب دكتور زياد، يعني وعدوا بتوفير أكثر من 140 ألف وظيفة، كيف ينعكس ذلك على السوق المحلي؟
2: هلا بشكل رئيسي الرقم كبير كثير مبالغ به نوعا ما، بس إلا إذا كان المقصود هو النتائج الغير مباشرة والضمنية. مع ذلك 100 ألف فرصة عمل يعني يعتبر رقم جبار لسبب بسيط جدا وجوهري طبعا، خاصة بالسياق الدقيق لسوريا، إنه أنت عم تعطي سبل عيش لعشرات الآلاف من العاملين، فبالتالي عم تحققي على الأقل بالحد الأدنى السلم الأهلي والسلم المدني، لأنه وقت اللي عاطل عن عمل بلاقي شغل لو بدخل مو عالي متوسط، فصار بالضمن الأسرة إذا في دخلين على أنفاق 10 أشخاص غير وقت يكون في رب أسرة أو شخص واحد عم بيأمن مدخول هالأسرة. فعم تلقي وظائف وفرص تشغيل بمناطق متعددة، معناتها عم تحرك النشاط الاقتصادي عن طريق قطاع السياحة، لأنه في كتير ناس بيعتبروه هو ترف، ولكن أنا من زمان بيعتبروه أي عملية أنفاق سياحية بسوريا معناتها عم تستوردي أدوية أو حليب أطفال بالقطع الأجنبي عم تجيبي بالسياحة، فما بدنا نقول على القطاع سنوي والقطاع جوهري.
1: ولكن الأمن والأمان في سوريا الآن ما زال بحاجة إلى المزيد من الجهود. هناك تفاؤل بوصول السياح وعدد السياح إلى 8 ملايين سائح، هل هو رقم واقعي؟
2: هلا واقعي في كذا نقطة بدي أقولها هون بالسؤال حضرتك. النقطة الأولى إنه حتى بالسابق والآن 70-80% من الأرقام السياحية هي عبارة عن سوريين جايين يزوروا أهاليهم، فهو بجوز في لبناني أو أردني يجوا على السوق السوري للتبضع بس نعتبره سياح، فالرقم السياحي الصافي يعني يعتبر أقل من ذلك بكليل، بس ومع ذلك أي عملية انفاق تفيد الاقتصاد. هلا النقطة الرئيسية إنه هل القطاع هل سيقلع؟ مرة أخرى أكثر من 85% من طاقات سوريا السياحية غير مستغلة، فالاستقرار الأمني ضروري جدا مثل ما عم تحكي حضرتك، بس الأهم من ذلك هو عم تعطي سبل عيش، هي عملية متراكمة تفاعلية بين القطاعين، القطاع الأمني والقطاع الاقتصادي، وعم تعطي فرص عمل، معناتها عم تسحبي البساط من تحت القوى العنفية، فبالتالي عم تخفف من الاحتقانات بالمجتمع والانزلاقات اللي الجميع بيغني عنها بعتقد. النقطة الثالثة والأهم إنه ما لا يكفي بس في قدوم الاستثمارات، لابد من مواكبة التشريعات بشكل عصري جدا، بمعنى آخر اللوجستيات والبيئة الناظمة. مو معقول مستثمر يجي تم 4-5 أيام ليبحث كيف بيعمل أوتيل بمنطقة بدون ما يكون عارفان من قبل ما يجي على عن طريق الانترنت شلون شو مطلوب منه. بعض دول 20 دقيقة بترخصي لمنشأة، إن كانت مطعم لما كان فندق لما كان أي مرفق سياحي عالمي أو أقليمي أو محلي بس بمعايير دولية. فبالتالي لابد من مواكبة هالإجراءات. هلأ في بعض العقود عم تتوقع ثنائية يعني بين الطرف المستثمر والوزارة مشان تأخذ معنى جدي بس، ولكن أي مستثمر يبحث عن بيئة ناظمة مستقرة ويقدر يلجأ للقضاء العربي أو الدولي إذا صار في مشكلة. مو معقولة واحد يحط له مثلا 100 مليون دولار بالأخير يعلى بمتاهات قضائية أو قانونية لا سمح الله.
1: طيب الآن هذه الاستثمارات، ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، كيف يؤثر على سعر الصرف، صرف الليرة السورية؟
2: هلا الرقم عم يتبالغ فيه في سبب طبيعي، يعني مو بالضرورة يعني يكون عملية وهمية. في كتير مستثمرين مو بس قطاع السياحة بيجوا بيسبروا السوق، فممكن يوقعوا مذكر تفاهم، مذكر تفاهم غير ملزمة. هلا من 10 اتفاقيات بجوز اتفاقية تمشي، بجوز الاتفاقية اللي آخر الطريقة حيز تنفيذ في استلام موقع في على التأهيل، لأنه في عقود هي لتأهيل منشآت قائمة وفي عقود لمنشآت جديدة. فتهيئة الأرض واللوجستيات وبدء الحفر أو الأعمار ومخططات هي بتأكل لوقت. هلا بالأثناء بجوز تتغير وجهة نظر المستثمر أو تتغير الظروف، بس مع ذلك لو 5% من هالعقود تنفذت معناتها عم تحكي على مليارين دولار اجوا على السوق السورية بيدعموا الليرة السورية بشكل جوهري.
1: نحن نتحدث الآن عن استثمار في مجال المنتجعات والفنادق الفاخرة، ما الفائدة التي تعود على المواطن البسيط الذي لا يذهب إلى هذه الأماكن؟
2: هلا هالمقولة صحيحة من زمان بس لكن هي ناقصة، بمعنى آخر أنه كثير مواطنين بيقول لك شو بدي أنا فنادق وأبراج وفراشات 30-40 طابق وهذا ومشاريع كبيرة ما بتخصنا. بس هذا بشكل مباشر ما بتخصه، بس ولكن وقت اللي ابن عمه بيشتغل مدير مبيعات أو مدير لوجستيات في الفندق ما عاد صار عنده معاش، وقت عم يضخ عملة استثمارات في القطاع وفر على الدولة تستثمر بالقطاع ما له أولوية بين قوسين، تستثمر بالطاعة وبالتعليم وبالصحة لصالح المواطن. فلا يمكن النظر لأي قطاع بشكل جزئي أو منفرد أو منعزل عن باقي القطاعات. فأي دفع بالنشاط الاقتصادي اللي هو فيه مكون زراعي صناعي سياحي يعني معناته النهوض الاقتصادي بشكل عام.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربة، شكرا لك. شكرا شكرا،
2: تحياتي.
1: وقعت هيئة الموانئ السودانية مذكرة تفاهم مع شركة أرغاز التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم في ميناء سواكن بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية للموانئ. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير. أهلا بك دكتور محمد في برنامج قوانين الاقتصاد. يعني ما سبب اختيار تركيا لتنفيذ هذا المشروع؟
3: بالتأكيد العلاقات التركية السودانية علاقات متميزة وعلاقات على مستوى الشعوب والحكومات، وكان من قبل حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات تقريبا الرئيس رجب طيب أردوغان زار السودان وكان وجه لكثير جدا من التعاون المشترك بين البلدين، وكان من الموجهات أنه رفع التبادل التجاري بين السودان وتركيا ليصل إلى 10 مليار دولار سنويا، وهناك اتفاقيات كثيرة وقعت ولكنها لم تنفذ في حينها. الآن بخطوة كونه شركة تركية تنشئ رصيف لاستقبال السفن المحملة بالغاز، السودان الآن كان يعاني من إشكالية أن السفن كانت تنتظر لفترات طويلة ويتحمل السودان غرامات تصل في العام إلى حوالي 200 مليون دولار بسبب عدم وجود أرصفة لتفريغ الغاز وانتظار السفن لفترات طويلة. هذا الرصيف الآن سيمكن من استقبال 3 سفن كبيرة لاستيراد الغاز بدلا من نقل الغاز عبر أكثر من سفينة كبيرة ثم إلى سفينة صغيرة. وجود هذا الرصيف بأعماق كبيرة يمكن من استقبال السفن الكبيرة وتفريغ الغاز، ووجود أوعية تخزين ملحقة بهذا الرصيف يمكن السودان من وجود احتياطي مقدر من الغاز. هذا المشروع أيضا ليس فقط للاستيراد فقط، ولكن مستقبلا السودان لديه قدرات كبيرة في الغاز وإمكانات كبيرة في شرق السودان لم تكتشف حتى الآن. إذا ما تم اكتشاف هذه القدرات والإمكانات من الغاز يمكن أن يكون هذا الرصيف فقط ليس الاستيراد كما هو يحدث الآن خلال عام أو عام ونص من الإنشاء يتم إنشاؤه، فقط يكون الاستيراد والتصدير في المرحلة القادمة ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد السوداني.
1: أوضح المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الميناء مع قدرة على استقبال وخدمة 3 سفن في وقت واحد. ما الفوائد التي يعود بها هذا المشروع على السودان؟
3: بالتأكيد الغاز كان المواطن السوداني يعاني من إشكالات وتعقيدات في انسياب الغاز إلى السودان، خاصة بعد توقف مصفات الخرطوم التي كانت تسهم بنسبة 50% من احتياج السودان من الغاز من الداخل. أصبح الغاز يستورد بالكامل باعتبار أن المصفاة تم تدميرها من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة. المرحلة القادمة سيكون هذا الرصيف فرصة لاستيراد الغاز بكميات كبيرة ببواخر بأحجام كبيرة بوجود أوعية تخزينية. لا توجد مشكلة في تعقد سلاسل الإمداد بالنسبة لوجود ثلاثة بواخر تفرغ في نفس الوقت. هذا مشروع استراتيجي، مشروع مستقبلي، ده كله بينعكس إيجابا على سلعة الغاز نفسها. أول حاجة حينما تأتي حمولة غاز بأحجام كبيرة بكون تكلفة النقل أقل، حينما نتخلص من الغرامات التي كانت تفرض على السودان بسبب انتظار البواخر خارج المواني لعدم وجود إمكانية دخول المواني، إذن قللنا التكلفة بصورة كبيرة. وجود أوعية تخزين كبيرة ملحقة بهذا الرصيف، كل هذه العوامل تجعل الغاز يصل إلى المستهلك في السودان بأسعار قليلة على خلاف ما كان في خلال الفترة الماضية.
1: ما التغييرات التي قد تطرأ على قطاع الطاقة بالسودان بعد هذا المشروع؟
3: بالتأكيد هذا المشروع هو داعم لقطاع الطاقة بصورة كبيرة، ومثلما أنشأ السودان من قبل بظل ظروف حظر اقتصادي أمريكي وظروف بالغة التعقيد، أنشأ ميناء بشاير لتصدير النفط عبر الأراضي السودانية وعبر البحر الأحمر وتصدير نفط جنوب السودان أيضا بعد الانفصال. الآن نحن يعني مقبلين على مشروع كبير لإنشاء رصيف لاستيراد الغاز يستقبل السفن بأحجام كبيرة وبنظام تمويل مناسب، هو نظام البي أو تي اللي هو الإنشاء والتشغيل والنقل الملكية، وهذا من أنظمة التمويل متعارف عليها عالميا بصورة كبيرة. أفتكر دي بتكون إضافة حقيقية لقطاع الطاقة في السودان المرحلة القادمة، وتسهم بشكل كبير جدا في توفير الغاز بكميات كبيرة وبأسعار معقولة.
1: دكتور محمد، يعني بالنظر إلى الخبرات الروسية الكبيرة في هذا القطاع، قطاع الطاقة، هل يمكن أن نشهد مشاريع في مجال الطاقة بين السودان وروسيا؟
3: بالتأكيد السودان لديه علاقات متميزة مع روسيا، ولديه لجان وزارية مشتركة، ولديه كثير جدا من المشروعات المطروحة في مجال الطاقة ومجال التعدين والمجال الزراعي ومجالات متعددة. بالتأكيد متوقع هذا بصورة كبيرة في المرحلة القادمة، فقط أن يتم توجيه من قبل قيادة الدولتين، قيادة دولة روسيا والسودان، للقطاع الخاص والشركات التي تعمل في هذه المجالات بأن تأتي إلى السودان وتنشئ مثل هذه المشروعات الكبيرة. ومعروف أن السودان يتميز بإمكانات وقدرات كبيرة، وهو يعني لديه إمكانات في باطن وظاهر الأرض، ولديه يعني ساحل على البحر الأحمر طوله 750 كيلومتر كأكبر مساحة على ساحل البحر الأحمر تقريبا، ودي كل عوامل كبيرة هي جاذبة للاستثمار بشكل كبير في المرحلة القادمة. وأنا أتوقع أن يكون هناك مشروعات كبيرة بين السودان وروسيا في المرحلة القادمة. وأنا كنت دائما أنصح أن السودان يجب أن لا يعني ينتظر الغرب، لأن السودان لم يجد من الغرب سواء كان المتحدة الأمريكية وأوروبا شيء على الإطلاق، بل كلها وعود ولم يتم الوفاء بها. والسودان يتوجه نحو روسيا والصين ومجموعة البريكس، المجموعة الناهضة اقتصاديا والتي سيكون لها الكلمة الأولى إذا استطاعت في المرحلة القادمة أن تعالج الخلل الموجود في مؤسسات بريتون وودز اللوسند والنقد والبنك الدوليين الذين عانوا منهم كثير جدا من دول العالم الثالث من سياسات هذه المؤسسات التي تحتكم للإرادة الأمريكية.
1: الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الحلقة من برنامج قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: في حياتنا تتشكل المساحات،
2: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
1: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
2: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
1: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
2: فأهلا بك في
1: مساحة حرة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. أثار التصريح الذي أدلى به مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين بعدما كشف أن نحو 80% من القهوة المتداولة في الأسواق لا تتوافق مع المواصفات الطبيعية للقهوة، مشيرا إلى انتشار ظاهرة غش القهوة على نطاق واسع في مصر. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أكد أن بعض الكافيهات تلجأ إلى استخدام هذه الأنواع وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة على أنها قهوة أصلية. ورغم نفي غرفة القاهرة التجارية ما تردد حول انتشار الغش في القهوة المعروضة في مصر وتأكيدها أن هذه الأرقام مبالغ فيها تماماً ولا تستند لأي إحصاءات رسمية، إلا أن هذه التصريحات تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن حجم الرقابة على الأسواق والمواد التي يمكن خلطها بالقهوة ومدى تأثيرها على صحة المستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار القهوة عالمياً خلال الفترة الأخيرة.

0: للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا دكتور أسماء الدحدوح استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة. بعد التحية دكتورة أسماء، ما هي طبيعة المواد التي يتم خلطها مع القهوة لزيادة وزنها وبالتالي تقليل تكلفتها؟
1: كل التحية والتقدير لك يا أستاذة نورهان وللسادة المستمعين في أنحاء العالم لينا. النهاردة بنتكلم عن القهوة. هو انتشر في الأواني الأخيرة لمزيد من الكسب القليل، إن كان كسب يعني، ولكنه في الآخر الجودة هي اللي بتحكم المكسب مش الفلوس. خلط بعض أنواع القهوة وليس كلها، علشان ما نعممش، أكيد القهوة ذات جودة ومضمونة المصدر، صاحب الاسم أو صاحب الكيان مش هيخسر عميل قصادها وقليل من المكسب المادي. بيتم خلط بعض الأنواع ممكن الأصناف اللي بيستخدموها في زيادة الوزن، تحميص بعض البذور أو نوى البلح، البسلة كمان بيتم تحميصها وإضافتها وطحنها بشكل أو بآخر، وفي بعض الناس بتستخدم الشعير أو أنواع القمح الرديئة أو أنواع القمح الضعيفة الحجم، وبرضو بيتم تحميصها وإضافتها لزيادة الوزن.
0: وما هي المخاطر الصحية الناتجة عن خلط نوى البلح أو البسلة بالقهوة بعد تحميصها في درجة حرارة عالية؟
1: الأكيد إن المخاطر الصحية بتعتمد على تغيير المذاق، يعني الاستفادة من نسبة الكافيين، أو أنا بشرب قهوة عشان أنا محتاج كافيين لجسمي، طب دوت أنا بستمده بقى من القهوة اللي مضاف لها الإضافات الأخرى دي، للأسف لأ. طيب إيه تاني بيأثر عليا صحيا غير إن أنا ما بستفيدش بنسبة كافيين؟ عسر الهضم نتيجة الإضافات الغير ممنهجة، يعني الغير مدروسة. بعض الإضافات دي ممكن تتسبب في تفاعلات كيميائية مجهولة، يعني مش معروف إنتاجها ولا معروف مصادرها في الجسم، تتسبب في عسر هضم، تتسبب في ارتجاع مريء، وخاصة لأصحاب أمراض المعدة وأمراض الجهاز الهضمي وكبار السن. ممكن كمان تسبب في بعض حساسية لبعض أنواع، زي لو النوع القهوة ده مضاف له قمح، ممكن تتسبب في حساسية الجلوتين للشخص اللي هيتناولها.
0: إلى أي مدى يمكن أن تسبب القهوة المغشوشة حالات تسمم أو مشاكل في الجهاز الهضمي؟
1: لو المواد المضافة دي مواد ملوثة، لو المواد المضافة دي تعرضت لكيماويات أو معالجة كيميائية بشكل أو بآخر، ممكن تتسبب في إصابات خطيرة زي ما حضرتك ذكرتي، ولكن ده أعتقد أنه نادر الحدوث، لأنه هم بيبقوا عايزين إنتاجية سريعة وكثافة في الحجم والكمية، فما بتبقاش الفترة الزمنية بتاعة مدة الإنتاج تتسبب في التلوث أو إضافة مواد كيميائية أخرى لمعالجتها.
0: وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء لضبط الأسواق؟
1: والله المزيد من معايير وتقييم المنتجات الصحية وضبط السوق شوية من المنتج أو المصدر نفسه الرئيسي كمصنع ووصولها للمستهلك، يعني الجاب أو المسافة دي مسافة خطيرة جدا، أو بيحصل فيها تقلبات وبيحصل فيها تغيرات رهيبة. أوقات كتير نلاقي إن الاسم اللي موجود على المنتج اسم أكيد أنا مش بشتري أي حاجة، يعني اسم الوثقة واسم موثوق منه، ولكن أجي أجرب المنتج ألاقيه مختلف تماما، طعمه غير، التست بتاعي كمان وأنا بتذوقه مختلف. طيب في حصل له تغيرات، حصل له بقى في الخروج من المصدر للمستهلك. طب في هنا رقابة، نتمنى أن يبقى في مزيد من الرقابة، مزيد من القوانين الصارمة لردع الناس اللي بتستغل بعض إعادة وتعبئة العبوات ذات الأسامي الكبيرة في الإنتاج أو الأسامي الكبيرة في أو الأسامي الموثوق منها بالنسبة للمستهلك وتعبئتها بمواد تم إعادة تصنيعها أو تم غشها أو تم إضافة منتجات أخرى ليها لتغييرها لسرعة الربح أو مزيد من المال. ده أكيد هيحكمه قوانين تحطها حماية المستهلك.
0: كيف يمكن للإنسان العادي التفرقة بين القهوة الأصلية والمغشوشة؟ هل يمكن للمستهلك أن يعتمد على الطعم أو الرائحة لاكتشاف هذا الغش؟
1: طبعا التمييز والتفرقة ما بين المغشوش والأصلي مش أمر سهل، لأنه بيحتاج تحليل وخطوات كيميائية عديدة، دي مش بسهولة هيعملها المستهلك العادي. لكن الطعم أكيد بيفرق، كمان الرواسب اللي موجودة بعد استخدام المنتج، يعني شرب القهوة بيبقى الطعم أنت مش متأكد متضاف له ولا لأ. طيب الرواسب، شكل الرواسب ولونها وحجمها، أكيد القهوة بتبقى ناعمة جدا، البن بيبقى ناعم جدا، طعمه مختلف. ده يعني دي العلامات البسيطة اللي ممكن يميز بيها الشخص العادي هل هي يعني مخلوط عليها إضافات أخرى ولا فعلا بن نظيف وبن خام.
0: دكتورة أسماء، يعني القهوة تعتمد بالأساس على النشاط الذهني، أو متناول القهوة يستخدمون القهوة لنشاطهم الذهني وصحة القلب، أليس كذلك؟
1: أيوة دي حقيقة فعلا. هي القهوة أولا القهوة بتنظم ضربات القلب وبتنظم ضغط الدم على صعيد الجسد كله. القهوة مفيدة جدا باعتدال، زي ما حضرتك ذكرتي لو حضرتك شخص عادي لا تتجاوز الثلاث فناجين على مدار اليوم، ومعدل الفنجان يكون معلقتين صغيرين، يعني ما يعادل تقريبا حوالي 20 جرام بن. طيب أنا لو لا قدر الله أنا مريض ضغط، لا هو فنجان واحد، لأن خلي بالك القهوة برضو محتاج مع مريض الضغط إن هي ما تزيدش عن كده عشان نسبة الكافيين شوية بترفع الضغط. طب أنا مريض قلب، صحة القلب في تنظيم معدلات ضخ الدم في الجسم وتنشيط الدورة الدموية على صعيد الجسد كله. طب ده يحصل مع نوع جيد من القهوة والمواعيد، رجاءا المواعيد مهمة. يعني حضرتك الطبيب بتاعك قالك مسموح لك فنجانين وحضرتك مريض قلب، خلي بالك الفنجانين دول لا يتجاوزوا الساعة 5 مساء، يعني حضرتك مسموح لك تشرب طول ما النهار موجود، الليل بدأ يدخل علينا لا، محتاج جهازك الهضمي يرتاح، محتاج قلبك أو نشاط الأوعية الدموية ونشاط جهازك العصبي كمان يكون في ارتخاء علشان تقدر تنام بشكل جيد، وجودة النوم عندك مهمة جدا علشان دورة حياتك تكتمل بشكل صحي ومفيد.
0: إذا تحدثنا عن الأثر النفسي، هل يمكن أن يؤثر تناول القهوة المغشوشة على الحالة النفسية أو المزاجية؟
1: خلينا نقول إن الناس اللي بتحب القهوة وتحب طعمها ده لأن الكافيين بيرفع الدوبامين في الجسم. طيب ده الهرمون اللي بيفرز بيدي استمتاع وبيدي ضبط المزاج كده، اللي هو أنا القهوة مزجتني حتى ولو شميت ريحتها فقط. طيب هل ده انا هاخده من القهوة المغشوشة؟ لا للأسف، القهوة المغشوشة لا هيبقى فيها نسبة الكافيين اللي بتزبط لك الدوبامين اللي انت محتاجه او اللي انت منتظره كما تعودت، ولا هيديك الاستمتاع بالطعم الجيد اللي انت متعود عليه او اللي انت كمان منتظره حتى لو كنت لسه بتجرب القهوة لأول مرة. إذا هنلاقي سقف التوقعات بتاع اللي أنا هنبسط بيه أو هستمتع بيه انخفض تماما، يسوء بقى المزاج ويبقى فيه توترات، يبقى فيه لا ده ما نشرب كمان أصل أو الفنجان الأولين ما جابش نتيجته، وتزيد كمية الجرعات المتتالية مع اعتقاد الشخص ان هو هيوصل لمرحلة الرضا النفسي والسعادة اللي منتظرها، في حين ان هو بيتناول كميات من مواد مخلوطة مش هتديله ابدا اللي هو منتظره زي ما بياخد فنجان الكافيين المظبوط.
0: وهل يمكن ان تؤثر ايضا على كفاءة الجهاز المناعي؟
1: بالتأكيد إن جهاز المناعة هيتأثر لأنه دخله مواد غريبة وإلى الآن لم يثبت ولم يدرس التفاعلات الكيميائية داخل الجسم ليها، بالتالي فهي مجهولة، مجهولة التفاعل الكيميائي داخل الجسم على صعيد الجهاز العصبي والجهاز الهضمي ويعني مصادرها إيه، طيب تأثراتها، تأثرات الجسم بيها إيه، هي لما بتدخل جسمي بتتفاعل كيميائي إزاي، ده للأسف كل ده مجهول. إذن للأسف هيبقى جهاز المناعي شايف قدامه جسم غريب هيهاجمه، من هنا تبتدي المناعة تهاجم شيء غريب تضعف على صعيد الأيام والتكرار، وخاصة لو الأشخاص بيتجاوزوا 3 و4 فناجين على مدار اليوم، زي ما قلنا هو منتظر يعني مستوى معين من الرضا، مستوى معين من الاتزان النفسي ما لقاهوش، فبالتالي بتزيد كمية الاستهلاك ويزيد ترصيب المواد الغير نافعة، وممكن يكون فيها بعض المواد الملوثة وبعض التفاعلات الكيميائية داخل الجسم الغريبة عليه، فهنا الجهاز المناعي بيستهلك في مهاجمة ما لا يعرفه.
0: إذن هل هناك فئات عمرية أو صحية أكثر عرضة لمضاعفات القهوة المغشوشة مثل الشباب أو مرضى القولون أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى؟
1: طبعا على صعيد العمر لو هنتكلم على سن الشباب تحت 30 سنة، أصحاب أمراض الجهاز الهضمي دول منتشرين جدا في الفئة العمرية دي، وخاصة القولون العصبي دول هيتأثروا بشكل كبير جدا. أصحاب الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية دول للأسف هتكون مضاعفاتهم أكبر، للأسف نتائج القهوة المغشوشة معاهم هتبقى على صعيد الصحة بشكل أكبر وبشكل أعمق، لأن أكيد لا قدر الله الأدوية والكورس العلاجي اللي صاحب المرض المزمن بياخده، وكمان الفترة العمرية أو الزمن العمري ليهم ككفاءة جسم وكفاءة مناعة مختلفة وأقل كتير كتير من العمر الصغير، فهتبقى الأعراض عندهم أشد، قد تصل لبعض الأزمات الصحية الشديدة اللي تتطلب دخول المستشفيات فورا.
0: وكيف يمكن نشر الوعي بين المستهلكين لتجنب الوقوع ضحية للغش التجاري؟
1: أكيد نشر الوعي ده يعني على عاتق كل العلماء على صعيد مهنة التغذية، سواء الجودة وسلامة الغذاء، أخصائيين التغذية بشكل عام، وكمان يعني هيئة حماية المستهلك عليها يعني على عاتقها حمل كبير في نشر التوعية. ورجاء عزيزي المستهلك ما تلجأش للأسعار الزهيدة لتوفير قليل من المال، استثمر في صحتك وما تشتريش غير مصدر موثوق منه، حد انت مجرب قبل كده كويس قوي المنتج بتاعه، استثمارك في صحتك افضل مئات المرات من يعني الجنيهات الزهيدة اللي هتتوفر في الأسعار القليلة.
0: إذن حضرتك تنصحين الناس بأن تتجه للأماكن المخصصة لبيع البن،
1: يعني الأماكن الموثوق منها، الأماكن المعروفة، الأماكن اللي سمعتها جيدة. يعني إحنا عندنا في الوطن العربي كله يعني معروف إن البن الهندباء من أجود أنواع البن، البن اليمني من أجود أنواع البن، دول مصدرين قويين جدا. يعني لو إحنا تمكننا من الوصول أو تمكننا من الحصول عليهم كمصدر للبن اللي هنستخدمه، أعتقد أفضل كتير من يعني شراء الأسامي المجهولة المصدر أو الأسماء اللي ممكن تكون عاملة أوفرز أو عاملة عروض على منتجاتها بشكل مغري. ما يعني ما نستهويناش الإغراء في الأسعار قد ما نميل للأسامي الموثوق منها والمصادر الجيدة.
0: هل من بدائل أخرى غير القهوة يمكن أن تكون أكثر أمانا وصحة للقهوة؟
1: أكيد طبعا، زي ما ذكرت لحضرتك من شوية بن الهندباء أقل كتير شوية في حدة نسبة الكافيين بتاعته وتأثير الجسم به زي البن العادي، ده حاجة كويسة جدا. عندنا كمان البابونج من الحاجات الكويسة جدا اللي بتعمل يعني ساتسفاي أو رضا نفسي وبترفع الدوبامين جدا في الجسم وبتدي إحساس بالسعادة. عندنا اليانسون الشمر، عندنا القرفة، بس هستثنى بس مريض الضغط لو سمحت، خلي بالك القرفة والجنزبيل يعني رجاء تكر وانت بتاخدهم لان هم بيرفعوا الضغط لحضرتك. مريض السكر طبعا القرفة بالنسبة له منظم للسكر جيد جدا. الحلبة واليانسون من يعني الكينج بتاع المشروبات او على رأس المشروبات الصحية والعشبية. عندنا كمان القهوة الخضراء لطيفة، الشاي الأخضر بأنواعه وبنكهاته المميزة. عندنا مشروبات تحل محل القهوة بشكل كبير، ولكن اتجاهنا الذهني بس ان احنا نستبدل ده، هي يعني تغيير العادات ما بيجيش قرار سهل أكيد، ولكن هو التكرار والتنبيه والوعي زي ما حضرتك ذكرتي إن إحنا ننشر ثقافة شرب المشروبات وما أكثرها في المطبخ العربي. يعني المطبخ العربي شهير جدا بالأعشاب وعندنا تنوع رهيب في الأعشاب وفوائدها، لو اتجهنا ليها هيبقى شيء كويس، وكمان بيدي راحة للجهاز الهضمي وفيها أنواع كبيرة وأنواع قوية جدا، تقوية المناعة وتنظيف الجهاز الهضمي والاسترخاء والمساعدة على النوم ورفع المغنيسيوم في الجسم والبوتاسيوم، وفي منها كمان اللي فيه منه اللي بيحصل أو اللي بيحتوي على أنواع عديدة من الفيتامينز والمينرالز اللي الجسم بيحتاجها وما أكثرها. هو بس احنا ناخد بالنا منها ونبتدي نتكلم عليها ونزود الوعي ليها، وهتبقى أسلوب حياة موجود في الوطن العربي وسلوكياته.
0: بعد انتشار هذا الخبر بخصوص البن المغشوش، هل تتوقعين القضاء على ظاهرة الغش التجاري في البن وغيرها من المنتجات الغذائية في الأسواق؟
1: والله أتمنى، ولكن ده هيحصل بقوانين حازمة وصارمة ورادعة للي بينتهجوا نهج الغش. يعني ده هيرجع لجهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة لما تفرض حزام أو قوانين قوية صارمة على من ينتهج هذا النهج، ونشوف ونسمع بقى بحصول ده وحدوث ده مع شخص وآخر وشخص كمان أو يعني أشخاص متعددة، وقتها هنقول خلاص يعني هنقدر نقضي على ده، لأن أكيد أكيد اللي هيشوف القانون بيرضعه بشدة وحازم جدا معاه غيره مش هيعمل ده وهيتجنبه، وهنقضي وقتها على كل يعني كيان الغش ده، سواء على صعيد القهوة أو أي منتج صحي آخر في منظومة الغذاء المكتملة.
0: تحياتي لك دكتورة أسماء دحدوح، استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، كنت معنا من القاهرة.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
0: في هذا السياق مستمعينا، يرى خبراء أن ظاهرة الغش التجاري لا تقتصر على القهوة وحدها، بل تمتد إلى منتجات غذائية أخرى، ما يعكس تحديا كبيرا أمام الجهات الرقابية في ضمان جودة السلع وحماية المستهلك. ويؤكدون أن غياب الوعي لدى بعض المستهلكين يسهم في استمرار هذه الممارسات، إذ يصعب على المواطن العادي التمييز بين القهوة الأصلية والمغشوشة، خاصة مع تشابه الطعم والشكل في كثير من الأحيان. كما يطرح الملف بعدا صحيا لا يقل خطورة، إذ أن خلط القهوة بمواد مثل الحمص أو الشعير أو غيرها من الحبوب قد يؤدي إلى أضرار صحية على المدى الطويل، بدءا من اضطرابات الجهاز الهضمي ووصولا إلى احتمالات تراكم مواد غير آمنة في الجسم، وما يستدعي تكثيف حملات التوعية وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان أن يظل المشروب الأكثر شعبية بين المصريين آمنا وذا جودة حقيقية. للتعليق معنا دكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية أيضا من القاهرة. بعد تحية دكتور، ما هي طبيعة المواد التي يتم خلطها بالقهوة؟
3: تمام، هو في كذا خلطات كثيرة قوي في الفترة الأخيرة لقيناها. واحدة منها اللي هي نوى البلح، بتتعمل مع تتخلط مع السوداني وبيتحط عليها قمح مطحون ومتحمص، وبيتحط عليها برضو قشر السوداني نفسه، وكل ده بيتحمص مع بعضه، يعني بيتطحن ويتحمص مع بعضه. وأحيانا بيجيبوا التفل بتاع البن من المقاهي والكلام ده كله اللي بيفيد ده، ويخلطوه مع الخلط عشان يدي يعني نفس الطعم. وفي خلطات ثانية زي بيجيبوا الثمرة بتاعت جوز البلوط، ودي بيحط عليها بيكربونات صوديوم وبيخلطوها برضو بالتفل بتاع البن، ويعملوا منها برضو خلطات بن. أوقات بيحطوا كمان كاكاو أو الشوكولاتة الدارك على الخلط، أي خلطة من الخلطات دي، عشان يدي يعني نكهة قريبة من نكهة البن الطبيعي. أحيانا بيخففوا، يعني بيحطوا جزء بن وجزء من الخلطات دي، وأحيانا تبقى الخلطة كلها من أولها المغشوشة. ولسه أي خبر دلوقتي قبل ما ندخل على طول في المداخلة، إن تراجع واردات البن في مصر 65%، ودي برضو حاجة ممكن يعني تقلق زيادة يعني.
0: وما هي المخاطر الصحية الناتجة عن خلطنا والبلح مثلا أو البسلة أو غيرها من الحبوب بالقهوة بعد تحميصها في درجة حرارة عالية؟
3: تمام، هو بصراحة هي ما نقدرش نعتبرها مواد مسلطنة أو مواد ممكن تسبب أمراض عنيفة، لكن هي طبعا بتسبب انتفاخ في القولون، وجود برضو البسلة الناشفة مع الخلطة، يمكن لما أذكرها البسلة دي برضو بتعمل انتفاخات في القولون بعد تناول شرب القهوة، بتعمل أحيانا حموضة عالية في المعدة، وده ممكن بعد كده تعمل ارتجاع في المريء، فكلها مشاكل بتبقى في الجهاز الهضمي، لكن ما بنلاقيش أمراض واضحة منها. بعض الناس بسبب الخلطة أنها بتتعمل في أماكن مش جيدة، طبعا دي أماكن كلها أكيد غير مصرح بها وغير مرخصة، فممكن يصابوا بقى بأنواع من الإسهال، أنواع من القيء، لأنها بتكون كونتامينيتد أو اختلطت ببعض الفطريات والميكروبات اللي موجودة في الكونتينرز أو الحاجات اللي بيشتغلوا بها كمان يعني.
0: وإلى أي مدى دكتور يمكن أن تتسبب القهوة المغشوشة في حالات تسمم أو مشاكل في الهضم لدى الأشخاص متناولي القهوة؟
3: هي حالات انفكشن أكتر من تسمم، يعني إصابة بأمراض معدية أكتر، ودي نتيجة المكان اللي بيجهز فيه القهوة المغشوشة. لكن بالوقت طبعا تناولها لفترات طويلة هتعمل مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي، يعني هتعمل مشاكل في الهضم، هتعمل مشاكل في الحموضة عالية في المعدة مستمرة، انتفاخ في القولون دائم، الإخراج نفسه يبقى فيه مشكلة لو ما حصلش انفكشن أو ما اختلطش بكوبات، ممكن يحصل امساك العكس كمان من التركيبة اللي هم بيعملوا بيها البن المغشوش، لكن كله هيبقى في إطار الجهاز الهضم يعني، لكن برضو مش هتبقى، ما نقدرش نقول انها تعتبر مواد مسرطنه وخلافه، الا لو الكونتينرز او الحاجات اللي بيعملوا فيها القهوه المغشوشه تكون فعلا ممكن فيها مواد مؤكسده كتير، فممكن تبقى مسرطنه كمان في الاخر يعني.
0: هل يمكن للمواطن ان يفرق بين القهوه الاصليه والمغشوشه وكيف؟
3: تمام، هي طبعا هي صعبه، بس يعني في تجارب بسيطه. اول ما الناس تشتري البن كده تجيب كوبايه ميه وتاخد حبه من البن او يعني ربع معلقه وتحطها في كوبايه الميه. لو البن فضل على الوش شويه وبعد كده نزل للقاع بتاع الكوب فده بيعتبر بن سليم، لكن لو اول ما بنحطه بينزل في القاع على طول فده بن مغشوش، لان المواد الصلبه فيه بتبقى كتيره. الرائحه بتاعه الحرق بتاع البن ان هم لازم بيحمصوه جامد شويه، فبنلاقي الرائحه نفسها طبعا مختلفه، اللون بتاعه بيبقى بيفتح مهما لو كان غامق بيرجع يفتح، دي كلها اهوات مغشوشه. وطبعا الناس اللي هم عندهم خبره في شرب القهوه يعني لو شرب القهوه وما حسش بالانتعاش والفوقان وتاثير القهوه الكافيين نفسه بيقف على طول، ان هو حتى يقول لك انت ايه يا عم، انت غاليها مرتين ولا حاطط فيها ايه. فحتى دي برضو ممكن تدينا يعني شويه معلومه انها قهوه مغشوشه يعني.
0: اذا هل هناك مشروبات طبيعيه يمكن ان تكون بديلا صحيا وامنا للقهوه المغشوشه؟
3: بص، الموضوع اللي عايز الكافيين فهو مضطر ان هو يشرب كل المشروبات اللي داخل فيها كافيين. المياه الغازيه فيها كافيين، الشوكولاته الدارك طبعا فيها كافيين، يعني ممكن الناس تاخد كاكاو بلبن مثلا والكاكاو ده يكون كاكاو دارك. وطبعا الشاي فيه كافيين بانواعه، شاي عادي شاي اخضر، ففي انواع من الجنزبيل عليها كافيين ممكن برضو تستخدم، او انهم يدوروا على قهوه طبيعيه مش مغشوشه يعني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور بهاء ناجي استشاري التغذيه العلاجيه، كنت معنا عبر اثير سبوتنيك. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
7: مساء الخير. الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا تأجل إلى موعد لم يحدد. السبب الأساسي للتأجيل استكمال تحضير الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية. المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية تؤكد أن التأجيل تقني فقط، وبالتالي فإن الاجتماع المقرر يمكن أن ينعقد في أي وقت. لكن بمعزل عن الاجتماع وموعد انعقاده، الثابت أن الوقت أصبح يداهم الجميع، فتنفيذ المنطقتين التجريبيتين قد يبدأ قبل الزيارة المقررة للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن عبر انسحاب إسرائيلي محتمل بين السبت والأحد. وقد استبق الجيش اللبناني الأمر فنفذ خطة انتشار في بعض مناطق الجنوب، وكبتها الMTV في كل محطاتها وتفاصيلها. كذلك قام الجيش بتسيير دوريات مكثفة وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدة بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطي وصور. بالتوازي برز تطور لافت تمثل في الإعلان عن طرح أوروبي لاستبدال قوات اليونيفيل ببعثة تابعة للاتحاد الأوروبي في الجنوب. فهل يأخذ الطرح الأوروبي طريقه إلى التنفيذ أم يبقى مجرد حبر على ورق؟ سياسيا، التداعيات مستمرة لفشل مجلس النواب في التوصل إلى صيغة لإقرار قانون العفو، فإطلاق الاتهامات المتبادلة بين الكتل النيابية تواصل وذلك في استكمال لحملة الشتائم والإهانات التي ميزت الجلسة التشريعية. والواقع الأسود للبرلمان حمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الإعلان أن كتلة القوات تدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب الحالي بعدما ثبت عجزه وفشله. إقليميا، وتيرة الحرب تتصاعد في الخليج، إذ أفيد أن أمريكا تعد بنك أهداف جديد في إيران، فيما واصل الحرس الثوري تهديداته الكلامية محذرا من أي هجمات جديدة تستهدف إيران ستقابل برد أكثر سحقا. البداية من مواكبة LMTV لانتشار الجيش في الجنوب في تقرير لنوال بري.
8: في وقت ينتظر لبنان الرسمي بدء تنفيذ أولى خطوات صيغة الإطار أي انتشار الجيش في مناطق تجريبية تم الاتفاق عليها، قرر الجيش اللبناني أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويدخل مناطق تعتبر جزءا من هذه المناطق التجريبية والتي لم يحتلها الإسرائيلي، وهي فنون الغندوري، صريفة، قلوي وبرج قلوي، عبر انتشار مكثف من دوريات وحواجز ثابتة ومتنقلة للتأكيد على أنه موجود وقادر أن يبسط سلطته في المناطق الجنوبية. لماذا فنون والغندوري بالتحديد؟ هذه البلدات التي سيطر عليها الإسرائيلي ناريا وما زال بفعل موقعها المواجه لكل من القنطرة والقصير، البلدتين اللتين احتلهما ووصل منهما إلى أودية الحجير والسلوقي. اليوم فرون والغندورية يلي ما بقي حجر على حجر داخلهما، يحاول الأهالي أن يستعيدوا عافيتهم فيها والجيش يحاول أن يستعيد السيطرة. وقد واكبت LMTV انتشار الجيش في هذه المناطق، مشهد لم نعتده في الجنوب. عند قعقعية الجسر المشهد اختلف قليلا، فلا حركة للمواطنين ولكن الجيش منتشر لمنع مرور أحد، لأن ما بعد الحاجز وخلف الجبال احتلال إسرائيلي.
9: إذن نحن هنا في قعقعية الجسر، وهنا الجيش اللبناني كما نرى يسير دوريات في كل المناطق القريبة والمواجهة من هذه المنطقة. ما أهمية قعقعية الجسر التي كما نرى الآن أيضا الحاجز الذي ينتشر فيه الجيش اللبناني؟ هي أنها في وسط كل ما نسمعه عن المنطقة التجريبية، أي خلف هذا الجبل هي فرون والغندورية التي بدأ الجيش اللبناني ينتشر فيها، وهو الذي طالب أو على الأقل الدولة اللبنانية طالبت بأن تبدأ هذه المناطق التجريبية من فرون والغندورية، لأنه هي مواجهة لمناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يقول الجيش اللبناني نحن هنا ولن يتم أي خرق لوقف إطلاق النار من هذه المناطق. هنا عند هذه الجهة هي زوتر الغربية والشرقية التي أيضا طالب لبنان بأن ينسحب الإسرائيلي منها فيدخل الجيش اللبناني. منذ بعض الوقت كان هناك تفجير كبير في هذه المنطقة، إذ يبدو أن الإسرائيلي مستمر بالتفجير والتدمير فيها وهو يحتل هذه المنطقة بطبيعة الحال ولم يغادرها حتى الساعة. أما هنا عند هذا المقلب عم نحكي عن وادي الحجير وأيضا عم نحكي عن الطيبة ودير السريان وما يتبعهما من الأنطرة والقصير، أيضا هذه مناطق يحتلها الإسرائيلي ولم يخرج منها بعد. اليوم جاء الجيش اللبناني ليقول أنا أستطيع أن أسيطر على الأرض في الجنوب، سيادة لبنان وسيادة الجنوب تكون بتواجدي على هذه الأرض. فهل تنجح الخطة الاستباقية للجيش اللبناني؟
8: هل ينجح الجيش فعلا وأمامه الدولة في بسط السلطة في مناطق تجريبية وغير تجريبية في الجنوب؟ الأيام والأحداث المقبلة ستحدد لمن السلطة والهيبة ستكون في الجنوب.
10: في السياق اقترح وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل مكان قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفل والتي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول 2026. وأضاف الوزير الألماني أن على الأوروبيين درس ضمان عدم حدوث فراغ أمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع وجود تفويض أوروبي. من الجنوب إلى ساحة النجمة، قانون العفو العام لم يمر، فكيف تفسر القوات اللبنانية موقفها من الجلسة التشريعية؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
11: جلسة تشريعية ساخنة انتهت.

0: انه تمرر قانون العفو، وما بدأ البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الاعدام ليعطل قانون العفو. قلنا اذا ما بدكم تأجلوا مرقوا قبل قانون العفو وقت رفضوا، استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الاعدام وعطل على قانون العفو، قلنا نحن هالشيء ما بصير.
1: بس للأسف نوصل لهون.
2: وبعيدا من السجال الذي رافق الجلسة، يطرح موقف القوات سؤالا آخر، ماذا بعد هذا التصعيد؟
0: المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لانه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية بسبب تأخر الأحكام، وأنا بعتقد إذا انحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا أن نكون معه.
2: عدوان أكد للأم تي في أن المطلوب عدم المساس بقانون عام وهو قانون استبدال عقوبة الأعدام بالمؤبد المشدد، مشددا على أن التشريع يجب أن يبقى موجها إلى المستقبل من دون المساس بالهرمية العقابية أو إضعاف مفاعيلها. أما ما يتعلق بأصول المحاكمات وشروط العقوبات فيرى ضرورة الإبقاء عليها لما تشكله من ضمانة قانونية ورسالة ردع تحمي أمن المجتمع.
3: وتعقبا على مسار الجلسة، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي والانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. أضاف أن مجلسا نيابيا يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في المقابل يقر مجموعة من القوانين من دون إدراك فعلي لتداعياتها. وبناء عليه فأن كتلة الجمهورية القوية ستدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي. نبقى في سياق قانون العفو وإلغاء عقوبة الأعدام. ينضم إلينا مباشرة النائب فؤاد مخزومي. ساعة النائب، مساء الخير.
4: مساء النور.
3: كيف تقرؤون سياق مناقشة قانون إلغاء عقوبة الأعدام مع قانون العفو الذي لم يقر في جلسة الأمس، وتعليقك أيضا على كلام الدكتور جعجع فيما خص تقصير ولاية المجلس والفضيحة اللي وصفها بأن فضيحة عدم إقرار هذا القانون؟
4: ستي، نحن لما طرحنا موضوع اللي بنطرح على الجدول موضوع العفو العام، اسمه عفو عام. عفو عام يعني بيطال كل الموقوفين من التاريخ اللي بيظهر القانون. لا يمكن ان يكون عفو عام مطرزينه على قياس اشخاص او مجموعات معينه لانه مدعومين سياسيا من جهه ولا لا. كلياتنا بنعرف انه اليوم العفو العام هو انعمل بالاخص من عمليه للتعاطي مع الاشحاف القضائي يلي طال الاسلاميين يلي بالاخر حكموا من المحكمه العسكريه. كلياتنا بنعرف نحن انه المحكمة العسكرية مسيطرة عليها حزب الله ومن قبله النظام الاسد السوري يلي كانوا يستعملوها لتصفية حسابات سياسية. لكن اليوم اذا نحن بدنا نكون في عنا عفو عام يجب ان يطال الجميع وان يكون عفو عادل وشامل وما يكون بالاخر مطرس على قياس اشخاص معينين. يلي صار امبارحة انا بعتقد بحزن، بس بالنتيجة لا يمكن انه ترك انه دايما 8 ادار وحلفائهم بدو يسيطروا على المجلس ويفرضوا يلي بريحهم وياخدوا يلي عايزينهم، ولما بيكون في عدالة للبقايا بيعملوا المشكلة بالاخر بيتهموا الطرف الثاني.
3: ولكن يعني هناك بعض النواب السنة ايضا يلي ما ايدوا هذا الموضوع مع انه اغلبية الموقوفين من الطائفة السنية. شو رأيك بهالموقف؟
4: سيدتي اذا بتتذكري انه دورة رئيس الوزارة اجتمع مع النواب يلي وقعوا هذا المشروع بنهار الاثنين بعد الظهر بعد ما رجع من قطر، وتم الموافقة على بعض التعديلات يلي لو مررت بجلسة امبارحة كلياتنا كنا صوتنا وما كنا قطعنا. بس انا شخصيا لما شفت انه الامور منا ماشي بالاطار الصح والادارة يلي بالاخر هو عادل، انا لم احضر الجلسة الخميس بعد الظهر، لانه كنا شايفين انه في رفض كامل من عملية اللي بدهم يعملوا نوع من المواجهة بين السنة والجيش تحت اطار تمرير بعض شغلات لمصلحة موقوفين ضد الاسلاميين. انا بتمنى على الكل يطلعوا فيها من الناحية العدالة، ما نفوت فيها مسلم مسيحي سني شيعي. اليوم نحن في عنا مشكلة.

0: في عنا قضية لازم نحلها حتى نبني المستقبل مع بعضنا. الطريقة الوحيدة مثل ما صار بال92 وبال95 يجب أن يكون هناك عفو عام يطال الجميع ونسكر الملف ونمشي لقدام، وساعتها نشتغل أنه أن يكون هناك عدالة حقيقية ونظام ويكون فيه قضاء بالآخر فعليا مستقل، ساعتها منا مضطرين نفوت بعفو عام. وتاني شيء يجب فكفكة هالتركيب اللي نعم. اسمه المحكمة العسكرية، ويكون فقط إعادة هيكلتها تتصفي بس عملية تعاطوا بالشأن العسكري ولا يدخلوا بالشأن المدني.
1: شكرا لك سعادة النائب.
2: بين التفسير التقني والقراءة السياسية، لماذا تأجل الاجتماع العسكري بين لبنان وإسرائيل؟ تقرير مجدلين اللحم.
3: بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، بقى السؤال معلق، لماذا أرجئ الاجتماع العسكري الافتراضي اللي كان مقرر اليوم لبحث خرائط المناطق النموذجية ومواعيد الانسحاب الإسرائيلي منها وآلية انتشار الجيش اللبناني من دون تحديد موعد جديد؟ العامل الأول تقني، استكمال الملفات والخطط التنفيذية، لكن العامل الثاني والأبرز سياسي إقليمي. فالحرس الثوري الإيراني لم يستنزف بالضربات الأمريكية إلى الحد اللي بيمنعه من مواصلة المواجهة، وما زال قادر على إطالة أمد حربه مع الولايات المتحدة لتحسين موقعه التفاوضي، شرط أنه يبقى نتنياهو خارجه. بمعنى أوضح، طالما نتنياهو ما عم بيشارك ترامب بضرب إيران، فالحرس الثوري ما رح يسمح لحزب الله بتفجير جبهة الجنوب وإعادة إسرائيل إلى ساحة القتال بإيران. وهون الفضيحة الكبرى.
4: أولا نحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية. تعرفوا ليش؟ نحن عم نفتش على الجندي وعلى الدبابة بالسواج والفتيلة في الليل وفي النهار، أما لما بيجوا لعنا أهلا وسهلا.
3: فإسرائيل بتعرف أنه قرار التصعيد بالجنوب مش لبناني، وأنه حزب الله ما بيتحرك دفاعا عن الأرض اللبنانية بل وفق حاجة إيران، بيفتح الجبهة حين تحتاج إيران ويقفلها حين تصبح كلفتها عليها مرتفعة. لذلك لماذا تستعجل إسرائيل الانسحاب؟ طالما أنه مصلحة الحرس الثوري اليوم هي لجم حزب الله، تقدر إسرائيل أنه تبقى بالأرض اللبنانية، تأجل الانسحاب، تجمد التفاوض وترفع الضغط على بيروت من دون ما تخشى رد واسع. هيك بتنكشف المعادلة كاملة. الجنوب مدمر، فارغ من الشعب اللبناني، أهل الجنوب ناسحين حتى يقرر حزب الله الخضوع للدولة، حزب الله عميل بينفذ المصلحة الإيرانية، وإسرائيل عم تستفيد من ارتهان سلاحه لإيران.
1: ومن لبنان إلى واشنطن للوقوف عند أجواء التحضيرات قبل لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب وما تحمله الإدارة الأمريكية من رسائل وتوقعات، ينضم إلينا مباشرة من واشنطن مراسلنا أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير، ماذا ينتظر إذن الرئيس عون في واشنطن بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟
5: ديانا، بحسب المصادر الأمريكية أن ملف لبنان بدأ يتجاوز المنطقتين التجريبيتين إلى سؤال أكبر، ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة للدولة اللبنانية وما الذي ستطلبه منها في المقابل؟ في الكواليس الأمريكية تتبلور معادلة واضحة، الرئيس عون يحتاج إلى التزامات عملية تشمل تطوير قدرات الجيش ومراقبة الحدود وخطوط تهريب السلاح وحشد تمويل دولي لإعادة الأعمار ودعم المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ضغط أمريكي يضمن انسحاب إسرائيلي فعلي. أما الرئيس ترامب فيريد أن يسمع خطة لبنانية محددة بمواعيد وآليات تنفيذ لحصر السلاح بيد الدولة، لا مجرد تعهد سياسي عام، وهذا ما يضع اللقاء في إطار اختبار متبادل بين الرئيسين. البعد المالي مهم أيضا ديانا هنا، فمشروع البنك الدولي لإعادة الأعمار البالغ قيمته مليار دولار لا يزال يواجه فجوة تمويل تصل إلى 750 مليون دولار، ولذلك بحسب المصادر قد يصبح تحريك أموال الأعمار أحد أهم أدوات واشنطن لتشجيع الدولة اللبنانية على التنفيذ وإظهار نتائج سريعة للمواطنين اللبنانيين وللسكان في المناطق التي ينتشر فيها الجيش. والتطور الجديد اليوم في واشنطن هو اقتراح ألمانيا بإنشاء قوة أوروبية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لمنع فراغ أمني وتسهيل الانسحاب الإسرائيلي من دون عودة حزب الله، وهذا يفتح أمام واشنطن ملف أبعد من المنطقة الأولى، من يراقب الجنوب ومن يمول الاستقرار ومن يضمن الاتفاق بعد نهاية عام 2026؟ حتى هذه الساعة لم يصدر بعد موقف أمريكي معلن من هذا الاقتراح. إذن بحسب المصادر الأمريكية، زيارة عون لم تعد فقط للبحث في الانسحاب الإسرائيلي، بل للتفاوض على صفقة متكاملة لدعم عسكري وأعمار وضمانات أمريكية في مقابل خطة لبنانية قابلة للتحقق لبسط سلطة الدولة. هذه الرسالة من واشنطن ديانا.
1: شكرا لك أنتوني.
2: في الأخبار الدولية، للمرة الأولى لم تعد أبواب البيت الأبيض تفتح بالسرعة التي اعتادها نتنياهو. تقرير أورور كرم.
3: قرأ مسؤولو الإدارة الأمريكية خبرا إسرائيليا يفيد بأن الرئيس الأمريكي سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين، لكن المفاجأة كانت أن البيت الأبيض لم يكن قد حدد أي موعد للاجتماع أساسا، خبر لم يمر مرور الكرام لأنه يعكس حجم التباين المستجد في المصالح بين الرجلين. في الواقع، زار نتنياهو المكتب البيضاوي 6 مرات خلال عام ونصف العام، وهو رقم لم يحققه أي زعيم عالمي آخر مع ترامب، وفي كل مرة كان موعد اللقاء يحسم خلال ساعات أو أيام. أما هذه المرة فالصورة مختلفة، فمنذ أكثر من أسبوعين يحاول نتنياهو انتزاع موعد في البيت الأبيض من دون نجاح. ففي مطلع الشهر اتصل بترامب مهنئا إياه بذكرى الاستقلال وطلب لقاءه، إلا أن أي موعد لم يحدد. ثم يوم الأحد الفائت، وبعد الإعلان عن وفاة السيناتور لينسي غراهام، أعلن مكتب نتنياهو رغبته في حضور الجنازة قبل أن يعود صباح الخميس ويعلن إلغاء الزيارة بسبب تأجيل الجنازة. كل ذلك ولد انطباعا بأن نتنياهو كان يحاول إيجاد فرصة للقاء ترامب، وقد لا يكون تلقى رفضا مباشرا، لكنه بالتأكيد لم يحصل على جواب إيجابي. ويأتي هذا الجدل بعد انتقاد ترامب أسلوب نتنياهو في إدارة الحرب في لبنان.
6: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: كما يأتي بعد اعتراض نتنياهو على نية ترامب بيع مقاتلات F-35 لتركيا.
7: It would destroy the power balance in the Middle East. This is not a force for peace and stability.
3: وبحسب موقع أكسوس، فإن تصريحات نتنياهو أغضبت ترامب، وفق ما نقل مسؤولون في البيت الأبيض. وفي محطة أخرى زادت من التوتر، سلمت إسرائيل خلال زيارة ترامب إلى تركيا معلومات استخباراتية تفيد بأن مسؤولا إيرانيا طلب من أحد معاونيه محاولة اغتيال ترامب أثناء وجوده في أنقرة، إلا أن السلطات التركية حققت في المعطيات وخلصت إلى عدم وجود أي مؤامرة. في الخلاصة، لم يعد الحديث مجرد موعد في البيت الأبيض، بل عن مؤشر جديد إلى أن العلاقة الشخصية التي لطالما شكلت نقطة قوة لنتنياهو في واشنطن لم تعد كما كانت، وأن مكانته داخل الإدارة الأمريكية تشهد تراجعا واضحا.
1: بعد الإعلان، إيران تطفئ المكيفات
2: وإطفاء في عرض البحر.

0: got places to be, people to meet, records to break, a future to lead. And while it may seem overwhelming now, the challenges you face are just new roads to pave. An opportunity to make your own way. Whichever road you decide to drive down, let us be the ones who take you there. The all-new Toyota Rise. The road is yours.
1: مع بداية
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: رغم كل شيء لبنان يستضيف الضوء والغبار، عمل فني يحيي الذكرى المئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس الأسيزي.
2: بعد مرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي، قدم المعهد الثقافي الإيطالي ببيروت ومتحف الحرير ببسوس معرض الضوء والغبار، وهو تركيب فني موقعي صمم خصيصا للبنان، ويحيي هالمشروع الذكرى المئوية الثامنة من خلال لغة الفن المعاصر، وبيسمح للزوار بخوض تجربة تقوم على الإدراك والإصغاء والتأمل. يحضر القديس من خلال التساؤلات اللي لا تزال سيرته بتطرحها حتى اليوم، التواضع والضيافة والهشاشة والسلام وعلاقة الإنسان بالخليقة. تتجسد هالمواضيع من خلال مواد خام ونصوص محفورة وأصوات وضوء طبيعي، بيعطي كل زائر حرية بناء تجربته الشخصية مع العمل الفني.
3: إقليميا، أطلى الصعيد الدائرة المرشح للتوسع خلال أيام، والحكومة الإيرانية تطالب مواطنيها بإطفاء مكيفات الهواء بسبب غارات ترامب. رنا نمر.
4: طهران تحاول توسيع رقعة الاشتباك، فالحرس الثوري أعلن استهداف مركز قيادة أمريكية للعمليات الخاصة في قاعدة التنف السورية، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر، مهددا أيضا بمنع تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز ما دامت الضربات الأمريكية مستمرة. لكن الرواية الإيرانية اصطدمت سريعا بنفي مصدر عسكري سوري أي هجوم على التنف، كما لم يؤكد الجيش الأمريكي كي تعرض القاعدة لأي استهداف. وفي المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ليلة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بينها منظومة دفاع جوي ومراقبة وبنى لوجستية وقدرات بحرية، كما توسعت الغارات لتطال جسورا ومطارا ومحطة سكة الحديد في بندر عباس، إضافة إلى مواقع في بوشهر وقشم والأهواز وكرمانشاه، فيما أقر السلطات الإيرانية بسقوط قتلى وأضرار جديدة. وفي مؤشر إلى حجم الضغط داخل إيران، دعت وزارة الطاقة الإيرانيين إلى خفض استهلاك الكهرباء بعدما تضررت منشآت للطاقة في الجنوب وباتت الشبكة تواجه ضغطا كبيرا. وبالتزامن أعلنت واشنطن أن قوات من مشاة البحرية صعدت إلى سفينة في خليج عمان لإجراء عملية تحقق، كما حولت مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت سفينة أخرى لضمان الالتزام به. وفي خليج عدن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية، فيما تواصل السلطات التحقيق في الحادث. أما الهجمات الإيرانية خارج الحدود فاستمرت أيضا، إذ أسقطت قوات التحالف الدولي ثمان مسيرات فوق إربيل بعدما أعلنت البحرين والأردن والكويت اعتراض هجمات إيرانية مع تسجيل أضرار في محطة كهرباء كويتية. سياسيا، تتوقع إسرائيل تصعيدا أكبر خلال الأيام المقبلة، مع حديث عن إعداد بنك أهداف أمريكي جديد، فيما طرحت قطر مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات، ودعت الصين وباكستان إلى العودة لوقف إطلاق النار. وفي واشنطن، يتحرك نواب جمهوريون لدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لتأمين تمويل إضافي للحرب، في رسالة تؤكد أن الضغوط على إيران مرشحة للتصاعد لا للتراجع.
1: منشأة إيرانية جديدة محصنة في الجبل في مرمى واشنطن إذا استمر التصعيد، فما هي؟
5: منشأة مدفونة في قلب جبل وأنفاق لا تعرف الاستخبارات تفاصيلها الكاملة وتحصينات تجعل استهدافها من أكثر المهام العسكرية تعقيدا. إنه جبل الفأس، أحد أكثر المواقع غموضا في البرنامج النووي الإيراني. يقع جبل الفأس أو ما يعرف ببيكاكس ماونتن في محافظة أصفهان في وسط إيران، على بعد نحو 220 كيلومترا من جنوب طهران، وعلى مسافة تقارب 1.6 كيلومتر فقط من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ليشكل امتدادا لأحد أهم المراكز النووية الإيرانية. بدأت إيران تشييد المنشأة داخل الجبل أواخر عام 2020 بعد استهداف منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز، واختارت نقل المشروع إلى باطن الجبل للاستفادة من الحماية الطبيعية التي توفرها طبقاته الصخرية. وتظهر صور الأقمار الصناعية شبكة أنفاق عميقة ومداخل متعددة وأعمال تدعيم بالخرسانة لا تزال مستمرة، فيما لا تزال طبيعة المنشأة نفسها غير محسومة. فطهران تؤكد أنها مخصصة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، بينما يرجح خبراء أنها قد تستخدم مستقبلا في أنشطة نووية أكثر حساسية، خصوصا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدخلوا الموقع حتى الآن. وعاد جبل الفأس إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الموقع يعد من بنك الأهداف الأمريكية، في إشارة إلى احتمال استهدافه إذا تصاعدت المواجهة مع إيران. خبراء يرون أن استهداف الجبل لا يعني بالضرورة تدمير ما بداخله، إذ قد تؤدي أي ضربة إلى إغلاق المداخل أو تعطيل الوصول إلى المنشأة من دون ضمان الوصول إلى القاعات الداخلية أو القضاء على محتوياتها.
3: في شؤون المحلية الخاصة، الام تي في تعرض لقطات حصرية لأول عملية إطفاء حريق في عرض البحر وداخل المرفأ في تاريخ لبنان. صبح إبلاوي.
6: هذا الدخان المتصاعد من مرفأ بيروت والذي اعتاد اللبنانيون أن يكون مصدر قلق، تحول هذه المرة إلى واحدة من أنجح عمليات التدخل والإنقاذ بحرا وبرا، في عملية معقدة ودقيقة نفذتها عدة جهات داخل مرفأ بيروت. بتاريخ 13 تموز 2026 كانت باخرة تعد من الأضخم، إذ تصل قدرتها الاستيعابية إلى 18 ألف حاوية، كانت على بعد 25 ميلا بحريا من مرفأ بيروت، محملة ب 15 ألف حاوية كانت تستعد للدخول إلى المياه الإقليمية اللبنانية. لكن حصل ما لم يكن متوقعا، إذ اشتعلت النيران في واحدة من تلك الحاويات وأطلقت الباخرة نداء استغاثة. هنا بدأت واحدة من أكثر العمليات التي غيرت صورة مرفأ بيروت من ناحية السلامة. إدارة مرفأ بيروت ورئاسة المينا، محطة الحاويات إضافة إلى الجيش اللبناني تدخلوا على متن الباخرة. وكما تظهر هذه الصورة واللقطات الحصرية التي حصلت عليها الام تي في احترافية عالية في السيطرة على الحاوية. فتحت الحاوية وأدخلت المياه وبدأت عملية الإطفاء، ثم بقيت الفرق في حال تأهب لقياس حرارة الحاويات الملاصقة وتبريدها. وكانت وصلت قاطرة تابعة لمحطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت مزودة بخرطوم مياه، وبدأت بمساندة الفرق عبر ضخ المياه نحو السفينة العملاقة. وخلال 20 إلى 30 دقيقة سيطرت الفرق على الحريق. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد قررت إدارة المرفأ إدخال الباخرة إلى المرفأ بعد اتخاذ أعلى معايير السلامة في مثل هذه الحالات، وأدخلت الباخرة إلى الرصيف واستقرت خلال وقت قصير جدا، ثم تدخل فريق متخصص عبر تجهيزات خاصة كما يظهر هنا على الشاشة. وهنا كان فريق الإطفاء التابع لمرفأ بيروت على أهبة الاستعداد، وأمضى طوال الليل محاصرا الحاوية. وعندما عاد الدخان ليتصاعد من داخل الحاوية، كان فوج إطفاء بيروت بالمرصاد بالقرب منها، وخلال دقائق معدودة فقط أخمدت النيران. هذه العملية المعقدة لم تكن وليدة الصدفة، فقد رفعت إدارة مرفأ بيروت وكافة الأجهزة مستوى الجهوزية بعد انفجار المرفأ. وهنا لقطات لقاطرة تابعة لمحطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت تجري مناورة قبل أشهر على هذا النوع من المهمات بالتعاون مع الدولة الفرنسية.
1: نظمت ندوة في شأن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بدعوة من السفارة الإيطالية وحضور السفير الإيطالي ووزير العدل عادل نصار ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشيل موسى. واعتبر المشاركون أن عدم إقرار القانون في الجلسة الأخيرة بسبب تطيير النصاب ليس انتكاسة نهائية، بل لا يزال النقاش البرلماني مفتوحا والفرصة قائمة. وختاما أقيمت حلقات حوارية ناقشت تفاصيل عقوبة الإعدام.
3: بعد الآن تسرق البيتزا باحترافية،
1: وما في غيرها لوائد.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: كنا
6: متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. بحث وزير المال ياسين جبر مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت ملفات الإصلاح والاقتصادي والمشاريع الممولة من البنك الدولي، وتناول الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة وتعزيز الاستثمار، إلى جانب إيجاد حلول عملية للاستفادة من المنح غير المنفذة. وفي ملف الطاقة شدد الجانبين على أنه أي استثمارات مستقبلية تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية وتحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، مع ارتفاع على البنزين بقيمة 43 ألف ليرة، على المازوت 91 ألف، أما الغاز فحافظ على استقراره. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان مليونين و277 ألف، 98 أكتان مليونين و294 ألف، المازوت مليون و938 ألف، أما الغاز فمليون و115 ألف ليرة. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شهير أشاد بنتائج زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، مؤكدا أنه فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحسب شهير، ركزت الاجتماعات على إزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين غرف التجارة ومجالس الأعمال اللبنانية والسورية. وأشار شهير إلى أنه سوريا تطرح فرص استثمارية في قطاعات البنى التحتية، السياحية، الصناعية وغيرها، وتوقع أيضا أنه تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمو خلال المرحلة المقبلة. عقد في بيروت مؤتمر اقتصادي نظم مجلس الأعمال البلجيكي بلبنان بالتعاون مع سفارة بلجيكا ومصرف لبنان لبحث سبل حماية الاقتصاد اللبناني ودعم استمراريته. وشدد المشاركون على أنه عودة الاستثمارات إلى لبنان تتطلب تنفيذ الإصلاحات وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعاون وثيق مع المؤسسات الدولية لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي ختام المؤتمر، أعلن مجلس الأعمال البلجيكي التزامه بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين لبنان وبلجيكا والمساهمة بمسار التعافي الاقتصادي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع بعض التراجع على مؤشر سوق دبي. تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية الأوروبية مع تعرض أسهم تكنولوجيا لضغوط حادة بفعل موجة البيع العالمية في قطاع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تراجعت الأسهم الأمريكية متأثرة باستمرار التوترات بالتزامن مع موجة بيعية طالت أسهم شركات أشباه المواصلات والتكنولوجيا في الأسواق العالمية. وتحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع، لكن ما زال يسجل أكبر خسارة أسبوعية، حيث أدت التوترات إلى دفع أسعار النفط للصعود مزيد من الضغوط التضخمية، وعزز التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4015 دولار بعد ما كان وصل إلى 3960 دولار قبل الظهر، الفضة 56 دولار، أما النفط 87 دولار لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط بظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع بين واشنطن وطهران، ما يهدد المزيد من الامدادات في الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1435. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسجلت البيتكوين حاليا بحدود 63900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
0: شكرا أنطوان.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: العالم كله ناطر المباراة النهائية بالمونديال، وهالموضوع انعكس على السوشيال ميديا. من أكثر الفيديوز تداولا فيديو للحظة اختيار الحكم للفاينل جيم بالمونديال لهالسنة، وهو سلوفيني سلافيو فينتشيتش اللي كان واضح تأثره بهاللحظة. ومع نهاية مشوار الفيفا، فيديو تعبيري عن الفرق اللي غادرت والفريقين يلي بقيوا.

When I see you again. إلى لبنان وفيديو انتشر بالساعات الأخيرة لحادث سير بحارة صخر نجي منه السيء بعشوبة.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار من لبنان، والبداية رح بتكون مع كرة القدم، مع مباراة كنا عم نتابعها امبارح وهي كانت عم تجمع جوية بمواجهة الأنصار في المراحل النهائية من بطولة لبنان. هذه المباراة هي ضمن منافسات الجولة الثانية من هذه المباريات النهائية اللي عم تجمع الأفضل بالدوري اللبناني، ولكن الأفضل في هذه المباراة إذن اللي كانت عم تجمع الأنصار بمواجهة جوية كان فريق الأنصار. الشوط الأول بينتهي 0-0، بالشوط الثاني الأنصار بدأ 65 بواسطة الحاج مالك تعال بيسجل الهدف الأول، ومن ثم بيأكد فوزه في هذه المباراة من خلال هدف آخر لخليل بدر، وبالتالي عم بحافظ بفرق 4 نقاط عن أقرب منافسي صدارة الترتيب بالبطولة المحلية. منتابع مع الأخبار المحلية، وتحديدا رح نكون مع رياضة السيارات، حيث نظم نادي FRTC المرحلة الثالثة من بطولة سوبر سيد اللي كانت عم تقام بمنطقة رومية بنجاح كبير.
3: جرت المرحلة الثالثة من بطولة سوبر سبيد 2026 بمنطقة رومية، وبتنظيم من نادي FRTC بمشاركة 66 متسابق تنافسوا على 3 جولات رسمية. وقتت النتائج على الشكل التالي: بالرير ويل درايف فاز جيلبير ياغي، بالفرونت ويل درايف فاز أمير زيادة، وبالفور ويل درايف فاز جوزيف عون. وبالترتيب العام بيحتل المركز الأول جيلبير ياغي، المركز الثاني ماريو درغام، والمركز الثالث خليل عيتاني. وبالختام سلم رئيس بلدية رومية السيد حنا زينون الجوائز على الفائزين.
2: بختام أخبارنا المصورة أيضا رح نكون مع عالم الراليات، وتحديدا مع إنجاز تاريخي عم بيتم تسجيله برالي سونيا، واحدة من مراحل بطولة العالم للراليات. الفنلندي سامي باجاري على متن تويوتا ياريس قدر أنه يحقق المركز الأول بالمراحل الخاصة السبعة يلي كانت عم تقام اليوم، وهو من حوالي 10 دقائق قدر أيضا أنه ينهي المرحلة السابعة بالمركز الأول أمام ساسك، وبالتالي السيطرة شبه مطلقة كلين سويب لهذا البطل الفنلندي ذات 24 سنة، يلي عم بحقق نتائج ممتازة، يلي بطبيعة الحال رح بيكون له مستقبل واعد في هذه الرياضة. المنافسة بينه وبين سولبرغ وفورمو يلي بعض المتواجدين بالمنافسات في هذا الرالي يلي عم بصير على الطرقات الإسفلتية. أما بالختام لابد من الإشارة لأنه بعد وقت قليل حوالي الساعة 9:30 رح منكون مع المباراة الرابعة بالنص نهائي بالسلسلة يلي عم تجمع الأنطونية بمواجهة الرياضي متقدم في هذه السلسلة بمواجهة الفريق الأنطوني بعبتة. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا نجيب.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: شاركت جينيفر لوبيز بفعاليات دولتشي أند جبانا ألتا مودا بسيسلي، وقدمت عرض استعراضي خطف الأنظار قبل ما تتحول تصريحاتها على المسرح الحديث السوشيال ميديا، وبأسلوب عفوي مازحت الحضور وأكدت أنها ما بتحتاج لأي رجل أو لأمواله أو هدية، واعتبرت أنه جاذبية الرجل الحقيقية هي بالاهتمام والمشاركة.
5: Make the bed in the morning, or wash the dishes for you when you're tired at night.
4: برسالة صوتية فاجأ وائل كفوري جمهوره ليعلن عن أغنية جديدة بعنوان ما في غيره، بعد النجاح الكبير اللي حققه بشو مشتاق لي وسارق لي عمري. الأغنية بتنطلق يوم الثلاثاء على الساعة 7 صباحا عبر 1FM 99.1، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى أحوال الطقس. فيكن تخططوا للمشروع يلي بدكن ياه هالويك أند، فعالساحل الشمس قوية والطقس مناسب لمشوار البحر، وعلى الجبال كمان الأجواء مستقرة، بس عملوا حساب الخطيطة على الطريق خصوصا من عشية. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة بتوصل لل 65%. بالنهار في شوب خصوصا على الساحل، والحرارة عم بتسجل 32 درجة بالعاصمة بيروت، 31 بأنفة، كمان 31 بصيدا، و 32 درجة بكوكبة. من عشية أكيد في انخفاض بالحرارة، أكتر شيء على الجبال 18 درجة بحتشية، 19 ببعلبك، 17 بعشقوت، و 18 درجة بشتورة. ببيروت السماء صافية، الشمس قوية، وموج البحر فوق النص متر بشوي. عملوا حساب الخطيطة القوية على الجبال، الرطوبة 50% والحرارة بتوصل لل 25 درجة. كيف بيخلص أسبوعنا؟ بكرة والأحد طقسنا صافي ومستقر كليا، الشمس قوية ومنحس بالشوب على الساحل بسبب الرطوبة العالية، بس الحرارة بعد ضم المعدلات وبتسجل 32 درجة. أما على الجبال فبتتشكل الخطيطة على المرتفعات. تنين والتلاتة كمان الأجواء قليلة الغيوم، الطقس بيبقى مستقر مشمس ورطب، والحرارة بتتراوح بين 26 وال 31 درجة على الساحل. بالختام ويك أند ممتع بتمنى لكم إياه، وتصبحوا على ألف خير.
2: شكرا سيدي.
3: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر NFM.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure، أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726، أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. كلما تعقدت على خط واشنطن طهران تتعثر على خط بيروت تل أبيب، والعكس صحيح. على الخط الأول تصعيد متبادل، على الخط الثاني تأجيل للاجتماع الأمني الافتراضي، وبين الخطين انتظار لما سيجري في واشنطن من لقاءات. اليوم صعدت الولايات المتحدة حملة القصف على إيران مستهدفة جسورا ومطارات، وردت طهران بشن هجمات على قواعد أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط. وفي تطور عسكري نوعي، صعدت قوات من مشاة البحرية الأمريكية إلى ناقلة نفط في مضيق هرمز. التصعيد بلغ سوريا. إيران قالت إنها نفذت قصفا على سوريا لأول مرة في هذه الحرب، مستهدفة ما وصفته بقاعدة أمريكية للقوات الخاصة في التنف. وتقول دمشق إن القوات الأمريكية انسحبت من تلك القاعدة في وقت سابق من هذا العام. وذكر مصدر عسكري سوري أن الضربة جاءت قرب القاعدة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات. اللافت أن التنف الذي تم استهدافها هي منطقة قرب تلك التي تم ضبط الصهريج المحمل أسلحة فيها، فهل القصف الإيراني عليها هو رسالة إيرانية بالنار لسوريا؟ التصعيد الأمريكي الإيراني وازاه تعقيد لبناني إسرائيلي. تأجيل الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني الأمريكي الافتراضي المنبثق عن مفاوضات روما من دون تحديد موعد جديد له. دوافع هذا التأجيل لم تحدد رسميا، لكن تسريبات إعلامية إسرائيلية ربطته بشروط تل أبيب المتشددة لتطبيق بند الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في اتفاق الإطار، تحديدا بخصوص الجهة الدولية التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها ونزعه سلاح حزب الله.
1: الجديد.
3: مساء الخير. التفجير عن قرب حل مكان الاجتماع عن بعد، والنتيجة حتى الساعة مكانك راوح. ففي الوقت الذي انتظرنا فيه اجتماع الزوم الأمريكي الإسرائيلي اللبناني استكمالا لجولة روما التفاوضية والاتفاق على الخطوات التنفيذية للمناطق التجريبية، استبقت إسرائيل الموعد الافتراضي بسلسلة غارات على علي الطاهر وميفدون والمنصوري وشوكين، وتفجيرات طالت بنت جبيل وحداثة وكفر تبنيت. وعلى حبل التوتر اليومي صار تأجيل الاجتماع العسكري الثلاثي في طريق الأسباب التقنية والتهرب الإسرائيلي من وضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان، ولأسباب تتعلق أيضا بالآليات التنفيذية. وبحسب معلومات الجديد فأن الوفد اللبناني جاهز للمشاركة في أي وقت كان، وقد أعد العدة اللازمة لدعم الموقف وتحديد الشروط اللبنانية، علما أن النقاط الخلافية تتعلق بالتنسيق المباشر الذي تطلبه إسرائيل ويرفضه لبنان، ويصر على أن يتم تحت إشراف السنتكوم، بالإضافة إلى المطالبة اللبنانية بالالتزام بجدول زمني واضح للانسحاب. أما جدول التواصل على الخط الأمريكي اللبناني فيسجل مرصده محادثة مرتقبة في الساعات القليلة المقبلة بين القيادة المركزية الأمريكية في واشنطن وقيادة الجيش اللبناني في بيروت، للبحث في تحديد الإطار الزمني لبدء تنفيذ المنطقة التجريبية، والذي هو متوقع بحسب مصادر دبلوماسية للجديد خلال اليومين المقبلين، وعلى أعتاب زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن. وتشير المصادر إلى أن الجانب الأمريكي ملتزم بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى نتيجة عملية لجولة روما التفاوضية، والتي من المتوقع أن تستكمل بجزء ثان خلال شهر آب المقبل إذا ما استمر الإيقاع التنفيذي على مساره المرسوم في روما الأولى. وإلى واشنطن يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل بحضور مجموعة كبيرة من مسؤولي الإدارة الأمريكية وبغياب وزير الخارجية ماركو روبيو الذي سيكون خارج البلاد. ومن المكتب البيضوي يتوقع أن يخرج الدخان الأبيض اللبناني الأمريكي على شكل التزام وإعلان صريحين بمساعدات للجيش اللبناني ومبادرة لإعادة الإعمار وتنشيط الاستثمارات، ما يعكس اهتماما أمريكيا بالملف اللبناني وفصل مساره عن مسارات أخرى سلكت طريق إسلام أباد وجنيف. وإلى مسار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تحولت مع انتصاف مهلة 60 يوما إلى مذكرة سوء فهم، بعدما دخلت المواجهة اليومية مرحلة أكثر اتساعا مع تصاعد منسوب الضغط العسكري الأمريكي واستهداف الجسور والمنشآت الحيوية والتلويح بتوسيع رقعة الضربات. وفي المقابل وسعت إيران دائرة ردها مستهدفة دولا عربية وخليجية ومهددة باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا ما استمر التصعيد، في مشهد يعكس انتقال الاشتباك من تبادل الرسائل إلى اختبار مفتوح لحدود القوة والردع. أما تفاهم إسلام أباد فيبدو أنه يتأرجح بين البقاء على حافة الهاوية والانزلاق إلى قعر مواجهة مفتوحة من جديد، فيما تتقاطع المسارات السياسية مع الإشارات العسكرية وتضيق هوامش المناورة. وفي النهاية كل الطرق تؤدي إلى مضيق لم يعد مجرد ممر بحري، بل بات البوصلة التي ترسم الخط البياني لحركة الملاحة ولإيقاع المواجهات على امتداد الجبهات المفتوحة.
4: MTV. مساء الخير. الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا تأجل إلى موعد لم يحدد. السبب الأساسي للتأجيل استكمال تحضير الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمناطق التجريبية. المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية تؤكد أن التأجيل تقني فقط، وبالتالي فإن الاجتماع المقرر يمكن أن ينعقد في أي وقت. لكن بمعزل عن الاجتماع وموعد انعقاده، الثابت أن الوقت أصبح يداهم الجميع، فتنفيذ المنطقتين التجريبيتين قد يبدأ قبل الزيارة المقررة للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن عبر انسحاب إسرائيلي محتمل بين السبت والأحد. وقد استبق الجيش اللبناني الأمر فنفذ خطة انتشار في بعض مناطق الجنوب، وكمتها الـMTV في كل محطاتها وتفاصيلها. كذلك قام الجيش بتسيير دوريات مكثفة وأقام حواجز ونقاط مراقبة في عدة بلدات في أقضية بنت جبيل والنبطي وصور. بالتوازي برز تطور لافت تمثل في الإعلان عن طرح أوروبي لاستبدال قوات اليونيفيل ببعثة تابعة للاتحاد الأوروبي في الجنوب. فهل يأخذ الطرح الأوروبي طريقة إلى التنفيذ أم يبقى مجرد حبر على ورق؟ سياسيا، التداعيات مستمرة لفشل مجلس النواب في التوصل إلى صيغة لإقرار قانون العفو، فإطلاق الاتهامات المتبادلة بين الكتل النيابية تواصل، وذلك في استكمال لحملة الشتائم والإهانات التي ميزت الجلسة التشريعية. والواقع الأسود للبرلمان حمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الإعلان أن كتلة القوات تدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب الحالي بعدما ثبت عجزه وفشله. إقليميا، وتيرة الحرب تتصاعد في الخليج، إذ أفيد أن أمريكا تعد بنك أهداف جديد في إيران، فيما واصل الحرس الثوري تهديداته الكلامية محذرا من أي هجمات جديدة تستهدف إيران ستقابل برد أكثر سحقا.
5: المنار. أهلا بكم.
3: نسف متواصل في الجنوب للمنازل والمدارس والمؤسسات، وقصف وغارات صهيونية واعتداءات، وهناك من لا يزال يريد أن يجرب بدماء الجنوبيين وبيوتهم وقراهم أوهامه التفاوضية مع الاحتلال. وبعد أن أوهمت السلطة نفسها وبعض اللبنانيين أن كل شيء سيحل بمجرد لقاء الإسرائيليين، وأن المناطق التجريبية التي عادوا بها من روما كفاتحين ستغير واقع الحال، فتح الصهيوني طريقا إضافية للتهرب من أي التزام. وبدلا من أن يكون اللقاء عبر تقنية الزوم المقرر اليوم بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني برعاية الأمريكي لتحديد آليات تلمس المناطق التجريبية، تم تأجيل اللقاء بتسويف صهيوني وصمت رسمي لبناني. لكن خطوة الجيش اللبناني كانت مدوية بوجه تضليل سلطة المفاوضات وقوات الاحتلال، فانتشاره في فرون والغندوري وقلوي أكد أن تلك المناطق المسماة تجريبية ليست خاضعة للاحتلال، فيما السلطة لا تزال خاضعة لأوهام التفاوض والابتزاز الإسرائيلي والتنمر الأمريكي، ولا من يحرك ساكنا في صفوف السياديين وهواة الحرية والاستقلال. أما في صف الهوى في بنت جبيل، فكان مبنى مدارس المهدي الذي فجرته قوات الاحتلال شاهدا على جرائم الحرب وعلى عار المفاوضات، فيما طلاب هذه المدارس وكل مدارس المناهج الوطنية وخريجوها المتفوقون في التعليم والميدان شهود على أن مناهجهم ومبادئهم عصية على كل عدوان واحتلال، ولن يكون منهج الاستسلام بديلا وإن شيدت له سلطة على هذا القياس. وعلى النحو ذاته من العدوانية والتصعيد في لبنان، صعد الاحتلال من عدوانيته على غزة مرتكبا المجازر بغاراته واعتداءاته، وكانت سلطة بنيامين نتنياهو قد بدأت بإعداد حملتها الانتخابية بعد حل الكنيست بالتصعيد في غزة ولبنان. وفي إيران موقف واضح بوجه الأمريكيين وكل أدواتهم في المنطقة بأن منطق العدوان لن يجعل الشعب الإيراني يتراجع أو يخاف، بل إن الموقف كان أكثر وضوحا اليوم من الحرس الثوري بأنه لن يتم تصدير أي قطرة نفط أو غاز من المنطقة في ظل العدوان، فيما كانت صواريخ الرد على الاعتداءات الأمريكية أكثر دويا من أربيل إلى قاعدة التنف الأمريكية على الأراضي السورية. ومن الأرض اليمنية وأمواجها البشرية كانت رسائل حاسمة للمملكة السعودية أعلنتها المسيرات بل المسيرات المليونية التي أعطت تفويضها المطلق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ كل القرارات لكسر الحصار وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن العزيز.
5: NBN. أهلا بكم. اختتمت الجلسات التشريعية في ساحة النجمة بعد يومين منتجين، أقر خلالها مجلس النواب عددا من القوانين التي تمس حياة الناس، وهي توزعت بين اقتصادية واجتماعية ومعيشية وتربوية وأعلامية، قبل أن يطير نصاب الجلسة بفعل فاعل عند الوصول إلى مناقشة قانون الإعدام وقبل البحث في قانون العفو العام. وفيما تبجح رئيس حزب القوات سمير جعجع بانسحاب نوابه من الجلسة، جاءه الرد من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ليؤكد إصرار جعجع على اعتماد الأسلوب نفسه في كل مرة، فخطابه شيء وممارسته شيء آخر، فهو يؤيد قانونا أمام الإعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث به ويرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها. ورحمة بلبنان وباللبنانيين، دعا النائب خليل جعجع لعدم تكرار المراهنة والخطأ. ومن الميدان التشريعي إلى الميدان الجنوبي الذي لم يخلو أيضا اليوم من الاعتداءات الإسرائيلية التي سجلت غارات وقصفا مدفعيا وتمشيطا وتفجيرات، وكلها تركزت في قضائي النبطي وبنت جبيل. أما على المستوى الإقليمي فتشهد المواجهة الإيرانية الأمريكية فصلا جديدا من التصعيد، بعدما شنت القوات الأمريكية غارات عنيفة استهدفت جسرين ومطار

0: خطوط الإمداد المؤدية إلى بندر عباس التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لدعم عملياتها ضد السفن. من جانبه اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كيان الاحتلال بقيادة حملة واسعة لتضليل الإدارة الأمريكية ودفعها إلى الانخراط في حرب وصفها بأنها لا يمكن كسبها. وفي تطور آخر، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف أمن الانتخابات الأمريكية مطلقا سلسلة اتهامات غير مسبوقة ضد الصين، ومعلنا عزمه رفع السرية عن وثائق استخبارية قال إنها تكشف ما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ.
1: التصعيد الإقليمي على حاله بين الولايات المتحدة وإيران على رغم خطوط التواصل المفتوحة بين العواصم لتفادي الأسوأ. أما الأسوأ اللبناني ففي حال لا حرب ولا سلم التي دخلتها البلاد في ظل سلطة تحولت إلى إدارة الأزمة بشكل سيء بدل حلها بصورة جذرية بما يمنع التكرار. فعمليات الجيش الأمريكي ضد إيران تواصلت في الساعات الأخيرة وصولا إلى استهداف منشآت استراتيجية وبنى تحتية أساسية في وقت استضافت العواصم المعنية بالوساطة أكثر من لقاء وتابع مسؤولوها اتصالاتهم لرأب الصدع في اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني. أما اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي فمحطته المقبلة في واشنطن خلال زيارة الرئيس جوزيف عون للبيت الأبيض، علما أن الأطراف المعنيين بتطبيقه إما يعطلون أو يرفضون أو هم في الأساس عاجزون. فالتعطيل مسار إسرائيلي يومي سواء بالتصعيد العسكري أو بالإعلان المكرر عن رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية، والرفض موقف يكرره حزب الله على مدار الساعة ليس فقط لاتفاق واشنطن بل للبحث في حصر السلاح بشكل عام. أما عجز السلطة اللبنانية فلا يحتاج إلى كثير من التفسير، ذلك أن جميع اللبنانيين يدركون الوقائع وحتى القوى والشخصيات السياسية الدائرة في فلك التركيبة الحاكمة في لبنان باتت على بينة بأن ثمة مشكلة وأن المشكلة كبيرة. تبقى أخيرا المشكلة التي أثرتها الدقائق الأخيرة من الجلسة التشريعية التي انفضت على موقف ملتبس لنواب القوات وغضب كبير من النواب السنة وسجال انفجر اليوم بين معراب وعين التينة في بيانات لكل من سمير جعجع وعلي حسن خلي.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: 9:15 في صوت كل لبنان، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يشهد الجنوب تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات وقصف استهدف عددا من البلدات الحدودية. مساء سجل تفجير إسرائيلي عنيف في محيط بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع تفجير آخر في محيط بلدتي كونين وبيت يحون، فيما استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبة وبني حيان. وكانت قد وغلت آلية إسرائيلية حتى الطريق العام بين المنصور وبيوت السياد وتمركزت قرب نقطة للجيش اللبناني قبل انسحابها. هذا ويعتزم الجيش الإسرائيلي تدمير شبكات أنفاق كبيرة تابعة للحزب في جنوب لبنان بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية. أرجئ الاجتماع التقني الافتراضي الذي كان من المزمع عقده اليوم بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة أمريكية. ووفق المعلومات فإن الإرجاء حصل بهدف تحضير الملفات اللازمة. أكد نائب فؤاد مخزومي أن قانون العفو العام يجب أن لا يكون على قياس أحد بل أن يشمل الجميع، مشيرا إلى أن الأمور لم تسلك بالإطار الصحيح ما دفعه إلى عدم حضور الجلسة التشريعية. النائب جورج عدوان قال من جهته يجب الدعوة إلى جلسة عامة وعلى جدولها قانون العفو العام فقط، لأن هناك مظلومية كبيرة وإذا طرح سيحظى بأصوات الأكثرية ونحن نلتزم علنا أننا سنكون. في اليرزي عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الأوضاع العامة والسبل الفورية لدعم النازحين اللبنانيين من قبل الدول المانحة. هذا ونفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين سوريين.
0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال المزيد من الطائرات المزودة بالوقود إلى إسرائيل في خطوة تعكس احتمال الانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعا من العمليات العسكرية ضد إيران، وسط بحث خيارات تشمل ضرب منشآت بنى تحتية والمواقع النووية تحت الأرض. النائب الأول للرئيس الإيراني رفع مستوى التحذير معلنا عن أن الرد الإيراني على الاعتداء على أي شبر من الأراضي سيكون حاسما وخارج الحسابات المعتادة. وبحسب وكالة التسنيم الإيرانية، استهدف الحرس الثوري سفينة تايلندية كانت تحاول عبور مضيق هرمز، وتبنى الحرس الثوري الإيراني عملية إسقاط مسيرة أمريكية بمنطقة رمشير في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. تحطمت طائرة مسيرة مفخخة في السليمانية بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى اشتعال حريق هائل. هذا في وقت أفاد الإعلام العراقي بأن الطائرة المسيرة استهدفت مستودعا للأسلحة في السليمانية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. شكرا لحسن المتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

تاني مفرق عاليمين اخر غمرة واخر لمس كانوا هون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين اخر غمرة واخر لمس كانوا هون من سبع سنين.

ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: نبا هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the five countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar, as I always say, you have Qatar, Bahrain. And by the way, you have others. You have Kuwait and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela.
1: طابت أوقاتكم. لم يتشاور الرئيس الأمريكي مع دول الخليج التي يسعى الآن لابتزازها بتقديم أموال لفاتورة الحرب التي شنها مع نتنياهو ضد إيران. هذه الدول هي المتضرر الأكبر طبعا بعد إيران وشعب إيران من هذه الحرب اقتصاديا ماليا ومواقع وفقدان الأمن في أغلب هذه الدول، حتى أن الحليف الأمريكي واضح أنه لا يستطيع أن يوفر الحماية لأجوائها، ومع ذلك فإن ترامب يطالب بفاتورة هذه الحرب التي عقدت الوضع كثيرا. معنا من واشنطن الأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية، ومن لندن الأستاذ المهندس والخبير بالشؤون الإيرانية حسين علي. دكتور عقيل، نبدأ ربما بكم. أولا، آخر خبر قبل أن ندخل للاستوديو، هنالك صوت انفجار في دبي. إيران هددت بضرب مصالح أمريكية، الآن تتحدث عن مصالح أمريكية في دول الخليج، والمقصود هنا ليس فقط كما تقول القواعد، وإنما ربما فنادق، وكما معروف لترامب مبان وعقارات في عدد من هذه الدول. هل انتقلنا إلى حرب مدن كاملة، يعني كاملة الأوصاف برأيكم؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم من لندن. لا أعتقد هذا، يعني هذا التهديد الإيراني دائم، وهناك هذا التهديد الأمريكي باستهداف البنى التحتية الإيرانية، ويعني كلاهما غير قانوني، يعني ممكن أن تعتبر جريمة حرب سواء أمريكا نفذتها أو إيران نفذتها. لكن هذا صراع، يعني جزء أساسي منه هو الحرب الإعلامية. ترامب يصعد، الإيرانيون يصعدون، هو يعني الرجل مأخوذ باللغة، يرسم عوالم خاصة به ترامب. الإيرانيون حساسون بإزاء اللغة، تستنفر مشاعرهم الوطنية وكرامتهم الوطنية. فندخل في هذه ربما واحدة من هذه الحروب اللي الصراع الكلامي، الحرب الدعائية على مستوى المسؤولين هي الأعلى، ربما لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وترامب أساسي فيها. أنا لا أعتقد أنه الأمور ستصل هكذا. الطرفان يريدان العودة إلى طاولة التفاوض عبر مذكرة التفاهم، لكن الشروط، الولايات المتحدة تريد أن تضغط على إيران بشدة وتعيدها إلى التفاوض وتجعلها تتجاوز مضيق هرمز كقضية مركزية، لأنه حولته إلى قضية مركزية في التفاوض ولم تذهب إلى التفاوض والملفات الأساسية لأمريكا، وهي يعني الملف النووي تحديدا. فأتصور النزاع الآن هو مسيطر عليه، ليس الحرب بشكلها الأول الشامل، وإنما حول مضيق هرمز، مناطق المحيطة به، الدفاعات الإيرانية، مصادر النيران، فيما تحاول إيران استهداف السفن، مع يعني بعض القصف الأمريكي للبنية المواصلات، التصدير الإيرانية نحو الشمال وبعض المواقع النووية. ليس كالحرب السابقة، وأتصور ستبقى هكذا إلى أن يجد الوسطاء طريقة تحفظ ماء وجه الطرفين ويعودان إلى طاولة التفاوض.
1: نعم. أستاذ حسين، التقارير الإيرانية كما ذكر الدكتور عقيل هي يعني فيها قدر كبير من التهديدات والبعد الدعائي الإعلامي، لكن بصفتكم تعرفون الوضع في إيران من الداخل. ما هي حقيقة الهجمات التي تشن الآن على إيران؟ وما هي طبيعة الردود الإيرانية على هذه الهجمات؟ هل هذا الذي نراه في الإعلام فقط، أم أن هنالك ما تحت الطاولة الكثير؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم. حقيقة ما يتحدثون به هذا قسم منه حتى لا يرفع مستوى وتيرة التحركات على داخل النظام الإيراني. هناك موضوعين حقيقة، هذه الحرب أساسا خدمت النظام وبقائه أكثر في السلطة، حركت مؤسساتها التي بناها في بداية الثورة، حركت الآن وموجودة في الشارع، هاي وحدة. الشعب هو المتضرر الأول والأخير، الضربات الأخيرة ضربات مركزة على جنوب المناطق الجنوبية من الخليج العربي، وهذه الضربات الآن تريد أن تشل الدفاعات الموجودة هناك يعني لإيقاف المراكب المحملة أو الناقلات النفط. لكن ما يحدث الآن هو هناك بحث عن مفاوضات، لكن هي لا توجد موضوع مفاوضات، يوجد ضرب. هناك مصادر مغربة للنظام تقول قبل ليلتين النظام ضرب مركز إلى الجنود الأمريكان وقتل منعتهم الكثير، والبارحة ردت أمريكا بضرب مركز يعني مركز عسكري فيه جنود حوالي أكثر من 300 شخص أيضا قتلوا في هذا. هذا لم يتسرب للأخبار، هناك مصادر داخل النظام تتكلم في هذا الوضع. الوضع في إيران متأزم، النظام لديه حتى هذه اللحظة مسيطر بالمشاعر اللي الأخوة الأخ سماها الكرامة الوطنية، هي المشاعر الدينية حتى هذه اللحظة. وأنا أفكر الموضوع إذا أخذ بعد فترة من الزمان فالوضع سيتغير لصالح تلك الشعوب بجغرافية ما تسمى إيران.
1: نعم دكتور عقيل، هل تعتقدون بأن ترامب قرر، أولا هو لديه 60 يوم جديدة لا يمكن لا يحتاج فيها العودة إلى الكونغرس، في خلال هذه 60 يوم يستنزف ما تبقى من قدرات إيران، وإن كانت طبعا يبدو أن هذه القدرات والطاقات تتجدد، هل قرر ذلك برأيكم؟
2: أنا بتصوري هو اضطر. إيران ذهبت بعيدا في تصورها أنه متلهف للحفاظ على وثيقة التفاهم، الإطار التفاهم بينهما بأي ثمن، لكنها فوجئت برد يعني قاسم من بعد أن يعني أعلنها إغلاق المضيق، تصورتها ورقة ضغط. الآن الذي يجري تعلم أمريكي من الأخطاء السابقة عندما شنت الحرب وتفاعل عالي أنه تستهدف القيادات، النظام ينتهي، ولم ينتبه إلى قضية مضيق هرمز رغم توقعات المؤسسات الأمريكية بخصوصه. الآن لا، تركيز فقط على مضيق هرمز، الحصار البحري موسعا حتى الطرق التصدير الأخرى وإن كانت ثانوية، مع تركيز على مضيق هرمز من أجل انتزاعه من يد إيران كورقة ضغط. حينها لن يكون الرئيس يعني قلقا بخصوص الوقت، ولا أعتقد سيحتاج شهرين، وأمامه شهران بس عمليا هي 3 أشهر، لأنه ذا الكونغرس ينظر في الأمر بعد شهرين، وهو قدم للكونغرس إعلاما يوم الجمعة الماضي، فيبدأ العاد 60 يوما، بعدها الكونغرس يتفاوض أو كذا، ويمكن أن يعطيه في واحدة من القرارات 30 يوما لسحب القوات أو إنهاء العملية الحربية، هذه 90 يوما. لكن بتصور الأمور لن تصل إلى يعني إلى هذا المدى، يستطيع أن يوقف العملية 5 أيام 10 أيام ثم يستأنفها ويبدأ العد 60 يوما أخرى. ليس هذا هو موطن القلق. موطن القلق حقيقة هل هناك جدية إيرانية بتجاوز مشكلة مضيق هرمز، لأنه ذكرت التفاهم قامت على مقايضة واضحة، من يقرأها واضحة هذه المقايضة، نرفع الحصار البحري نعطيكم مدونات بتصدير النفط، ترفعون الحصار على مضيق هرمز. وإيران يبدو أنها أرادت ثمنا أعلى لمضيق هرمز من هذا، من المقايضة الأمريكية، يعني كقول محسن رضائي مستشار المرشد الأعلى الجديد أنه مضيق هرمز يستحق عشرات أو مئات القنابل النووية قيمته. فالآن أمريكا تحاول أن تقنع إيران بالقوة وبالضغط الاقتصادي والعسكري أنه لا، ثمن المضيق أقل من هذا، ثمنه يعني رفع الحصار البحري، وإلا ستفقدون السيطرة.
1: نعم.
2: عليه.
1: نعم، على ذكر الكونغرس يعني استطرادا، الكونغرس صوت بأغلبية 100 أو يعني ب 104 أصوات ضد مواصلة تزويد إسرائيل بالسلاح. أيضا هنالك تصريحات نوعية لجي دي بانس نائب الرئيس ينتقد فيها إسرائيل بشكل حاد غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، بل يتهمها بأنها تتآمر وتمول جماعات سرية وإلى آخره، كل هذا في إطار أنه ترامب يبحث عن تسوية أو حل للملف الإيراني. برأيكم هذا التحول نوعي أم أنه يعني فلنقل يعني هبة وسرعان ما تخمد؟ دكتور عقيل،
2: هو تحول نوعي لكن لسببين مختلفين. الدوافع التي تدفع اليمين الأمريكي للوقوف ضد إسرائيل هي أجندة أمريكا أولا، دوافع قومية أمريكية، أنه أمريكا قبل كل شيء ونحن لا علينا لا نخدم مصالح بلدان أخرى وإنما نخدم مصالحنا. أما على الجانب الديمقراطي فالدوافع ليست قومية وإنما إنسانية، يعني أنه هو نصف خصوصا مع صعود الديمقراطيين الاشتراكيين والغضب من نتنياهو يقول لك أسلحتنا الأمريكية يقتل فيها أناس أبرياء، وأنه 3 سنوات حرب ردا على 7 أكتوبر فترة طويلة أكثر مما يجب، يعني من يعني كلنا نتذكر من عام 23 بعد 7 أكتوبر الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يستثمر أكثر في المزيد من الحروب. فهي مجموعة أشياء دوافع مختلفة، وأعتقد واحدة منها يتفق عليها الطرفان اليمين الأمريكي واليسار الأمريكي، هو أنه إرسال رسالة للداخل الإسرائيلي أنه نتنياهو ليس مناسبا، يعني نعم. كلفكم الكثير وقد يكلفكم الولايات المتحدة دعم الأمريكي.
1: نعم.
2: تحول نوعي حقيقي، لكن هل هو مستدام؟ نحتاج أن ننتظر ونرى.
1: يعني هنالك أرقام جديدة جدا، هي أنه حوالي أو أكثر من 60% لا يؤيدون إسرائيل، وهذا رقم يعني جديد جدا في المجتمع الأمريكي،
2: غير مسبوق،
1: غير مسبوق فعلا. أستاذ حسين، قبل أن أسألكم عن التحرك المحتمل في الداخل الإيراني، كيف تفسرون صمت القيادات الخليجية أنها لم تعلق على ابتزاز ترامب؟ يعني لم يعلق أحد من المسؤولين على أنه يقول عليهم أن يقوموا بتسديد نفقات الحرب لأنني أوفر لهم الحماية. وبالمناسبة نحن نلاحظ أن حتى النخب الخليجية، وقد لمسنا ذلك في الأيام الأخيرة، أيضا تصمت على مثل هذا الابتزاز. برأيكم لماذا هذا؟ هل هو يعني خوف من الأمريكان؟ هل هو محاولة لتجاوز هذه الأزمة مع دولة تبقى هذه البلدان بحاجة لها؟
3: دكتور لو تسمح لي ندخل بنقطة أول وأجل اتفاقية يوكوس اللي تمت بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا، هي اتفاقية الممرات المائية. جون بول نيوتون، الجنرال جون بول نيوتون كان رئيس الأركان المشتركة للجيش البريطاني، كتب الدراسات دراسة 169 صفحة سماها الحروب المستقبلية في العالم، وبالتحديد مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي. فطرح أن بعام 2026 سيكون هناك حرب، هذه الدراسة مكتوبة ب 2011، هناك سيكون هناك حرب في هذه المنطقة. فأنا على ما يبدو دراية المتنفع من مضيق هرمز هو ليس الإيرانيين المتنفعين من مضيق هرمز، الشركات الغاز المسال هي الشركات الأمريكية. ارتفع الأسعار الغاز، ارتفعت 10 أضعافها، واليوم الشركات الأمريكية هي التي تجني الأرباح المتضررين من دول الخليج والدول المطلة على الخليج، منها قطر أسبوعية تخسر حوالي $800 مليون. فالأمريكان في هذه الحالة هم عملية، احنا عندنا بالهندسة نسميها control loop system، هاي العملية الآن هي أمريكا حقيقة أو الدولة العميقة الأمريكية تحاول تهدم هذه المنطقة فأنت تشوف الآن مناطقنا الخليجية والمناطق الإيرانية تتهدم بأيادي مختلفة. الإيرانيين يضربون الخليجيين وهم يضربون الإيرانيين وهكذا يهدمون أي ازدهار اقتصادي أو اجتماعي أو استقرار في المنطقة. فالرابح بهذه العملية حتى هذه اللحظة هم المستعمرين حقيقة في منطقتنا. وعلى ما يبدو هذا الحرب ليس له نهاية، هذه بدايته في هذه الدراسة.
1: واضح.
3: في هذه الدراسة أنا سأرجع دكتور، في هذه الدراسة يعتبرون أن انتهاء هذا الحرب عام 2039. أما لماذا أخواننا الخليجيين لم يردوا على هذا الكلام؟ ترامب علم العالم يتكلم الكثير، وهو رجل حقيقة على ما يبدو ليس في قضية ما يتكلم فيه هناك جدية بقدر ما هي مسألة إعلام وصفقات تجارية. الدول الخليجية هي المتضرر الأول والأخير من حرب أمريكا على إيران وليس
1: يعني العكس. حسب قاعدة أنه ليس على المريض حرج على أي حال. نعم. يعني في هذه الحالة
2: ليس على النرجس حرج.
1: نعم، في يعني هو رجل فعلا غريب عجيب، خاصة في استقباله لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يعني كان يهرف بما لا يعرف، يقول أنه فاز في الانتخابات بشكل ساحق، وتحدث معه بطريقة طبعا فيها الكثير من الطرافة عن وسامته وعن أنه شاب وإلى آخره. بعدين حفل الغداء هذا الذي كانت فيه طبخات عراقية، على أي حال طبعا هنيئا مريئا. دكتور، في ضوء التطورات في المنطقة، كيف راقبتم زيارة الزيدي وما هي النتائج التي ستظهر قريبا بعد عودته من واشنطن؟
2: يعني إذا كان هناك تحول نحتاج أن ننظر يعني ننتظر ونرى إذا فعلا سيحصل هذا التحول، لكن هذا ما تشتغل عليه الولايات المتحدة الآن. لاحظ كل الحكومات العراقية السابقة كانت تقول العراق يبقى على الحياد بين إيران وأمريكا، مشاكلهم اللي خلي يجنبون هذا، بمعنى إيجاد حيز ثالث، رغم كلنا نعرف أن العراق كان دائما حديقة خلفية لإيران. الآن بعد هذه الحرب وموقف دول الخليج من إيران واستخدام العراق لاستهداف دول المنطقة والمصالح الأمريكية في داخل العراق، أعتقد القرار الأمريكي أنه على العراق أن يقرر أما معنا أو مع إيران. وأنه الآن هذه أول حكومة، هذا أول رئيس وزراء أمريكا وراء تعيينه وراء دعمه علنيا، وهي تريد أن تستمر هذا الدعم وتأخذ العراق بعيدا عن إيران من خلال رؤية توم باراك، يعني هذا المحور الثلاثي سوريا العراق تركيا، ضمان أنهم حلفاء للغرب والانتهاء مما تبقى من فكرة الكتلة الشرقية التي يعني إقليميا كان دائما هناك فكرة أنه الصين وإيران وسوريا وروسيا، إعادة إحياء ثنائية القطبية وما إليه بالاتكاء على تراث الكتلة الشرقية. أعتقد هذا الموضوع يعني تفكك انتهى، بالذات بالشرق الأوسط هذا كان خطابا عاليا بعد الإطاحة بنظام الأسد وذهاب الشرع يعني نحو الولايات المتحدة وانتقال سوريا من الإرث الشرقي بما تبقى منه إلى التحالف مع الغرب، الآن العراق يدخل فيه. أعتقد هذا الموضوع انتهى في الشرق الأوسط. إيران أعداؤها كثيرون نتيجة لهذه الحرب، وآخر حليف دولتي لها هو العراق، والولايات المتحدة الآن بصدد إنهاء هذا الحلف.
1: نعم. أستاذ حسين، يقال أن عرقتشي عشية زيارة الزيدي إلى واشنطن سعى إلى منعه، أو في الحقيقة تقديم النصيحة له أنه لا ينبغي أن تكون أول زيارة لك إلى الولايات المتحدة التي قتلت المهندس وسليماني وإلى آخره، وقتلت طبعا أطفال المدرسة وهاجمت وقتلت القيادات الإيرانية ومراجع كبيرة في إيران. هذه طبعا لا نعرف مدى صحة من دقة هذه المعلومات، لكن عموما هل تعتقدون بأنه بعد هذه الزيارة وإصرار الزيدي على أن يقوم بأول زيارة له إلى واشنطن وكأنه يحج إلى البيت الأبيض، هل هذا سيخلق شرخا بين بغداد وطهران، أم أنه من السهل رأب الصدع؟
3: دكتور، حقيقة القوى الصلبة هي ليس بيد الزيدي. الزيدي هو شخصية انتخبت أمريكا أن يكون يمثلها، لكن ماذا بيد الزيدي؟ أمريكا عتها قضية الفساد الأخلاقي والفساد المالي كأوراق تريد تلعبهم بالمجتمع العراقي، لكن من سيسمع ومن سيثور على هذه القوة؟ الآن الإيرانيين حشد شعبي وحشود وقوات بدور، وهاي القوة اللي ربوها والجيل اللي صار له 23 سنة قسلوا دماغه وجعلوا قوة صلبة يتحرك، يجي لهم صندوق ما أعرف إيش بيه يطلعون بهاي الكمية خلفه ويتلاطمون ويضربون على صدورهم. ما أظن أن الأمريكان يستطيعون بعصا موسى يغيرون كل هذه بالليلة وضحاها. هذه تحتاج الإيرانيين صار لهم 20 سنة يشتغلون عليها، تحتاج من الأمريكان وقت طويل، والأمريكان ليس لهم الآن قوة على الأرض اللي نقول هي راح تحمي مشاريع الزيدي. فعلى ما يبدو الاتفاقية بين الإيرانيين والأمريكان على العراق ما تغيرت شكلها، بس قاعد يتغير الخطاب السياسي، حتى الطرفين يبغون متصالحين في العراق والشعب العراقي ضحية هذا التصالح الأمريكي الإيراني.
1: نعم دكتور عقيد، تحدثتم عن ما وصفتموه بالتحالف الثلاثي بين العراق وسوريا، واليوم الأخبار كشفت السلطات السورية عن أنها قبل يعني فترة من الزمن سيطرت على أسلحة تقول أنها قادمة من العراق وتذهب إلى حزب الله. طبعا حزب الله نفى ذلك نفيا قاطعا. أولا، لماذا جرى الكشف عن هذا الحادث بعد مرور أسابيع أو أسبوعين أو أكثر عليه، والتوقيت جاء مع زيارة الزيدي إلى واشنطن ومع الحديث عن مرة أخرى ترامب يكرر أنه هنالك دور للشرع في لبنان؟ برأيكم هل هذه مترابطة؟ يعني طبعا بعيدا عن نظرية المؤامرة، لكن هل هنالك عناصر تربط هذه الخيوط؟
2: أنا أعتقد ثم الترابط، لا أتوقع أنه هذه كانت بريئة أو جاءت في وقتها العملياتي. لاحظ السيد الفاضل قبل هذا حتى في عهد حكومة السوداني فصائل المسلحة التي لم تغادر لحد الآن، هذه واحدة من اختبارات الزيدي، هل ستغادر نقاط التفتيش الحدودية بين العراق وسوريا، كانت تقوم بإيصال أسلحة إلى لبنان، أحيانا تنجح وأحيانا تفشل، لأن هناك بقايا روابط الدفاع من النظام السابق السوري، وتعرف فساد في سوريا وأشياء كثيرة، الدولة ما تزال هشة، فتستغل هذه الروابط القديمة. وأحيانا يعني نحن نسمع دائما الجانب السوري عندما يمسك الأسلحة في أثناء عبورها من سوريا إلى لبنان، طبعا أنت تعرف بشكل مباشر هذه قادمة من العراق، لكن لا يعلن عراقيا، لأنه كيف تصل يعني إلى سوريا إلى لبنان؟ لأنها قادمة من العراق. الآن الإعلان عن هذه العملية مع إعلان العراق أنه العقوبات المصرفية على حزب الله هي إشارة مهمة بخصوص أن الزيدي، أن هذه الحكومة المدعومة أمريكيا جادة في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، وواحدة من أسس هذا النفوذ هو استمرار التحالف مع حزب الله وبقائه قادرا ويواجه ضغوطات هائلة تتولى الفصائل العراقية، يعني هذا الأمر محاولة دعمه، فضلا عن ضباط الجيش السوري السابق في عهد الأسد انتقل الكثير منهم إلى العراق، ساعدت الفصائل المسلحة، فهذه العلاقات والصلات موجودة للاحتفاظ بما يمكن الاحتفاظ به من محور المقاومة الذي تفكك الكثير منه، والآن العراق يريد أن يظهر وأنه جزء من تفكيك هذا المحور بدلا من أن يكون جزءا من مساعدته وتعضيده وتقويته كما كان في السابق.
1: أستاذ حسين، قلتم أن هذه الأحداث قد تؤدي بنتيجة لصالح الشعوب الإيرانية، ماذا يعني ذلك باختصار شديد لو تسمحون؟ هل هنالك بوادر، يعني هنالك رهان أمريكي على انتفاضات داخل هذه الشعوب في إيران؟ هل توجد مقدمات لهذه الانتفاضات برأيكم؟
3: نعم دكتور، نعم هناك تم مناقشة عمليات عسكرية تم شمال غرب إيران على المناطق الأتراك والأكراد بالتحديد، وتم مناقشة قضية الأطباء بلا حدود وبناء معسكرات لاجئين في مدن مثل أرمينيا وأذربيجان، وكل هذا تم. فعملية أنه تفكيك وتضعيف النظام هي مستمرة حتى هذه اللحظة، وهذا يدل أن قضية النظام الأمريكان حينما قعدوا معاه في الإطار هم أرادوا أن حتى يكون عندهم تقييم كامل لوضعية ما بعد الكأس العالم وتقييم الوضع العسكري الميداني وعقلية النظام الجديد في إيران. فعلى ما يبدو هاي لا يتم اتفاق بين الإيرانيين، وهذا الضعف الاقتصادي سيجعل انهيارات اقتصادية حكومية في إيران اللي راح تسبب بتفكيك إيران في المستقبل المنظور.
1: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ حسين علي الخبير بالشؤون الإيرانية، والشكر موصول للأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
4: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أعلن القصر الملكي إنه ملك إسبانيا فيليب السادس رح يحضر مباراة منتخب بلاده بنهائي مونديال 2026 الأحد بنيويورك. وقال القصر الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية رح يحضروا الأربعة جميعا، بإشارة إلى الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وبناتهم الأميرتين ليونور وصوفيا. وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني بتاريخها بفوز على فرنسا 2-0 لتواجه الأرجنتين حاملة اللقب. وسبق للملك فيليبي أنه حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأوروغواي 1-0 واللي أقيمت بغوادالاخارا المكسيكية. وطبعاً تتأمل إسبانيا بالفوز باللقب العالمي للمرة الثانية بتاريخها بعد الأولى عام 2010 بجنوب أفريقيا لما فازت بالنهائي على هولندا 1-0.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: بقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: أهلا بكم من نشرة لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل ووسام قنواتي.

0: في العناوين: التنفيذ ينتظر والتصعيد الأمريكي الإيراني يفرض إيقاعه، تأجيل أمريكي للاجتماع التقني بانتظار إنجاز الخطط التنفيذية ومعلومات عن اعتراض لبناني، إسرائيل توسع ضغطها جنوبا، تفجير عنيف في كفر تبنيت وتوغل قرب نقطة للجيش اللبناني، فياض السلطة مصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة، كرامي تستصرخ العالم بعد تدمير مدارس في الجنوب، العفو العام يفجر مواجهة نيابية، مواقف بالجملة ورد من حسن خليل على جعجع، يوم أمني في كل المناطق والجيش يوقف مطلوب.
1: النائب إبراهيم منيمي في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لم يكن تأجيل الاجتماع التقني بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية مجرد تعديل في المواعيد، بل أضاف عنصرا جديدا إلى المشهد الضبابي الذي يحيط بمسار تنفيذ التفاهمات الأمنية. فالتأجيل جاء في توقيت دقيق قبل أيام من زيارة رئيس الجمهورية إلى أمريكا، حيث يعول لبنان على حشد دعم دولي لاستكمال تنفيذ الاتفاقات الأمنية وتثبيت الاستقرار، ذلك في موازاة تسارع المؤشرات الإقليمية نحو المزيد من التصعيد مع ارتفاع حدة المواجهة بين أمريكا وإيران. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قبل قليل بدء موجة جديدة من الغارات على إيران لليلة السابعة على التوالي. هذا في المشهد الأمني. في المشهد السياسي الداخلي، الجلسة التشريعية انتهت والسجالات مستمرة، والعفو العام يفجر مواجهة نيابية مع مواقف وردود متبادلة. والآن إلى التفاصيل. أرجأت الولايات المتحدة الاجتماع الافتراضي الذي كان من المقرر عقده اليوم الجمعة بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية، والمخصص لبحث الآليات التنفيذية للمرحلة الأولى من تطبيق المناطق النموذجية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجانب الأمريكي أبلغ الأطراف بأن التأجيل يعود إلى الحاجة لاستكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التنفيذية والإجراءات التطبيقية من دون تحديد موعد جديد للاجتماع، ذلك مع ترجيحات بأن يعقد في خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت في 23 من تموز الجاري، حيث من المتوقع أن يبحث مع المسؤولين اللبنانيين آليات الانتقال إلى المرحلة التنفيذية من الاتفاق. لكن مصادر المدن أكدت أن تأجيل الاجتماع في الأساس يعود إلى اعتراض الجيش اللبناني، باعتبار أن البلدات التي اختارتها إسرائيل كمناطق نموذجية ليست خاضعة أصلا للاحتلال الإسرائيلي، فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق ليست محتلة أساسا، فيما كان الجيش اللبناني قد أعاد انتشاره فيها بالفعل. وتؤكد المعلومات أن المؤسسة العسكرية اعتبرت هذا الطرح بمثابة محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي عبر الإيحاء بأنها ستنسحب من مناطق لا تخضع أصلا لسيطرتها، إذ أن معظم القرى المدرجة ضمن المناطق التجريبية ليست محتلة باستثناء زوطر الغربية وزوطر الشرق. وقبيل انعقاد الاجتماع التقني، تحدث إعلام إسرائيلي عن مقترح بنشر قوات إيطالية جنوب لبنان لتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله، فيما اقترح وزير الخارجية الألمانية تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل لمنع أي فراغ أمنية. ويأتي ذلك قبل أيام من توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث من المرتقب أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع عدد من المسؤولين الأمريكيين، على أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية محور البحث في محطات الزيارة. وفي المواقف من زيارة واشنطن، أعرب وزير الزراعة نزار هاني عن أمله في أن تفضي الزيارة واللقاء مع الرئيس ترامب إلى نتائج تتجاوز تثبيت وقف إطلاق النار لتشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات بصورة نهائية، بما يهيئ الظروف لازمة لبدء مرحلة تعافي وإعادة الأعمار. وبعد هجوم شنه الحزب الله أمس على لسان النائب حسن فضل الله على الرئيس عون، اتهم النائب علي فياض السلطة بالتخلي عن شعبها، وقال باتت إمكانية التفاهم معها متعثرة والنتيجة لا تحمد عقباها.
1: الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها. السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
0: هذا في وقت أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن رفضه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر كبيرة على المصالح الوطنية اللبنانية، وقال إن السلطة لن تتمكن من نزع سلاح المقاومة، محذرا من أن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال. وكان حزب الله قد أصدر بيانا نفى فيه صحة ما جرى التداول به عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مواقف نصبت إلى مسؤوليه خلال لقاء مع رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الروايات تتعارض مع مواقف الحزب الثابتة والمعلنة. وأوضح البيان أن ما ورد في هذا السياق غير صحيح جملة وتفصيلا. أما ميدانيا فقد واصل الجيش اللبناني إقامة الحواجز وتسيير الدوريات في بلدة فرون، وهي واحدة من منطقتين تجريبيتين وفق اتفاق الإطار، ويشهد الجنوب تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات وقصف استهدف عددا من البلدات الحدودية. مساء سجل تفجير إسرائيلي عنيف في محيط بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع تفجير آخر في محيط بلدتي كونين بيت يحون، فيما استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبة وبني حيان. وكانت قد وغلت آلية إسرائيلية حتى الطريق العام بين المنصور وبيوت السياد، وتمركزت قرب نقطة للجيش اللبناني قبل انسحابها. هذا ويعتزم الجيش الإسرائيلي تدمير شبكات أنفاق كبيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية مساء. أمنيا أيضا نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عملية دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريين. وفي اليرز عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الأوضاع العامة والسبل الفورية لدعم النازحين اللبنانيين من قبل الدول المانحة. أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي بيانا أعربت فيه عن بالغ حزنها إزاء استهداف المؤسسة التربوية الرسمية والخاصة، معتبرة أن البلاد تعيش أسبوع الحزن والأسى على القطاع التربوي. وأشارت كرامي إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر 3 مدارس تدميرا كاملا، وهذه الاعتداءات تجري أمام أنظار العالم، رغم أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر المدارس من أكثر المؤسسات التي تتمتع بالحماية، كونها تشكل ملاذا للسكان خلال الأزمات والحروب والكوارث، داعية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى ممارسة الضغوط اللازمة لوقف أعمال الهدم والتدمير وتحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب. لا تزال تداعيات الجلسات العامة مستمرة، فقد أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوات ستدرس تقصير ولاية المجلس النيابي، وأشار في بيان إلى أن ما حصل في المجلس يمثل فضيحة كبيرة لانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. وتابع جعجع: مجلس نيابي يفشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع ظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل يقر القوانين من دون دراسة تداعياتها على الخزينة، معربا عن الخشية من أن ندخل مجددا في الحلقة الجهنمية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار. من جهة ثانية، وفي حين تواصل السجال حول فقدان النصاب في جلسة أمس وعدم إقرار قانون العفو، أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن التنسيق مستمر مع الكتل النيابية والشخصيات السنية. أن القول أن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات من الجلسة هو تجنف واضح، إذ أن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس نبيه بري الرافض لقانون العفو بالصيغة التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات. وعلى كلام جعجع وانسحاب نواب القوات من الجلسة، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، وقال: يبدو أن الدكتور جعجع قرر مجددا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين. وتابع خليل: المؤسف أن جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه، فالخطاب شيء والممارسة شيء آخر، يؤيد قانونا أمام الأعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث فيه ويرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها. وختم حسن خليل رحمة بلبنان واللبنانيين: لا تكرر المراهنة والخطأ، ورحم الله امرئا عرف حده. النائب فؤاد مخزومي أكد أن قانون العفو العام يجب أن لا يكون على قياس أحد بل أن يشمل الجميع، مشيرا إلى أن الأمور لم تسلك بالإطار الصحيح ما دفعه إلى عدم حضور الجلسة التشريعية. وكان صدر عن لقاء تكتلي التوافق الوطني والاعتدال الوطني والنواب عبد الرحمن البزري وأشرف ريفي وكريم كبارة البيان الذي أعلن فيه أن ما حصل لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف وجهة النظر، بل هو تراجع متكرر عن التفاهمات في السراي والتي بنيت عليها الأمال. وتابع البيان: لعل ما رافق مسار هذا الاقتراح منذ إدراجه على جدول أعمال الجلسة ولا سيما وضعه في ذيل البنود كان مؤشرا كافيا على حجم عدم الجدية. أما النائب عماد الحوت فاستغرب انسحاب القوات من الجلسة. أعلنت هيئة قضاء كسروان لفتوح في التيار الوطني الحر في بيان أن القوات اللبنانية لم تعد تكتفي بمصادرة الخطاب بل انتقلت إلى محاولة مصادرة الإنجازات أيضا، ورأت أنه من فنون التناقض تحول المشروع البيئي في شبروح الذي قيل بالأمس أنه يستوجب وقف الأعمال والنشاطات حفاظا على المياه إلى منصة احتفال رسمي وإلى إنجاز يراد تسويقه للرأي العام وكأنه ولد للتو. وقالت الهيئة التيار: صار الحزب الحكيم لا يرى في الدولة إلا فرصة لإعادة وضع توقيعه على ما أنجزه الآخرون. رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان أنه بعد شهور من الطن والرن حول إعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، سقط الاقتراح في المجلس النيابي. وأكدت الرابطة باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف المسميات أن الرد سيكون عبر الاستعداد للنزول إلى الشارع. أعلنت مؤسسة مخزومي أنه في مساهمة منها في الحد من النفايات وحماية البيئة تواصل الجهود في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من المباني والمؤسسات والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة لإعادة التدوير من خلال مشروع يلا نفرز. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الطقس غدا صيفيا حارا معتدا يؤثر على لبنان مع استمرار تشكل سحب وضباب جبلا، فيما الحرارة ضمن المعدلات الموسمية وتتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة.

كان في هذه النشرة: التنفيذ ينتظر والتصعيد الأمريكي الإيراني يفرض إيقاعه، تأجيل أمريكي للاجتماع التقني بانتظار إنجاز الخطط التنفيذية، ومعلومات عن اعتراض لبناني. إسرائيل توسع ضغطها جنوبا، تفجير عنيف في كفر تبنيت وتوغل قرب نقطة للجيش اللبناني. فياض: السلطة مصرة على أخذ البلد إلى مكان شديد الخطورة. كرامي: تستصرخ العالم بعد تدمير مدارس في الجنوب. العفو العام يفجر مواجهة نيابية، مواقف بالجملة ورد من حسن خليل على جعجع. يوم أمني في كل المناطق والجيش يوقف مطلوبين. ختام نشرة لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

0: البروفيسور فيليب سالم ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: 12:15 في صوت كل لبنان، إليكم العرض الإخباري الأخير. أرجأت الولايات المتحدة الاجتماع الافتراضي الذي كان من المقرر عقده الجمعة بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية والمخصص لبحث الآليات التنفيذية للمرحلة الأولى من تطبيق المناطق النموذجية. الجانب الأمريكي أبلغ الأطراف بأن التأجيل يعود إلى الحاجة لاستكمال أعداد الملفات التقنية والخطط التنفيذية والإجراءات التطبيقية من دون تحديد موعد جديد للاجتماع. انتشر الجيش اللبناني بالقرب من قريتي فرون والغندوري في جنوب لبنان، فيما ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لتسليم منطقة ثانية وسط بحث إمكان إسناد دور إلى إيطاليا في مراقبة عملية نزع سلاح حزب الله. وبحسب الصحيفة، بدأ تنفيذ الاتفاق الإيطالي بين إسرائيل ولبنان مع انتشار الجيش في أول منطقة تجريبية تقع شمال الحزام الأمني الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي. شهد الجنوب تصعيدا ميدانيا ليلة أمس مع تنفيذ الجيش سلسلة عمليات، فقد سجل تفجير إسرائيلي عنيف في محطة محيط بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع تفجير آخر في محيط بلدتي كونين بيت حون، فيما استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبة وبني حيان. هبطت طائرة عسكرية في مطار ياق في البقاع الأوسط بحسب ما أفاد مندوبنا في البقاع. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية البدء بموجة جديدة من الغارات على إيران بهدف إضعاف قدراتها العسكرية، وتستعد الولايات المتحدة لإرسال المزيد من الطائرات المزودة بالوقود إلى إسرائيل. هذا في وقت وسعت إيران رقعة استهدافاتها في الساعات الأخيرة مع تسجيل هجمات إيرانية متزامنة في الكويت وإقليم كردستان العراق. ونشرت القوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني صورة لبوارج تابعة للجيش الأمريكي مؤكدة أن الأمريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر. هذا وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية لقوات التحالف تصدت لمسيرات حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل. أعلن مكتب السناتور الأمريكي الراحل لينسي جراهام أن مراسم التأبين ستقام في العاصمة واشنطن في 28 من تموز الحالي. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا محاولة تهريب شحنة كبيرة إلى خارج البلاد وضبطت نحو 1,300,000 حبة كابتاغون في حمص. يناقش الفيفا والبيت الأبيض مدى تأثير حرائق الغابات في كندا على نهائي كأس العالم في نيوجيرسي، وسيحصل الفائز بنهائي كأس العالم المقرر الأحد بين إسبانيا والأرجنتين على خواتم أبطال إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم. إلى هنا نصل إلى ختام العرض الإخباري الأخير، شكرا للمتابعة.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.